بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط وين ما كان بلبنان والعالم عبر الإنترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الأحد 24 الأول 2026. مثل العادي فكرة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبات الجلالة، 7:15 اليومية، 9:00 لقاء الأحد مع بسام أبو زيد، و 5:15 مساء راديو راما. هيدي كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الأحد 24 الأول 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. سجلت اعتداءات إسرائيلية خلال ساعات الفجر حتى الصباح، حيث تم تسجيل قصف مدفعي مكثف استهدف دوحة كفر رمان وأطراف ميفادون وزوطر الشرقية وكفر تبنيت. واستهدف القصف المدفعي وادي سلوقي وأطراف الغندوري والقنطرة، كما استهدف وادي حسن عند أطراف بلدة مجدلزون مع إلقاء قنابل مضيئة فوق مجدلزون والمنصوري ومحيطها. وفي هذه الأثناء أفاد مندوبنا في الجنوب أن قصفا مدفعيا يستهدف محيط بلدتي حداثة وحريص قضاء بنت جبيل. سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي أمس في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. يواصل رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم لقاءاته الخارجية في الفاتيكان، على يتوجه بعدها إلى باريس للبحث في التطورات اللبنانية، كما التركيز على مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب. يعقد اجتماع وزاري غدا الاثنين يضم وزراء الصناعة، الطاقة، المالية والاقتصاد لمناقشة اقتراح الوزير جو صدي بإلغاء ضريبة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين أو تجميدها. في جديد الصراع الأمريكي الإيراني وفيما تشهد العلاقة بين الطرفين تصعيدا عسكريا ودبلوماسيا غير مسبوق تخلله تعثر مفاوضات خطة الأيام السبع وتزايد التهديدات الأمنية، لقد نقل موقع إكسيوس عن وزير الخزانة الأمريكية أنه تم الانتقال من الحرب مع إيران للجدار الحديدي، لافتا لأن الحصار إجراء لم تنفذه الولايات المتحدة من قبل. أعلنت جماعة الحوثي استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات، وذلك للمرة الثانية في خلال أسبوعين. في الغضون لفتت القوات المسلحة اليمنية إلى أنها نفذت 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات لجماعات الحوثية. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم من صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9:00 صباحا حتى 4:00 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
4: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
5: أبو جاد عطول مبيضة.
4: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
6: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
7: عن شو عم تحكم؟
4: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
8: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: صوت كل لبنان.
0: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
9: صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الأحد 24 الأول 2026. نكتفي اليوم الأحد بالصحف الصادرة عبر مواقعها الإلكترونية، وهي النهار، موقع نداء الوطن، الشرق الأوسط، العربي الجديد، وموقع المستقبل الإلكتروني. النهار عنونت: لبنان يتقلب أمام أخطار الزمن الانتخابي الإسرائيلي. وأقرأ من النهار: يصح في الوضع اللبناني الراهن أن لبنان يسابق الزمن الانتخابي لكل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فإن كان من البديهي أن يعيش لبنان على وقع العد العكسي للانتخابات الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول الحالي، لأنها ستشكل عامل تأثير حاسما في رسم مصير الواقع الاحتلالي الإسرائيلي للجنوب وعبره ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة، فإن ترقب الشرق الأوسط برمته أيضا لتأثير الاستحقاق الانتخابي النصفي في الولايات المتحدة في 23 المقبل يضع لبنان بدوره في الحلقة الانتظارية الثانية مع كل ما يعنيه ذلك من تداعيات ثقيلة عليه. ومن هنا تفهم دلالات التحرك اللبناني المتواصل في اتجاهات خارجية عدة سعيا إلى تدارك أخطار مرحلة الانتظار هذه، علما بأن الهاجس الذي بدأ يتقدم بقوة على الأولويات اللبنانية يتمثل في عدم التوصل بعد إلى أي صيغة من صيغ الاقتراحات وسيناريوهات الجاري العمل عليها لبنانيا مع دول كثيرة حول البديل الدولي أو الأممي من قوة اليونيفيل في جنوب لبنان بعد انتهاء انتدابها في نهاية السنة الحالية. في غضون ذلك تتنامى المخاوف من تصعيد إسرائيلي واسع جنوبا كلما اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي في إسرائيل، وهي مخاوف تبررها عمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها في الجنوب.

أيضا من النهار دخل ملف لبنان مجددا في صلب الاتصالات الأمريكية الإقليمية، فقد بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي تنفيذ ما وصفته الخارجية الأمريكية بالإطار الثلاثي في لبنان ونزع سلاح حزب الله، إلى جانب ملف الاستقرار في سوريا. ووفق بيان الخارجية الأمريكية، تناول الاتصال عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، وشكر روبيو الملك عبدالله على دور الأردن في دعم الأمن الإقليمي. وأفاد ديوان الملكي الأردني بأن الملك عبدالله شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل للتهدئة يضمن أمن الدول العربية وسيادتها، وعلى الدور الأمريكي في دعم الاستقرار الإقليمي، وحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا، وأكد دعم الأردن لدمشق في جهودها لتعزيز أمنها واستقرارها وسيادتها. ولفت الملك كذلك إلى نتائج الجولة الأخيرة من اجتماعات مسار العقبة التي عقدت في فرنسا، والتي تناولت حشد الدعم الدولي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته بما يتيح له أداء دوره في حفظ أمن لبنان واستقراره.

أيضا من النهار على الصعيد الميداني، أقدمت القوات الإسرائيلية أمس على تنفيذ عدد من التفجيرات الضخمة العنيفة في بلدة المنصوري جنوب صور، وشهدت سحب الدخان الأبيض ترتفع في محيط أجواء الأماكن السكنية، فيما نجمت عن الانفجارات ارتجاجات وأصوات قوية وصلت إلى صور وقرى القضاء، وأفيد بتفجير وحرق منازل في حولة، واستهدف القصف المدفعي طلوسة وبني حيان، كما استهدفت غارة الوادي عند أطراف بلدة دير سريان، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة بني حيان قضاء مرج عيون، وأفيد بغارة استهدفت وادي الحجير لجهة القنطرة، وكانت غارتان استهدفتا نبطي الفوق وميفدون بصواريخ ارتجاجية، ووقع تفجير عنيف فجرا استهدف حرج بيت يحون. ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير عنيفة في بلدة حولة في قضاء مرج عيون، فخخ خلالها المدرسة الخاصة في البلدة ودمرها.

إلى عناوين موقع نداء الوطن: شبح الحرب يلوح في الأفق، لكن هناك من تذكر قانون الانتخابات.

وأقرأ من نداء الوطن في بلد يقف على حافة حرب جديدة جنوبا ووسط مخاوف من انفجار الشارع من جراء موجة الغلاء والأزمة المعيشية المتفاقمة، تستأنف اللجنة الفرعية المكلفة البحث في قوانين الانتخابات النيابية اجتماعاتها غدا الاثنين في خطوة أثارت موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مصدر سياسي متابع قال لنداء الوطن إن عودة اللجنة إلى الانعقاد بعد تعليق الاجتماعات لفترة طويلة مستغرب في هذا الوقت تحديداً، ولا سيما أن الانتخابات ليست ملفاً داهماً ومستعجلاً في الوقت الراهن ويمكنه الانتظار، بما أن الاستحقاق الانتخابي مؤجل لسنتين على الأقل. وعوضاً عن التلهي بهذه الاجتماعات، يجب أن تكون الأولوية لإقناع حزب الله بضرورة تسليم سلاحه وتمهيد الطريق أمام استئناف المفاوضات المجمدة بسبب تعنت الحزب من جهة وعدم قدرة الدولة على تنفيذ قراراتها بشأن حصر السلاح وتثبيت سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية واستعادة حقها بقرار الحرب والسلم. وتوقع المصدر أن البحث في قوانين انتخابات جديدة قد يفتح سجلات سياسية وطائفية لبنان حاليا بغنى عنها، لذا لابد من التركيز على عقد اجتماعات طارئة ومفتوحة للبحث في سبل إنقاذ لبنان من شبح حرب محتملة والتفتيش عن حلول للأزمات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية قبل أن ينزلق لبنان في لعبة التظاهرات وتحركات الشارع التي قد تستغلها بعض الأطراف لمحاربة العهد والحكومة.

أيضا من موقع نداء الوطن، توقع نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس أن تشهد أسعار المحروقات تراجعا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتراجع عن نيته حظر تصدير الديزل من أمريكا، وقرار مجموعة السبع بتحرير 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من مخزونها الاستراتيجي خلال 4 أشهر، لأن هذا الأمر سيخفف الضغط على الطلب في الأسواق الدولية وسيدفع بأسعار النفط والمحروقات إلى التراجع قبل الانتخابات النصفية الأمريكية. وجاءت هذه البشرى السارة عشية الاجتماع المقرر غدا الاثنين بدعوة من رئيس الحكومة نواف سلام ومشاركة وزراء الصناعة والطاقة والمال والاقتصاد بهدف إيجاد صيغة لمقاربة ملف رسم 300,000 ليرة على البنزين والبحث في تفاصيل الآلية وإمكان اعتمادها.

0: أيضا من نداء الوطن تتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة في تامبا فلوريدا في النصف الثاني من الشهر الحالي، وتفيد المعلومات بأن الأطراف المعنية تسعى لإزالة العراقيل أمام جولة المحادثات الجديدة على أمل تحقيق خرق ما يساهم في الخروج منها بنتائج إيجابية، وإلا سيكون مصيرها التأجيل مرة جديدة. من جهة أخرى، يستمر البحث عن القوة البديلة لليونيفيل بعد انتهاء مهامها أواخر العام الحالي على وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر في عدد من قرى جنوب لبنان التي لا تزال في مرمى التفجيرات والغارات. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقف فيه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: عودة إلى صاحبة الجلالة ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الشرق الأوسط. محاولة إسرائيلية لاغتيال خليفة السنوار، تأكيد إماراتي حادثة فلاي دبي إرهابية. على وقع تصاعد التهديدات الأمريكية لطهران، ترامب يدرس العودة إلى العمليات الكبرى. إفشال هجمات حوثية غرب مدينة تعز. بين سطور الدستور مئوية لبنان على طاولة التشريح. الحسكة المكون العربي يشكو استمرار هيمنة قسد. جبهة تحرير تيغراي تخلي عاصمتها بعد هجوم إثيوبي. ترسانة اسطنبول تتحول إلى متحف مفتوح للفن المعاصر. تجاوزت مساهمة الشركات في الاقتصاد السعودي عبر منصة تيك توك 10 مليارات ريال خلال عام 2025.

وأقرأ من الشرق الأوسط، ينتقل النقاش اللبناني حول اتفاق الإطار مع إسرائيل من المبادئ التي قام عليها إلى امتحان التنفيذ، وسط تركز الخلاف على ترتيب الخطوات وجدولها الزمني وآليات التحقق والضمانات. ويأتي ذلك في وقت تربط فيه بيروت استكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي يفترض أن تنتقل إلى سلطة الدولة. واكتسب هذا المسار زخما إضافيا بعد لقاء رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن نهاية أيلول الماضي، إذ أعلن مكتب سلام رسميا أنه شدد على تفعيل الإطار الثلاثي وترجمت مبدأي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية، وعلى وضع جدول زمني واضح وإنشاء آلية موثوقة للتحقق من الالتزامات، فيما جدد روبيو حسب البيان الرسمي التزام واشنطن بدعم لبنان في تنفيذ اتفاق الإطار. وفي هذا السياق قال مصدر وزاري لبناني للشرق الأوسط إن اتفاق الإطار ملتزم به من ثلاثة أطراف، لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل. لبنان ملتزم به بكل مندرجاته، فيما الولايات المتحدة هي الراعية التي وقعت الاتفاق والضامنة له، وبالتالي المطلوب منها أن تضغط على إسرائيل. وفيما لفت المصدر إلى أن الانسحاب الإسرائيلي متوقف، أشار إلى أن موضوع الأسرى لم يستكمل، لافتا إلى أن هناك 34 أسيرا لبنانيا على لوائح وصلت إلى الجانب الإسرائيلي خلال المفاوضات. وقال المصدر الاتفاق اليوم أمام امتحان التنفيذ بانتظار ما سينتهي إليه الاجتماع العسكري المتوقع عقده هذا الشهر مع الجانب الإسرائيلي في فلوريدا، حيث سيتم بحث استمرار إسرائيل في سياسة التدمير والتفجير والتجريف إلى جانب الملفات الأخرى المرتبطة بتنفيذ الاتفاق. وعن الضمانات قال المصدر الراعي الأساسي للاتفاق هو الولايات المتحدة التي عليها أن تلعب الدور المطلوب منها والضغط على إسرائيل أيضا. وتتقاطع مطالبة المصدر بدور أمريكي أكبر مع الطرح الرسمي الذي حمله سلام إلى واشنطن، والذي ركز تحديدا على جدول التنفيذ وآليات التحقق، مع التشديد على أن يتقدم مسارا الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح بصورة متوازية.

أيضا من الشرق الأوسط، قال عضو كتلة القوات اللبنانية وعضو لجنة شؤون الخارجية في البرلمان اللبناني النائب بيير بوعاسي للشرق الأوسط إن اتفاق الإطار بخطوطه العريضة وبجانبيه السياسي والعملي جيد، لكن المشكلة بدأت عند التنفيذ إذ دخلت عوامل عدة على المسار حالت من دون بدء التنفيذ. وأضاف: من الواضح أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق الإطار، كان من المفترض أن تنسحب من مناطق معينة لكي ينتشر فيها الجيش اللبناني ويكون هناك مراقبون، لكنها لم تنسحب، ومن هنا تبدأ المشكلة. لا يمكن أن ينتشر الجيش في مناطق لم يحصل الانسحاب الإسرائيلي منها. وأوضح إن عدم وجود مراقبين حتى الآن يعود أيضا إلى أن إسرائيل تضع فيتو على مشاركة دول كبيرة موجودة حاليا ضمن قوات الطوارئ الدولية، رغم أننا نتحدث عن مهمة مختلفة تماما. مضيفا: نحن أمام مسار طويل، لكنه إذا لم يبدأ من مكان ما فلن يصل إلى أي نتيجة. وقال بوعاسي إن المسألة انتقلت فعليا إلى جدول التنفيذ وضماناته. هذه الأمور تكون أكثر تعقيدا لأننا في حالة صراع، ولو كنا في حالة سلم لكانت العملية أبسط. وقد وضع الاتفاق لتذليلها لا لأن تصبح هذه الإشكاليات سببا لعدم البدء. وهذا التركيز على الجدول والضمانات يلتقي مع الموقف الذي أعلنته رئاسة الحكومة عقب لقاء سلام روبيو، إذ تحدثت رسميا عن جدول زمني واضح وآلية موثوقة للتحقق، في مؤشر إلى أن تفاصيل التنفيذ أصبحت في صلب المرحلة الحالية من المسار.

أيضا من الشرق الأوسط، في وقت تتصاعد فيه التهديدات الأمريكية لإيران وتتعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، تكثف إدارة الرئيس دونالد ترامب مشاوراتها بشأن المرحلة المقبلة وسط مؤشرات على تصاعد فرص الخيار العسكري. وفي ظل هذه الأجواء، طلب الرئيس ترامب من كبار مسؤولي إدارته دراسة فرص العودة إلى العمليات الكبرى، ملوحا باستمرار الأعمال القتالية إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن. ونقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار المسؤولين عقدوا اجتماعا سريا في كامب ديفيد استمر ساعات لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران تحسبا لمرحلة جديدة من المواجهة. وأوضح الموقع الإخباري أن نائب الرئيس جي دي فانس ترأس الاجتماع الذي شارك فيه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هاكسيت ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين. وقال أحد المسؤولين للموقع إن بعض الأمور قد حسم في هذا الاجتماع والبعض الآخر نوقش بعمق. أيضا من الشرق الأوسط، أعلن النائب العام الإماراتي أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي إلى تل أبيب كشفت أن مساعد قائد الطائرة هجم عليه مستخدما فأس الطوارئ في إطار خطة لتنفيذ عملية إرهابية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

0: إلى عناوين العربي الجديد: هجوم مضاد على الحوثيين في تعز وصنعاء، القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة مواقع من الحوثيين في جبهة سامع جنوبي تعز، الناطق باسم القوات الحكومية: هجوم جوي على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في صنعاء. رويترز عن مسؤولين: عملية عسكرية سعودية متوقعة ضد الحوثيين في الأسابيع المقبلة. اجتماع لمسؤولي إدارة ترامب يبحث الصراع بين السعودية والحوثيين. البرازيل: انتخابات رد الاعتبار لليسار. النائب العام الإماراتي: واقعة فلاي دبي إرهابية. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني: الإمارات: مساعد قائد طائرة فلاي دبي هاجم قائدها بفأس الطوارئ. اختفاء طائرة لنقل المرضى في الولايات المتحدة. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل محمد حمدان.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشار الأسمر في كلام يوصل. هل ما يزال الصندوق خط الأمان الأول للعامل؟ وهل سيتطور وسيصبح مظلة لكل اللبنانيين؟ لماذا تتهرب الدولة الراعي الأول من التصريح؟ وهل يعود الضمان إلى تغطية 90% من الفاتورة الاستشفائية؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: خشونة الركبة، هل بتحتاج دايماً لجراحة أو في حلول تانية؟ الجواب بكلينيك مع دكتور أنطوني كامل ضيف روني الخوري الثلاثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. صحتك أماني والوقاية هي الحل.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك،

0: فرق رنتوكل بويكر رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
6: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إجابتكن على 2. شكراً.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: ناطر حوالي من برا؟ استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
1: شوفي على يميني.
2: اف مال العروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر بدولار و99، كرتونة بيض بدولار و99، لحمة مفرومة ب5 دولار و99، صندوق مي ب99 سنت، 10 محارم ب5 دولار و49، جافيل اوديكس بدولارين و99 وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل27 الأول.

0: بدكن اعلي نسيب بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقه الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلازا مع توصيل مجاني لمده محدوده. زوروا موقعنا plaza.co.
2: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
3: كبرت كبرت كبرت
4: تعبولت تعبولت
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبولت تعبولت
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبولت تعبولت
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبرد تبرد تبرد تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب أكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: اليومية من صوت كل لبنان مع كلوفيس لبويز يزبك، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

0: عناوين اليومية.
1: شهر الحسم بين المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المنتظرة في فلوريدا والميدان الملتهب. المفاوضات عشية استحقاقات إقليمية ودولية من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية للانتخابات النصفية الأمريكية. ضريبة 300,000 ليرة على البنزين أمام الوزراء غدا. الزين لإذاعتنا فتح مكب إسرار مؤقت والعمل جار على مطمر صحي. أمريكا تهدد إيران إما التخلي عن النووي وإما الحرب، والحوثيون يستهدفون أرامكو للنفط بصواريخ باليستية.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع شاعر أنري زغيب، ونقوس في أحد مع رشيد درباس.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت.
4: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورت.
4: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. في المشهد اللبناني شهر حافل بالاستحقاقات السياسية والميدانية، فيما تتجه الأنظار إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة في فلوريدا وسط تصعيد ميداني يفرض نفسه على مسار الاتصالات والتهدئة. في الداخل ملفات معيشية ومالية تتقدم الواجهة من ضريبة 300 ألف ليرة على البنزين التي يبحثها الوزراء غدا، إلى أزمة النفايات مع فتح مكب إسرار مؤقتا والعمل على مطمر صحي وفق ما أعلنت الوزيرة تمار الزين عبر إذاعتنا. إقليميا التصعيد يتسع مع تلويح أمريكي بمواجهة مفتوحة مع إيران ما لم تتخلى عن برنامجها النووي، بالتزامن مع استهداف الحوثيين لمنشآت أرامكو النفطية بصواريخ باليستية، هو الثاني في خلال أسبوعين. بين الميدان وطاولة المفاوضات تتقاطع الاستحقاقات الإقليمية والدولية، من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية للانتخابات النصفية الأمريكية، في مرحلة تحمل الكثير من الأسئلة حول اتجاهات المرحلة المقبلة.
1: إذن تستعد الولايات المتحدة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، المنتظر عقدها بين 20 و22 من الشهر الجاري، أي قبل أسبوع من إجراء انتخابات الكنيسة في إسرائيل في 27 من الحالي. وستكون الجولة المقبلة ذات طابع عسكري مع مشاركة وفد لبناني يضم مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين يرأسه السفير السابق سيمون كرم، بمشاركة سفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حميدي معوض وفريق عسكري من الجيش اللبناني. وتتولى الولايات المتحدة رعاية اللقاء ممثلة بمسؤول عسكري أمريكي معني بملف التنسيق الخاص بلبنان. وتتناول المباحثات الملفات الأمنية والعسكرية المرتبطة بالجنوب اللبناني، بما في ذلك تنفيذ الترتيبات الميدانية والمناطق التجريبية، إضافة إلى آليات التعامل مع الاحتكاكات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، فيما يسعى لبنان إلى ألا تقتصر الجولة على الجانب العسكري، بل أن تشمل أيضا ملفات سياسية مرتبطة بالمفاوضات واتفاق الإطار.
0: في هذا الوقت يواصل رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم لقاءاته الخارجية، وبعد الفاتيكان يتوجه كرم إلى باريس حيث يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية للبحث في التطورات اللبنانية، كما التركيز على مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب.
1: إلى ذلك حضرت التطورات في لبنان والمنطقة في لقاء بين وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض مايكل نيدهام. وفي خلال اللقاء جرى البحث في اتفاق الإطار وما يتصل بتنفيذه، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة.
0: يغادر البطريرك الماروني الكاردينال مارك شارة بطرس الراعي إلى الفاتيكان اليوم للمشاركة في أعمال السينودوس.
1: جنوبا، غارات إسرائيلية وتفجيرات تطال عددا من القرى الجنوبية، كما أظهرت صور من بلدة زوتر الشرقية وجود جنود وآلية عسكرية داخل منطقة سكنية. حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي استهدف صباح اليوم محيط بلدتي حداثة وحاريس، كما استهدف خلال ساعات الفجر دوحة كفر رمان وأطراف زوتر الشرقية وميفدون وكفر تبنيت، وطاول أيضا أطراف الغندورية والقنطرة ووادي السوفي ووادي الجير ووادي حسن عند أطراف مجد الزون، مع إلقاء قنابل مضيئة في أجواء القطاع الغربي. وخلال ساعات الليل ويوم أمس شهد الجنوب اللبناني عدوانا واسعا، حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت ليلا المنصوري وكفر تبنيت، كما استهدفت النبطي الفوكة ووادي الحجير والقنطرة ودير سريان ومحيط زوتر الشرقية. كذلك استهدف القصف المدفعي ليلا بلدة المنصوري بقذائف ثقيلة من عيار 240 ملليمتر، وطاول أيضا بلدات بني حيان وطلوسة وحداثة والخيام وأطراف مرعشيت وحاريس وشبعة، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة عبر مروحية من نوع أباتشي باتجاه مجرى النهر عند أطراف زوتر. أما في مسلسل الإبادة العمرانية وتفجير وهدم المنازل والمنشآت التربوية، فقد فجرت قوات العدو مدرسة إعدادية جبل عامل في بلدة حولة، كما نسفت عشرات المنازل في ميس الجبل وبيت يحون وبرعشيت وعيطرون وطلوسة والمنصوري والقنطرة. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إلى ذلك سجل أمس تحريق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. في الغضون كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة خلال الليل إثر حادث عملياتي في جنوب لبنان.
1: وأمس جال وفد رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو في محافظة النبطي، شملت النبطي وزبدين وفرون، بهدف الاطلاع على الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة الحرب وبحث احتياجات التعافي وإعادة النهوض بالقطاع الزراعي وسبل عيش المزارعين.
0: نبقى في الجنوب، حيث أطلقت مديرية أمن الدولة اسم سراي شهداء أمن الدولة على سراي النبطي الحكومي تخليدا لذكرى 13 شهيدا من المديرية سقطوا في الحرب الأخيرة.
1: معيشيا، وفي ظل ما يقبع تحته المواطن اللبناني من غلاء وتآكل بالقدرة الشرائية لراتبه، يناقش اجتماع وزاري يعقد الاثنين يضم وزراء الصناعة والطاقة والمال والاقتصاد اقتراح الوزير جو صدي إلغاء ضريبة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين أو تجميد هذه الضريبة.
0: بيئيا، أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أن إعادة فتح مكب إسرار في عكار مؤقتة لتفادي تراكم النفايات مع تشديد الرقابة للحد من الأضرار والمخاطر على القرى المحيطة. وأشارت الزين إلى أن العمل على المطمر الصحي ومعمل معالجة مستمر مع توقع بدء تشغيلهما نهاية الشباط 2027 بالتوازي مع تحديث معمل الفرز وتشجيع الفرز من المصدر. وشددت الزين على ضرورة إنصاف القرى المحيطة بالمكب عبر حوافز ومشاريع إنمائية وصولا إلى إنهاء الاعتماد على المكبات العشوائية. تمارا الزين تحدثت لإذاعتنا.
3: أول مشكلة بموضوع النفايات هي أنك تلاقي موقع لتشغلي فيه سواء أو معمل فرز أو مطمر صحي، وللأسف ما قدروا يتوافقوا على موقع من تقريبا سنة كنا مبلغينهم. إذا البلدية منا موافقة، أي بلدية بالمطلق يكون عندها معمل أو مطمر، ما بتقدر الحكومة تفرضه. هلأ اليوم وصلوا لواقع صرنا بحالة طوارئ بموضوع طرابلس، وهلأ نحن بالأسبوع القادم هن طلبوا أنه تتدخل الحكومة، وعنا أسبوع المقبل في اجتماع رئيس الحكومة بيترأسوا لنشوف كيف بدنا نساعدهم على الأقل بمرحلة انتقالية بانتظار يرجعوا يتوافقوا على موقع معين ليكون فيه حل مستدام، علما أنه المعمل الموجود حاليا بطرابلس للفرز كمان هلأ اتأمن التمويل ل يقدر يرجع يشتغل ويتأمل له التجهيزات اللازمة ليشتغل بفعالية مضبوطة، بس بيبقى عندهم هيدي الفترة الحرجة اللي هي كم شهر تقريبا، وهذا هلأ بيتبلور إن شاء الله هذا الأسبوع.
1: وفي المتفرقات، شارك وزير السياحة الأردني عماد الحجازين في مهرجان الدبس في راشية، مؤكدا أن بلاده تقف إلى جانب لبنان في مؤتمر باريس وفي الأمم المتحدة، وأضاف نحن لبعض. أما وزير الزراعة نزار هاني فكشف في خلال المهرجان عن أن الأسواق الأردنية ستفتح أمام المنتجات اللبنانية في تشرين الثاني المقبل.
0: تربويا، في سياق الاحتجاج على سلسلة قرارات أصدرتها وزيرة التربية ريما كرامي وتقضي بإقفال عدد كبير من المدارس الرسمية، نفذت وقفة احتجاجية من قبل أبناء بلدة رشمية وقرى الجوار في قضاء علي. شارك فيه نواب المنطقة سيزار أبي خليل نزيه متى راجي السعد الذين تحدثوا مستنكرين القرار.
4: تواصلنا مع وزارة التربية كمان مع دولة الرئيس وعم نفسر لهم أنه تكلفتها أبداً مش كبيرة، أجار ما فيه تقريباً.
5: هيدي ذهنية التسعينات الإلغائية بحق المسيحيين عم ترجع تنتعش بهيدي الحكومة. رجعنا اليوم نهجر مناطق.
6: أول شيء بدي أقولها للوزيرة ترد على التليفون، لأنه وصلنا فترة عم نتواصل معها مثل ولا كأنه حداً عم يحكي معها. شو عم تقوله للناس؟ عم تقوله للناس ضبوا غراضكم وفلوا على بيروت.
1: حياتيا، وتعليقا على إقرار الحكومة موازنة عام 2027، كتب النائب أديب عبد المسيح عبر إكس: موازنة العام 2027 أشبه بالألعاب النارية بأصوات عالية وألوان جميلة، لكن كلفتها من جيوب الناس وتتركهم في النهاية بجيوب فارغة.
0: أشار وزير الحرب الأمريكي لأن هناك فرصة لإيران للتخلي عن برنامجها النووي طوعا وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة.
1: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توقع انتهاء الحرب مع إيران قريبا جدا باتفاق أو بعمل عسكري، مرجحا أن تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 من تشرين الثاني المقبل.
0: موقع إكسوس نقل عن وزير الخزانة الأمريكي: انتقلنا من حربنا مع إيران للجدار الحديدي، لافتا إلى أن الحصار إجراء لم تنفذه الولايات المتحدة من قبل. وأضاف: نعزل إيران على نحو غير مسبوق. في المقابل أعلنت الرئاسة الإيرانية أن أمين مجلس الأمن القومي أكد في اجتماع هيئة التنسيق الاقتصادي أن الظرف الراهن هو الأصعب.
1: ميدانيا، أفادت وكالة فارس الإيرانية بدوي انفجار في مضيق هرمز واستهداف سفينة تجارية متجهة نحو عمان.
0: وتحدثت وكالة تسليم الإيرانية عن أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة معادية في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد.
1: أعلنت جماعة الحوثي استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات، وذلك للمرة الثانية في خلال أسبوعين.
0: في الغضون، لفتت القوات المسلحة اليمنية لأنها نفذت 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات لجماعة الحوثي.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت قائدين في المنظومة الصاروخية للجهاد الإسلامي بغارتين منفصلتين على غزة أمس. من جهة ثانية، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن محاولة اغتيال علي العمودي القيادي البارز في حماس بغزة الليلة الماضية على ما يبدو فشلت.
0: في جديد حادث فلاي دبي، لفت وزير الخارجية الإسرائيلي لأن هدف منفذ عملية الطائرة كان قد قتل أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين، مضيحا لم يتضح بعد ما إذا كان يحمل جنسية ثانية. إلى ذلك أشارت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تجري تحقيقا بشأن ما إذا كان طيارون من إيران وسوريا والعراق قد هبطوا في مطار بن غوريون في خلال السنوات الأخيرة. ولفتت إلى أن شركة فلاي دبي زودت تل أبيب قوائم بأسماء الطيارين، إلى أنه تبين أن هذه القوائم لم تخضع للفحص الأمني المطلوب.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم متقلبا مع احتمال خفيف لأمطار متفرقة في بعض المناطق خصوصا في الشمال. أما درجات الحرارة فستتراوح ساحلا بين 21 و27 درجة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كل شفل الوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكي؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-82-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
7: كبرت تعبولت.
8: الهرم السكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبولت.
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبولت.
8: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: نتابع اليومية مع نقطة على الحرف والشاعر أنري زغيب.
4: نقطة على الحرف، الحلقة 1796، يوم اعتمد يسوع بمياه لبنان.

في الأخبار هذا الأسبوع ما حرفيته أن وزير السياحة الأردني عماد الحجازين زار الرئيس العماد جوزيف عون وأطلعه على تحضيرات الأردن لإطلاق الاحتفالات بمرور 2000 سنة على معمودية السيد المسيح في نهر الأردن، وذلك بشعار الأردن فجر المسيحية وبنشاطات تمتد حتى سنة 2030، وبرغبة الأردن في إقامة شراكة مع لبنان أرض القداسة. انتهى الخبر. أفتح إنجيل متى، أقرأ في الإصحاح الثالث ما يلي: جاء يسوع من ناصرة الجليل إلى الأردن ليعتمد من يوحنا، وحين اعتمد وصعد من الماء إذا صوت من السماء يقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. انتهى نص الإنجيل. أفتح كتاب جغرافيا، أقرأ: تتشكل مياه نهر الأردن بالتقاء 3 روافد رئيسة ترد من أعالي منحدرات جبل الشيخ أو جبل حرمون على الحدود بين سوريا ولبنان وشمال فلسطين. وفي مكان ثان أقرأ: يغتذي نهر الأردن من روافد يشكلها ذوبان الثلوج من قمة جبل الشيخ أو حرمون، ويبدأ بالجريان نحو الجنوب حتى يصب في البحر الميت. وفي مكان ثالث من كتاب الجغرافيا أقرأ: اعتمد يسوع في موقع المغطس بيت عنيا على الضفة الشرقية لنهر الأردن، النهر الذي يتشكل من رافد رئيس هو نهر الحصباني الآتي من منحدرات جبل الشيخ. انتهى نص الجغرافيا. والآن بعد خبر استعدادات الأردن، وبعد كلام الإنجيل، وبعد كلام الجغرافيا، إلى أين من هنا؟ إلى أين؟ إلى حقيقة واحدة ثابتة دينيا وعلميا، أن يسوع اعتمد من يوحنا المعمداني بمياه من لبنان، وبذلك أعلن بداية خدمته العلنية على الأرض وكان في 30 من سنيه كما ذكر لوقا. هذا فقط؟ كلا كلا، ليسوع على أرضنا المقدسة أكثر بعد من اعتماده بمياه لبنان، إلى إظهار ألوهيته على أرض لبنان كما جاء في إنجيل يوحنا عن عرس قانا، إلى انتظارات أمه على أرض لبنان في مغارة هي اليوم المنطرة في مغدوش، إلى شفائه ابنة المرأة الفينيقية على أرض لبنان في صيدا كما ذكر متى، إلى تجليه لتلامذته بطرس ويعقوب ويوحنا على أرض لبنان عند قمة الجبل العالي كما قال مرقس، وهو جبل حرمون الأعلى في كل تلك المنطقة بلغوه في 3 أيام. التفاصيل كثيرة بعد حول هذه النقاط 5 عن علاقة يسوع بأرض لبنان، لكن الوقت يطاردني، لذا أتوقف هنا لأختم بما يلي: لا أعرف من هي السلطة الكنسية التي ستشارك الأردن في احتفالاته، لكنني أتمنى أن تكون هذه مناسبة لتوسيع الإضاءة على علاقة يسوع بأرض لبنان، كي تذاع الحقيقة الساطعة بأن لبنان انطلاقا من عظمة جنوبه الجريح، لبنان هو فعلا وحقا أرض مقدسة.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. الماسور مارانا سعد قائدة الأوركسترا المرموقة ذهبت برهبنتها إلى الذات العليا أي الحب، وأنبل الحب شغف بالجمال، والجمال ليس هواية وحسب، بل هو أيضا العمل المتقن. فأي إتقان أعلى مما أنجزته في لوكالية، تلك الخلية العميقة التي تنبثق منها الموسيقى الراقية عزفا وأداء وتعلما وتعليما وتقيدا صارما بالعلوم الفنية، كما تنبثق منها الأعمال التشكيلية على أنواعها، حيث تتبادل الألوان مطارحها من الطبيعة إلى اللوحة ومن اللوحة إلى الطبيعة. تكرمت في لوكالية للفكر اللبناني، وأشركتني يوم الجمعة الماضي في ندوة مع معالي الوزير غسان سلامة والأديب المحامي الدكتور ألكسندر دجدار عن الهوية اللبنانية بين الذاكرة والمستقبل، بإدارة الإعلامي المعروف الأستاذ يزبك وهبي، وإسهام الجيل الجديد الأساتذة سارة شمالي وإيليو عقيقي ومازن رزق. بعد الأخت مارانا استمعنا إلى كلمة المنتدى ألقاها الدكتور سهيل مطر، وإلى أغنية لطيفة من كلمات يسرى بيطار وألحان أياد كنعان وغناء ربيكا يوسف. حين اطلعت على البرنامج وجدت أن المساحة المعطاة للمنتديين ضيقة، فحاولت أن أكتب نصا مكثفا غلبت عليه سردية أحداث مفصلية مرت بلبنان تبادل فيها الأفرقاء المواقع معاداة ومحالفة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قلت فيها إن يوم التحرير في العام 2000 كان عيدا للبنانيين كلهم، وكان جديرا بأن يكون عنوانا الهوية الوطنية اللبنانية غير المختلف عليها، غير أن الظروف حولت الانتصار إلى احتكار والوحدة الوطنية إلى فرقة، لكن هذا لم يغير الهوية بل بدل المواقع. فهل تتلون الهويات بتلون المواقع والمواقف؟ قلت أيضا إن البطريرك نصر الله صفير الذي زار الجبل وأعلن المصالحة مع وليد جنبلاط في أوائل شهر آب من العام 2001 وضع حدا لآثار الحرب، واستعاد المهجرون أملاكهم ورمم ما تهدم، بل صار عدوي الأمس أي الحزب الاشتراكي والقوات اللبناني حليفي اليوم، لا سيما في انتخابات الشوفي وعلي. أضفت إن اللبنانيين تعادوا جدا ثم تجاوزوا خلافاتهم بحسب تقلب الأحداث، إذ اختلف المتشابهون ثم تشابه المختلفون، لكنهم ظلوا جميعا متورطين بهويتهم اللبنانية. إن الخطر يكمن في أن تكون هناك شكوك بين الطوائف تسمح بتسرب النفوذ الإسرائيلي بعد انتهاء المشاكل إلى النسيج اللبناني. ختمت مداخلتي تلك بأن قلت الهوية ليست أقنعة تتبدل وتسقط وفق تبدل المشاهد والاستحلاب الفكري، بل هي وشيج نسغ بين الغصن والجذر، بين التربة ومن يقف عليها أو ينام في باطنها. الهوية هو وهي وأنتم ونحن ضمائر ظاهرة على سطح الأرض وأخرى لم تزل مستترة داخل الأرحام. أصدقائي، من باب الطرفة أروي لكم أنه بعد إذاعة حلقة الماضي من ناقوس الأحد، والتي أشرت فيها إلى قول مفاده أن النبل الحقيقي عند الإنسان يتجسد في أن يجعل اليوم أفضل من البارحة والغد أفضل من اليوم، هتف لي الدكتور إيميل يعقوب قائلا إنه قرأ مرة على باب دكان لبيع الفلافل لافتة كتب عليها فلافل الغد أطيب من فلافل اليوم. ضحكت ثم استدركت بأن مسؤولية التحسين لا تقتصر على القادة، بل هي واجب يشترك فيه بائع الفلافل مع صانع الريادة وكذلك أهل الحكم. إلى اللقاء.
0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: شهر الحسم بين المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المنتظرة في فلوريدا والميدان الملتهب، المفاوضات عشية استحقاقات إقليمية ودولية من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية إلى الانتخابات النصفية الأمريكية، ضريبة 300 ألف ليرة على البنزين أمام الوزراء غدا، الزين لإذاعتنا فتح مكب إسرار مؤقت والعمل جار على مطمر صحي. أمريكا تهدد إيران، إما التخلي عن النووي وإما الحرب. والحوثيون يستهدفون أرامكو للنفط بصواريخ باليستية. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية نقطة على الحرف مع الشاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:13.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عصوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: اوف تعا شوف
1: شو بدي شوف
2: اوف اوف اوف
3: اف من العروضات بس بهابي 5 لتر دوار الشمس ب $6.99 طوق ب $4.99 بطاطا ب 44,999 2 لتر ونص اومو ب $4.29 4 كيلو بسمتي ب $3.99 سانسلك ب $3.99 وغيرهم وغيرهم لحقوا حالكم من 1 ل 27 الاول
4: كبرت
5: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
6: تع بورد تع بورد تع
5: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
6: تع بورد تع بورد تع
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كلوفيس لبويز يزبك، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

في عناوين النشرة: شهر الحسم بين المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المنتظرة في فلوريدا والميدان الملتهب. المفاوضات عشية استحقاقات إقليمية ودولية من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الانتخابات النصفية الأمريكية. ضريبة 300 ألف ليرة على البنزين أمام الوزراء غدا. الزين لإذاعتنا: فتح مكب إسرار مؤقت والعمل جار على مطمر صحي. أمريكا تهدد إيران إما التخلي عن النووي وإما الحرب، والحوثيون يستهدفون أرامكو للنفط بصواريخ باليستية.

0: الوزير والنقيب السابق رشيد درباس في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت.
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت.
3: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: كبر

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. شهر الحسم يقترب بين مفاوضات لبنانية إسرائيلية مرتقبة في فلوريدا وميدان لا يزال مفتوحا على التصعيد. استحقاقات إقليمية ودولية ترسم المشهد من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية للانتخابات النصفية الأمريكية، فيما تبقى المنطقة أمام احتمالات مفتوحة. وفي الداخل اللبناني، الأنظار إلى اجتماع الوزاري غدا وضريبة 300 ألف ليرة على البنزين في صدارات البحث، فيما أزمة النفايات تعود إلى الواجهة مع فتح مكب إسرار بصورة مؤقتة والعمل على مطمر صحي. إقليميا، واشنطن ترفع سقف التهديد تجاه طهران، إما التخلي عن النووي وإما الحرب، بالتزامن مع تصعيد حوثي استهدف منشآت أرامكو النفطية بصواريخ باليستية. إذن بين التفاوض والتصعيد وبين الاستحقاقات السياسية والضغوط الاقتصادية، لبنان والمنطقة أمام شهر مفصلي قد يرسم الكثير من ملامح المرحلة المقبلة.
4: إذن تستعد الولايات المتحدة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، المنتظر عقدها بين 20 و22 من الشهر الجاري، أي قبل أسبوع من إجراء انتخابات الكنيسة في إسرائيل في 27 من الحالي. وستكون الجولة المقبلة ذات طابع عسكري مع مشاركة وفد لبناني يضم مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين يرأسه السفير السابق سيمون كرم، بمشاركة السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حميدي معوض وفريق عسكري من الجيش اللبناني. وتتولى الولايات المتحدة رعاية اللقاء ممثلة بمسؤول عسكري أمريكي معني بملف التنسيق الخاص بلبنان. وتتناول المباحثات الملفات الأمنية والعسكرية المرتبطة بالجنوب اللبناني، بما في ذلك تنفيذ الترتيبات الميدانية والمناطق التجريبية، إضافة إلى آليات التعامل مع الاحتكاكات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، فيما يسعى لبنان إلى أن لا تقتصر الجولة على الجانب العسكري، بل أن تشمل أيضا ملفات سياسية مرتبطة بالمفاوضات واتفاق الإطار.
3: في هذا الوقت يواصل رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم لقاءاته الخارجية، وبعد الفاتيكان يتوجه كرم إلى باريس حيث يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية للبحث في التطورات اللبنانية، كما التركيز على مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفال في الجنوب.
4: إلى ذلك، حضرت اللقاءات أو التطورات في لبنان والمنطقة في لقاء بين وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض مايكل نيدهام. وفي خلال اللقاء جرى البحث في اتفاق الإطار وما يتصل بتنفيذه، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة.
3: جنوبا، غارات إسرائيلية وتفجيرات تطال عددا من القرى الجنوبية، كما أظهرت صور من بلدة زوتر الشرقية وجود جنود وآلية عسكرية داخل منطقة سكنية. حسين معنا.
5: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي استهدف صباح اليوم محيط بلدتي حداثة وحاريس، كما استهدف خلال ساعات الفجر دوحة كفر رمان وأطراف زوتر الشرقية وميفدون وكفر تبنيت، وطاول أيضا أطراف الغندورية والقنطرة ووادي سلوكي ووادي الحجير ووادي حسن عند أطراف مجد الزون، مع إلقاء قنابل مضيئة في أجواء القطاع الغربي. وخلال ساعات الليل ويوم أمس شهد الجنوب اللبناني عدوانا واسعا، حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت ليلا المنصوري وكفر تبنيت، كما استهدفت النبطي الفوكة ووادي الحجير والقنطرة ودير سريان ومحيط زوتر الشرقية. كذلك استهدف القصف المدفعي ليلا بلدة المنصوري بقذائف ثقيلة من عيار 240 ملم، وطاول أيضا بلدات بني حيان وطلوسة وحداثة والخيام وأطراف مرعشيت وحاريس وشبعة، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة عبر مروحية من نوع أباتشي باتجاه مجرى النهر عند أطراف زوتر. أما في مسلسل الإبادة العمرانية وتفجير وهدم المنازل والمنشآت التربوية، فقد فجرت قوات العدو مدرسة إعدادية جبل عامل في بلدة حولة، كما نسفت عشرات المنازل في ميس الجمل وبيت يحون وبرعشيت وعيطرون وطلوسة والمنصوري والقنطرة. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: في الغضون، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة خلال الليل إثر حادث عملياتي في جنوب لبنان. إلى ذلك يحلق طيران المسير في هذه الأثناء على ارتفاعات متوسطة فوق البقاع الأوسط.
3: وأمس جال وفد رفيع المستوى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في محافظة النبطية شملت النبطية وزبدين وفرون بهدف الاطلاع عن كثب على الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة الحرب وبحث احتياجات التعافي وعادة النهوض بالقطاع وسبل عيش المزارعين.
4: نبقى في الجنوب، حيث أطلقت مديرية أمن الدولة اسم سراي شهداء أمن الدولة على سراي النبطي الحكومي تخليدا لذكرى 13 شهيدا من المديرية سقطوا في الحرب الأخيرة.
3: معيشيا وفي ظل ما يقبع تحته المواطن اللبناني من غلاء وتآكل بالقدرة الشرائية لراتبه، يناقش اجتماع وزاري غدا الاثنين يضم وزراء الصناعة الطاقة المال والاقتصاد اقتراح الوزير جو تصدي إلغاء ضريبة 300,000 ليرة على صفيحة البنزين أو تجميدها.
4: بيئيا، أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أن إعادة فتح مكب إسرار في عكار مؤقتة لتفادي تراكم النفايات مع تشديد الرقابة للحد من الأضرار والمخاطر على القرى المحيطة، وأشارت إلى أن العمل على المطمر الصحي ومعمل المعالجة مستمر مع توقع بدء تشغيلهما نهاية شباط 2027 بالتوازي مع تحديث معمل الفرز وتجريع الفرز من المصدر. وشددت الزين على ضرورة إنصاف القرى المحيطة بالمكب عبر حوافز ومشاريع إنمائية وصولا إلى إنهاء الاعتماد على المكبات العشوائية. الزين تحدثت لإذاعتنا.
6: أول مشكلة بموضوع النفايات هي أنك تلاقي موقع لتشغلي فيه سواء أو معمل فرز أو مطمر صحي، وللأسف ما قدروا يتوافقوا على موقع من تقريبا سنة كنا مبلغينهم. إذا البلدية منا موافقة، أي بلدية بالمطلق يكون عندها معمل أو مطمر، ما بتقدر الحكومة تفرضه. هلأ اليوم وصلوا لواقع صرنا بحالة طوارئ بموضوع طرابلس، وهلأ نحن بالأسبوع القادم هن طلبوا أنه تتدخل الحكومة، وعنا أسبوع المقبل في اجتماع رئيس الحكومة بيترأسوا لنشوف كيف بدنا نساعدهم على الأقل بمرحلة انتقالية بانتظار يرجعوا يتوافقوا على موقع معين ليكون فيه حل مستدام، علما أنه المعمل الموجود حاليا بطرابلس للفرز كمان هلأ اتأمن التمويل ل يقدر يرجع يشتغل ويتأمن له التجهيزات اللازمة ليشتغل بفعالية مضبوطة، بس بيبقى عندهم هيدي الفترة الحرجة اللي هي كم شهر تقريبا، وهذا هلأ بيتبلور إن شاء الله هذا الأسبوع.
3: تربويا، في سياق الاحتجاج على سلسلة قرارات أصدرتها وزيرة التربية ريما كرامي تقضي بإقفال عدد كبير من المدارس الرسمية، نفذت وقفة احتجاجية من قبل أبناء بلدة رشمية وقرى الجوار في قضاء علي، شارك فيها نواب المنطقة سيزار أبي خليل نزيه متى راجي السعد الذين تحدثوا مستنكرين القرار.
7: تواصلنا مع وزارة التربية كمان مع دولة الرئيس وعم نفسر لهم أنه تكلفتها أبداً مش كبيرة، أجار ما فيه تقريباً.
8: هيدي ذهنية التسعينات الإلغائية بحق المسيحيين عم ترجع تنتعش بهيدي الحكومة. رجعنا اليوم نهجر مناطق.
9: أول شيء بدي إلها للوزيرة ترد على التليفون، لأنه صلنا فترة عم نتواصل معها مثل ولا كأنه حداً عم يحكي معها. شو عم تقلوا للناس؟ عم تقلوا للناس ضبوا غراتكم وفلوا على بيروت.
4: وفي المتفرقات شارك وزير السياحة الأردني عماد الحجازين في مهرجان دبس في راشيع، مؤكدا أن بلاده تقف إلى جانب لبنان في مؤتمر باريس وفي الأمم المتحدة، وأضاف: نحن لبعض. أما وزير الزراعة نزار هاني فكشف في خلال المهرجان عن أن الأسواق الأردنية ستفتح أمام المنتجات اللبنانية في تشرين الثاني المقبل.
3: في أخبارنا الإقليمية والدولية، أشار وزير الحرب الأمريكي لأن هناك فرصة لإيران للتخلي عن برنامجها النووي طوعا، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة.
4: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توقع انتهاء الحرب مع إيران قريبا جدا باتفاق أو بعمل عسكري، مرجحا أن تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 من تشرين الثاني المقبل.
3: بدوره نقل موقع إكسيوس أن أمريكا انتقلت من حربها على إيران للجدار الحديدي، وقال وزير الخزانة الأمريكية عبر الموقع أن الحصار إجراء لم تنفذه الولايات المتحدة من قبل، مضيفا: نعزل إيران على نحو غير مسبوق.
4: في المقابل أعلنت الرئاسة الإيرانية أن أمين مجلس الأمن القومي أكد في اجتماع هيئة التنسيق الاقتصادي أن الظرف الراهن هو الأصعب.
3: أعلنت جماعة الحوثي استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات، وذلك للمرة الثانية في خلال أسبوعين.
4: أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت قائدين في المنظومة الصاروخية للجهاد الإسلامي بغارتين منفصلتين على غزة أمس. من جهة ثانية، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن محاولة اغتيال علي العمودي القيادي البارز في حماس بغزة الليلة الماضية على ما يبدو فشلت.
3: والخبر الأخير هو رياضي ولبناني. مباراة نهائي دورة وصل لغربي آسيا في كرة السلة لبنانية بامتياز، حيث يتنافس مساء اليوم على اللقب فريقا الرياضي والحكمة بعد فوز الحكمة أمس على الكويت في الدور نصف النهائي بنتيجة 87-74.
4: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم متقلبا مع احتمال خفيف لأمطار متفرقة خفيفة في بعض المناطق خصوصا في الشمال. أما درجات الحرارة فستتراوح ساحلا بين 21 و27 درجة.
3: كان في النشرة: شهر الحسم بين المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المنتظرة في فلوريدا والميدان الملتهب. ضريبة 300,000 ليرة على البنزين أمام الوزراء غدا. الزين لإذاعتنا فتح مكب إسرار مؤقت. أمريكا تهدد إيران والحوثيون يستهدفون أرامكو للنفط.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولة عبر البوب أب.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
7: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
8: تع بورد تع بورد تع،
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تع بورد تع بورد تع،
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

خشونة الركبة هل بتحتاج دايماً لجراحة أو في حلول تانية؟ الجواب بكلينيك مع دكتور أنتوني كامل ضيف روني الخوري الثلاثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. صحتك أماني والوقاية هي الحل.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: شو في؟ شو في يا يميني؟
1: اف ما العروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر بدولار و99، كرتونة بيض بدولار و99، لحمة مفرومة ب$5.99، صندوق مي ب$0.99، 10 محارم ب$5.49، جافيل أوديكس ب$2.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 لـ27 الأول.
2: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
3: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: صوت كل لبنان.

0: على الوضع في لبنان إضافة إلى شؤون طرابلسية.
1: أهلا وسهلا فيك مع الوزير.
2: صباح الخير سيد بسام. صباح الخير لمستمعي كل لبنان. وإن شاء الله تكون هالإذاعة أو هذه الحلقة عم تنسمع الآن بالشمال، لأنه لما جيت أنا ما كنت مسموعة أبدا.
0: هلا منزبطها من الناحية التقنية بتصير مسموعة، وبعدين نرجع نوزع الحلقة على كل أبناء الشمال.
2: طيب شكرا جزيلا.
0: اليوم إذا بدك تعمل تقييم يعني لما مر به لبنان، ونحن اليوم يعني عم نقترب من 7 أكتوبر و 8 أكتوبر، لما مر به لبنان من ذاك التاريخ 2023 حتى اليوم، هل لا نزال في عين العاصفة؟
2: يعني أول شيء في لغوي محترم بيقول لي استعمل كلمة تقويم بدل تقييم.
0: تقويم.
2: نعم. هذا أولاً. ثانياً، أنا بعتقد إنه اللي صار كان ممكن تلافيه، بل يجب تلافيه، وأكثر مما يجب الآن هو ألا يتكرر، وأن نتعظ من الدروس التي مرت بنا والكوارث التي حلت على الدولة وعلى كل مواطن وعلى الاقتصاد. أنا لنا أن نخرج من الخطاب والمكابرة إلى الواقعية السياسية، والواقعية السياسية في طبيعتها مرة، بل هي تجرح الأمور بروبر كما يقال، الإحساس الذاتي للإنسان بالكرامة والعزة. في الواقعية السياسية اعتراف إجباري بالهزيمة، ولكن ما فيها استسلام. الاعتراف بالهزيمة يعني أنك أنت تبحث عن وسائل أخرى لتخطي الهزيمة، مش للاستسلام لألها. أما أنك تدل أنت بخطابك بتنزل فيك الكوارث وبتقول أنا بحمل، بعد شيء بعد مدة من الزمن الناس اللي معك بطلوا بيحملوا. هذا اللي أنا بقول أنه يجب أنه نتنبه في أشياء حصلت ما كان لازم تحصل، مش بس من حرب الإسناد. أنا عم أقول من 68 وقت اللي بلشت الآثار تظهر على لبنان بعد حرب 67، لو كان هناك قيادات تستطيع أن تتنبه وتلفت الأنظار إلى ضرورة الوحدة الوطنية لتحاشي الانغماس في اللعبة الجديدة اللي فوتونا فيها بفكرة حرب الشعب وحرب التحرير وسقوط الأنظمة والكلام اللي كان موجود، ونبرة عالية كمان كانت عم ترفض الهزيمة بالذهاب إلى وسائل غير ناجعة. على هذا أقول أنا أنه منذ ذلك الوقت في شيء لو تلافيناه كان لبنان الآن بحالة تطور كبرى، ولكن احنا مش انه عم في شيء اسمه الوقت الضايع. انا بالحقيقة اذا بدك بسميه الوقت المضيع،
0: يعني مش فرص ضائعة لك.
2: مش فرص ضيعناها. ايه، مش انه والله هي اجت وهربت، لا، هي اجت لعنا ونحن هربنا منها.
0: طيب اليوم نحن في واقع سيء اذا بدك توصفه
2: جدا،
0: يعني اقل كلمة فينا نقول عنه سيء. بس يعني كيف السبيل للخروج من هذا الواقع بظل مثل ما بتقول في طرف اللي هو حزب الله بيقول لك أنا حتى بيقول لك لم أهزم، بيقول لك أنا منتصر، بيقول لك أنا سأتابع المعركة، ودولة تبدو حتى اليوم ما بدي أقول أنه غير عاجزة، بس تبدو حتى اليوم مش حاسمة قرارها أنه إذا بدها تاخد أي خطوات عملية، ومجتمع دولي بعده لليوم يتأثر بما تقول له إسرائيل وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية.
2: هذا يتوقف على الأمر الذي يجب أن يحسم. ما هو؟ هل هو أمر عسكري؟ هل هو استعمال القوة؟ أنا أقول على الدولة أن تحسم أمرها، وهناك أشكال متعددة لمثل هذه المهمة.
0: كيف؟
2: أنا حضرب مثال ابتدي بنقطة، أقول علينا ألا نعلق الممكن على المستحيل. يعني أنت بإيدك الآن أنك تنجز شيء معين، ما فيك تقول أنا سأؤجل هذا لحتى يصير أمر آخر، الأغلب ما يصير. مش ينبسط الأمور على المستمعين.

0: بدي أقول إذا كنت أنا عاجز عن أني نظم السير بالضاحية الجنوبية فأنا لست عاجزا عن تنظيم السير في بيروت. إذا كنت أنا عاجز أني لم السلاح بالمحلات اللي موجودة فيها قوى حزب الله يعني قوى المقاومة الإسلامية فأنا مش عاجز أني أمنع السلاح بالمناطق اللي الدولة موجودة فيها. أنا اقترحت يوم من الأيام أنه ليش ما تعلن بيروت تحت حالة طوارئ ويتولى الجيش أمنة لمدة شهر شهرين ثلاثة بحواجز حقيقية بإحكام القبضة بإظهار الدولة بحقيقتها في هالمناطق. بعد فترة الناس تتكيف مع هذه الإجراءات الجديدة وبصفي جيرانك اللي ما عملت لهم هيك بيقول لك تعمل مثل ما عم تعمل ببيروت. بصفي نوع من التحفيز للآخرين انه لا نحن بدنا نظام لانه ما في مواطن لبناني سواء كان بينتمي لحزب الله او ضد حزب الله الا بانه بحاجة للأمن وللنظام. فانت بتدي من نقطة فيك انت تنتج فيها. يعني انا برجع بضرب مثل خليني اترك بيروت امسك من الدورة وانت وماشي جبلا وساحلا للحدود السورية شو المانع ان تكون الدولة موجودة بحزم وعم تعمل مشاريع. وهون السؤال اللي بده ينطرح اي مشاريع وباي تمويل. نحن في كتير محللين سياسيين هن محقين ما فيني اقول لا انه نحن وضعنا هو جزء من وضع الشرق الاوسط وانه بدك تستنى شو بده يصير بالاقليم وانعكازاته عليك حتى تعرف كيف بدك تطلع من الوهدة العميقة اللي احنا فيها. هذا جزء منه صح بس انت ما عندك واجب انه ريثما تنجلي الامور في الاقليم انك تكون محضر حالك لتلقف النتائج التي ستسفر عنها تلك الصراعات.
1: صحيح ضبط بيتك على القليل من الداخل.
0: بدك تضبط بيتك تضبيط البيت هين بس شو بده؟ بده جرأة وبده شجاعة وبده كمان مثل ما قلت لك واقعية. بدك تنسى انه انا سأنتظر الى اللحظة او الى ان تتحقق الشروط التي وضعها المجتمع الدولي واخوانا بالخليج لتقديم المساعدة. بدك تنسى المساعدات وبدك تقول انا استطيع اني على الاقل شغل المرافق الاساسية اللي بحاجة الى المواطن بالقوى الذاتية وذلك بكل بساطة. وانا هلأ عم شوف في شيء مثلا انا بالشمال انا عم شوفه وبدي نوه فيه وانا حكيت مع فخامة الرئيس وحكيت مع دولة الرئيس قلت مثلا بالشمال انتوا عملتوا لنا مجلس ادارة جديد للمعرض مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة مجلس ادارة مرفأ طرابلس مطار الليعات مشروع سكة الحديد. هيدول ما لازم ينظر لهم كمشاريع منفصلة هاي مشاريع لازم ينظر لها من ضمن خطة لإنماء هذه المحافظة اللي إلى زمان مهملة ومنسية وبالتالي هذا نموذج صالح أن يطبق في بقية المناطق. وكيف ذلك؟ من أين بدك تجيب التمويل؟ في مرافق بتربح والرأس مال الخاص بيحب الربح. أنت لازم تشرك رأس المال معك من خارج هذه الأنظمة والقوانين العقيمة. أنا بصراحة قريت قانون اسمه المشاركة مع القطاع الخاص
1: PPP
0: لما قريته لما خلص خدت حبة درمامين.
1: لا ما عجبك
0: بالمرة دخلت ما فهمت شيء لأنه هذا القانون بيعقد أكثر من أنه يعطيك حلول.
1: يعني ما بيجذب مستثمر
0: مش أنه ما بيجذب لبينما أنت عندك مرفق لبينما يدرسوا اللي بيدرسوا ويتحركوا فئران المكاتب ويعملوا اللي بدون يعملوه بيكون فرق العليل بيكون المناسبة راحت
1: كل راح.
0: انت بدك تعمل نظام مشاركي مع القطاع الخاص وبيربحوا للقطاع الخاص جدا وبيريح الدولة من الترهل الوظيفي
1: بيروقراطية
0: من البيروقراطية. يعني انا سكت الحديد وكنت عم بحكي مرة مع مدير المرفأ ورجعت حكيت مع رئيس الحكومة مع وزير الأمن العامي وقالوا لي لا معك حق عم يشتغلوا على سكة الحديد انه يعملوها لنقل البضائع والفوسفات وكذا. قلت له حبيبي بدك تعمل فاغونات للركاب. قال ما في ربحية. شو هالكلام هذا ما في ربحية؟ انت فاغونات الركاب ما في مجال الا ما تعملها لانه زي ما تشغل مطار الليعات لازم يكون في فاجونات ركاب
1: أكيد لحتى تنقل الناس على طريق لا عاد عشان يروح على الطريق ويقعد ساعة بالعجلة.
0: آه أي ساعة؟ ساعة بس أكثر من ساعة. فأنا لما بيجي بيجي بالقطاع الخاص بيقول له يا أخي لك أنت سكت الحديد لا لك على مدة 10 سنين 15 سنة أنت بتاخد إجرة الطريق وأنت بتاخد كذا وفي جعالة للدولة سنوية وبعد كذا بصفي هالبرفق لألي. أنت شغلت القطاع الخاص وحركت السوق. لما القطاع الخاص عم يشتغل بهيك شغلة السوق كله عم يتحرك لأنه بتعرف زي حلقات متواصلة ببعضها بتطلع من الركود بالصفي. أنت عم تعمل زيادة إنتاج عم تدخل على الدخل القومي حركة جديدة وعم تريح الدولة من الترهل مثل ما قلت لك والبيروقراطية الوظيفية. هذا أنا برأيي ممكن يحدث بده شوية جرأة. أنت قلت بمقدمتك أنه بدنا ننتقل على يعني بحث بعض الأشياء الطرابلسية. أنا بدي فوت قصة النفايات. هلأ نحن بأزمة
1: في نفايات وطرابلس
0: مجلس الماء والعمار قرر كفاية للمكان في محل اسمه إصرار بعكار بطل يقبل منك لأنه منه مؤهل. الكرة عم تتشكى. هذا بيرجعني لسنة 2015 لما قرروا يسكروا مطمر النعمة. كنت أنا وزير في ذلك الوقت وكنا نعقد جلسات وزارية طويلة بالساعات 6 ساعات و7 ساعات ونطلع بالآخر أنه أنا ما بكب زبالتي عندك بكب زبالتك عندي وهكذا. ثم مثل ما بيقول لي رئيس بلدية رأس مسقى هو شاب يعني طموح وجريء بيقول النفايات صارت مناطقية وطائفية. موضوع النفايات هو مناطقية وطائفية. إذن أنا كيف بدي أطلع من هالموضوع؟ بدي أطلع من هالموضوع بدي أقول موضوع النفايات قرار وليس طاولة حوار. قلنا قاعدين على طاولة الحوار من سنة 2015
1: مش عم لاقي حل هالقصة معقول؟
0: ولا إلى حل. بس أنا بدي أقول لأي شخص خلي يشرف ويطلع بالطيارة على جنيف أو على فيينا. بفيينا انت ما بتعرف وين الدار الاوبرا وين المحرقه بلزق بعضهم زيرو بوليسيون. اوكي هلا هالدول كلها سوا اللي لقيت الحلول والابتكار والتطور نحن مش قادرين ليه. تعرف شو في عندك مصانع الاسمنت لوحدها فيها تستوعب جزء كبير من
1: النفايات
0: للوقود وبيطلع كهرباء. بس انت مثل ما بتشوف كل واحد بيشتغل محل ما واقف ما بيفكر بصوره بعيده كيف يشبك الامور ببعضها.
1: طب ما هيدي انه نحن ليه ما عم نقدر نلاقي حل مثلا لموضوع النفايات يلي كل دول العالم وفي دول أسوأ منا ملاقيت له حل ونحن ما عم نقدر نلاقي حل لهالموضوع. يعني وقت انتم كنتوا بحكومه مش ايامكم كمان اخذوا قرار انه ترحيل النفايات وطلع بعدين لا في شركه ولا في مبارك شو
0: ما فيني شو بدي احكي لك. مجلس الوزراء كنت انا اتفرج هيك حتى بقول لك يعني لم اتورع اني انظم قصيده 200 بيت عن النفايات.
1: نعم سمعنا اياها.
0: لذلك ويومتها الرئيس سلام قال كلمه قال انا ماني امام نفايات صلبه انا امام نفايات سياسيه. تمام بكيك قال لانه جزء من الحوار كنت تحس انه في وراء شركات وجزء من الحوار في وراء تعصب طائفي وجزء من الحوار في عقب فكري. ولذلك انا اعتقد وانا شفته لرئيس بلديه طرابلس هو كمان رجل محترم جدا قلت له ارجوك اركب بالطياره وروح على اي دوله اوروبيه شوف شو عاملين وكون عندك الجراه انك تفخط هالحيط تعمل فيه ثقب واسع وتقول انا بدي اعملها بالبي او تي. وانا حكيت مع رئيس الحكومه وقال لي شو بيعملوا انا بايدهم وبمشي معهم. فلذلك انا اعتقد السلطات المحليه ومعظم البلديات منتخب جديد يعني اسا ما فتت سوسه الخلافات عليها بيقدروا يعملوا مبادرات بالتشبيك مع الدولة مع رئيس الحكومة مع الوزراء المختصين. وفي عنا وزراء بصراحة يعني ما فيك إلا ما تقدر الجهد العظيم اللي عم يعملوه والنزاهة تبعهم. يعني يمكن أنا بقول على رأسهم وزير الأشغال رجل كتير طموح وكتير رصين ورزين ومع وزراء كتير كلهم أصدقاء يعني بالحقيقة عندهم هالرغبة. يعني هؤلاء الوزراء الجدد أحسنت الحكومة, أحسنت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باختيارهم, لأنه بالرغم أنه في بعض الجهات سمتهم لكن هن بتكوينهم تكوين عصري وحديث ومحب للدولة. أنا من هذه الزاوية برأيي هالمسألة من محل معين حدا بده يعمل شيء مشان يكون نموذج حتى الآخرين يقلدوا, وبدك اللي بده يعملها بده يكون شجاع, بده يصم الأذنين عن مين؟ البيئويين والمدينيين وكل هالأصوات اللي طول عمرها بتصرخ وبتعرقل.
1: اي مشروع بدك تعمله بدك تلاقي ناس عم تعترض, يعني هذا شيء طبيعي.
0: بدك بقول لك شيء يعني بقول لك
1: هل هل هل هل طيب. الاعتراض نابع من من من من وقائع صحيحه ومظبوطه ام نابع هيك؟
0: بضرب لك مثال استاذ بسام, لما كنت انا بالوزاره كانوا يكرموني انه يعني مدينه طرابلس قعدت 30 سنه بالحرب وانه بدها مساعده. مجلس الوزراء بيقرر 70 مليون دولار 68 مليون دولار لطرابلس, وبيبعت وراي رئيس سلام وعلي حسن خليل بيقولوا لي شوف كيف دول بأي محل لازم ينبسطوا يصرفوا. فأنا قلت لهم كيف بدي يصرف؟ أنا بدي أسأل مجلس المياه والعمار في ثلاث بشير يعني. سكة حديد اشتريناها وديك اليوم كانوا بدي ينزلوها سكراب بالمزيد العلني.
1: اشتريتوا شو؟
0: اشترينا هاي
1: اشتريتوا الخطوط؟
0: ايه خطوط طحي موجودة كانوا بدي يبيعوها بالمزيد العلني. وردمنا المنطقة الاقتصادية الخاصة
1: اوكي
0: 600 ألف متر مربع كلفة 20 مليون, وبدنا نعمل مرآب داخل المدينة بالسنتر فيل. ليش؟ حتى نسترجع وحدة المدينة, لأنه طرابلس ما عاد طرابلس, كانت طرابلس تنعرف بساحة التل, وانت بتعرف طرابلس
1: كتير صحيح
0: ساحة التل الآن ما بنراح عليها لأنه هي عبارة عن بساط وازدحام سير مش معقول, وهي كانت عقدة التواصل بين ضواحي المدينة وأحيائها. هي ما عادت موجودة. قلنا إذا بنعمل نحن مرآب, هذا المرآب بيضب السيارات لتحت, بتعمل انت زون بيتون, بتأهل هالواجهات الرائعة كلها واجهات إيطالية
1: واجهات تقديم كتير حلوة
0: جميلة جدا جدا واندرست ورسيت على جهاد العرب. ونهار التنفيذ, نهار التنفيذ اجوا 10-15 أزعر كسروا الحديد تبع اللي حاطينه الحواجز انه لن نقبل انه نسائنا ينزلوا تحت الارض. سمعت فيها ايدي؟
1: انا بسمع باحتجاجات بس لن نقبل انه نسائنا ينزلوا تحت الارض. يضاف اول مره بسمعها.
0: يضاف الى اهل البيئه. انا اهل البيئه بصراحه صار في بيني وبينهم هيك نفور انه انت عشو عم تحكي؟ انت اينو احسن؟ كميه التاكسيات اللي كل عم العوادم تبعها عم تطلع فوق الارض, ولا انك انت تعمل مرآب
1: مرتب
0: الى اخره. انت بتعرف ان دول مصريته صاروا لبناني وراحوا متم امبارح عم بحكي مع رئيس الحكومه ومع رئيس البلديه, قالوا لا بدنا نعمل البي او تي بس هالمره مع الاسف بدنا نعمله, بدنا نعمل المرآب بس بدنا نعمله البي او تي, بينما كانت مصريتك بجيبتك بالاول. حتعطيك فكره انه كيف لما بيكون عندك كل فكره جديده الى اعداء كتار, بس صاحبها اذا مؤمن فيها بده يغض النظر عن تلك العدوات المشبوهة او الغبية.
1: طب مع الوزير ما زال عم تحكي, يعني مع الوزير رشيد درباس ما زال عم تحكي عن بعض هيدي الامور. قبل ما ارجع اكمل بالسياسة, طب مثلا معضلة الكهرباء بلبنان, وانت كنت بالحكومة وكانت كمان هذه المعضلة موجودة وكنتوا عم بتواجهوها, طب هيدي مش عم تنحل؟
0: يا استاذ بسام, يوم اللي نحكي على الودائع وكيف طارت الودائع, انا قلت انه اذا كان استدعتني النيابة العامة لتحقق معي بصفتي وزير في تلك الفترة بقول انها معقة. ليش؟ لانه احنا كنا نطلع قرارات بالانفاق بدون ما نفكر منين الايرادات. بتقلي كيف طارت الودائع؟ جزء كبير منها, جزء كبير منها انفاق حكومي ما تحسب انه كيف يعني يسكر هذا الانفاق بالايرادات.
1: كيف ما ردهم؟
0: ما بدي ردوا, ما في ايرادات. إذا أنت شو كنت تعمل؟ سندات خزينة، سندات خزينة، وسلف خزينة، وهكذا. الكهرباء في بند دائم على مجلس الوزراء إنه
1: أعطونا سلفة،
0: أعطونا سلفة، ونحن بنعطي سلف لحد ما صار ذلك المبلغ المرقوم لكل العالم تحكي فيه. الكهرباء كيف موجودة بكل العالم؟ الحقيقة بسوريا طلع الكهرباء من صفر كهرباء إلى كهرباء غالية مزبوط، بس موجودة. أنت بدي أقول لك أنا شيء على أنا يعني أنا كبير بالعمر، عمري 85 سنة.
1: طول عمرك.
0: أنا عشت عصور لما كنت طرابلس تسمى يعني كانت أهم مدينة كوسموبوليت بالشرق الأوسط بعد إسكندرية. رونق هائل، تعايش، أدوار،
1: جاليات صور قديمة لطرابلس أنا رائعة،
0: جاليات أجنبية مليانة. طيب في ذلك الوقت كان في حالة ازدهار. سببها شو؟ سببها أنه في دورة اقتصادية نشطة، وبالتالي فرص عمل موجودة. لما أنت بلحظة من اللحظات كل هذا بيتوقف، كل المصانع بتتسكر. ليش بتتسكر؟ مشان حقوق العمال. وصلت العمال لحقوقها بس سكرت المصانع كلها بتتسكر. 7 مصانع 10 مصانع مش قليلة، كانت تلم آلاف العمال. و بيصير الزواريب تبعك هي عبارة عن دوقيات إذا صح التعبير، كل زاروب له دوق تبعه. بيصير شوارعك هي ميادين رماية بالمدفعية بين بعض المحسن والتباني، يعني بين منظمة التحرير الفلسطينية والمخابرات السورية. هذا على مدى 30 سنة. لما كل هذا بيتم وبيجي بلحظة من اللحظات بتقول أنا كيف بدي أطلع منها؟ أنا بتذكر أنه كان في شيء اسمه شركة كهرباء قديشة، هيدي شركة خاصة. لما تأسست مين أسسها؟ أسسوها يعني بعض الوجهاء بالجبة. كان الشيخ بطرس الخوري له فيها سهم، بعد مدة الشيخ بطرس الخوري صار له كل الأسهم أو معظم الأسهم. وإجا خلى الطرابلسي كلهم يشتروا أو المتمولين يشتروا أسهم. ما بتذكر في يوم من الأيام أعطت الكهرباء عنا أبدا أبدا، إلى أن القوى المطلبية قالت إنها شركة الاحتكار. اجت الدولة اشتريت الأسهم، عطون تعويضاتهم لشركة الكهرباء قديشة، وانقضت الكهرباء من ذلك اليوم. هل أنا بدي أقول مثلا، أنا بضرب المثال، هاي الشركة ما زالت شركة خاصة، بتقولي كيف بدها تجي الكهرباء؟ أنا بضرب أمثلة عملية.
1: صحيح.
0: شركة الكهرباء قديشة هي عندها امتياز وشركة خاصة، امتياز وعندها شبكة. مع الأسف انضموا كله لبعضهم. طيب أنا بدي أقول هذا الامتياز بيجي حدا بيجيب مولدات بيبيعنا كهرباء لا الشركة بكلفة أقل بكتير بكتير، وبالكهرباء بتصفي بتجي 24 ساعة وبتتسكر كل المتارات وبنخلص من التلوث. جرب حدا يعملها أو شركة النور، بعتقد الرئيس مئاتي
1: بلش فيها،
0: ثم لسبب ما أو لسبب لا نعرفه أو بلا أي سبب توقف المشروع، وما بقى حدا يعتمد إلا على هذا المولد يلي بلش شو بدي لك ينكل بكل مواطن. بضرب لك أنا مثل بحالي، أنا مكتبي بيجي عليه 10 بروح دنتين بدور بكيف، بيطلع علي $550 بالشهر. وقص على ذلك تحكم جشع. الدولة بتقلي بلك وين الدولة؟ بلك هون. لو الدولة كانت موجودة أثبتت وجودها. أنا أدعو مرة أخرى إن الدولة تستطيع وبإمكانها وهي مرغوبة من قبل المواطنين وإنه تثبت وجودها. ثانيا اللي بيوصل على الحكم ما بده يسلح حاله بمنظومة زراعية إنه ما قدرت عملت هيك ما قدروا خلونا ما خلونا. اللي بده يوصل على الحكم بده يكون عنده أمرين، إرادة وشجاعة مع الابتكار. إذا ما بده يبتكر ليش جاي على الحكم؟ أنت ما فيك ليش جيت؟ أنت المفروض تجي لأنه فيك.
1: مثل ما بكهرباء زحلي مثلا، هاي كهرباء زحلي ماشي وعم
0: انا ضربت مثل بكهرباء قديشة لانه كهرباء زحلي
1: شمال
0: زحلي بعدها بزمان. نحن كنا بتعرف كيف كنا بالاول كانت الكهرباء بالشمال مساقط مياه.
1: مزبوط.
0: العقل الرؤيوي تبع
1: هيدا بعده موجود معمل نهر البارد.
0: لك في بارد وفي قديشة.
1: قديشة
0: في معملين. العقل الرؤيوي تبع بطرس الخوري بلش يجيب شو اسمه مولدات حراريه. مشان تساعد لأنه كبر الاستهلاك. وكان بالفعل ولا يوم تنقطع الكهرباء ولا دقيقة. أحداث مثلا إن والله عواصف بتاخد لثواني أو أو أو فترة بسيطة بترجع. مجرد ما الدولة صارت هي مالكة صار تضخم عدد الموظفين بشكل مخيف وتضاءلت الكهرباء بشكل أكثر إخافة.
1: طب هي الدولة يعني عندها مشكلة إنه تقدر تثبت ذاتها أو ما عندهم الرغبة أو ما عند أو هني عندهم خوف مثلا بهذه الأيام إنه إني إذا قاموا بأي خطوة فعلا مثلا بموضوع السلاح رح تروح المسألة على حرب أهلية وينقسم الجيش.
0: لا يا أستاذ بسام أنا برأيي السلاح ما لنا علاقة فيه. أنت طهر المناطق تبعك من السلاح ومن الفوضى بتكون أنت قطعت الدم عن الشرايين اللي عم تغذي الفوضى. بالصف أنت النموذج الذي يجب أن يحتذى. أنا لا أحرض على الذهاب للاشتباك مع حزب الله إذا كان عاجبتهم القصة اللي قاعدين فيها. بعد فترة هني حيبلشوا يملوا منا. إذا بتريد جرب محل ما أنك قادر عمل لي دولتك وانت موجود وانت شو عم تعمل. اترك لي الدعاية السياسية على جنب. انتوا خدتوا قرارات كتير مهمة. هاي القرارات فينا نعتبرها مرجعية وفينا نعتبرها قاعدة بس هي بعدها يجب أن نرى الممارسات الملموسة لتطبيق هذه القرارات بصورة ناعمة بصورة ناعمة بصورة هادية. يعني أنا خليني اقول لك بضرب لك مثل بالقضاء عم ننتقل محل معلش
1: ايه لا ما بقصر ايه. بالعكس
0: ويمكن
1: هاي مواضيع بدها انا نحكيها ايه.
0: انا بضرب لك مثل بالقضاء قلنا مدي قانون السلطه القضائيه المستقله وما بعرف ايش انا عم حكيك واحد انا الي بمارس المحاماه الان صاروا 60 سنه تماما. طبعا بداية ما اشتغلت أنا كان الوضع أحسن بكتير. طبعا القضاة كتروا والإنتاج قل والدول اللي كانت تتعلم منا صرنا نحن ما فينا نلحق. أنا كانوا المتقاعدين أن يخدون على الإمارات مشان يعلمون يصيروا قضاة بمحاكم التمييز.
1: نعم
0: روح شوف شو كيف صاروا كلهم ما حدا إجا على مس العصب. وأنا بقول لك من وقت اللي من سنة 88 بتايد كان في ندوة دعا لها الدكتور إبراهيم نجار كان وزير عدل والرئيس جوزيف شاول كان وزير عدل سابق حوار تابروند كيف نحن من نعمل إصلاحات قضائية. وبتذكر اني انا عملت ورقه
1: مش ب 88 هيدي هلا بالوقت كانوا هني وزراء
0: لما كان وزير ابراهيم نجار
1: ايه ايه ايه ايه ايه
0: بعتقد انا هيك ايه او 98 والله ما
1: بعرف 98 يمكن 98 مش 98 كمان لا بعد
0: طبعا بصير بابا هلا لكن دون نوار ايه. فشو بصير انا بروح بعمل من اجل لبعد البريك ولا
1: ايه خلينا ناخذ بريك ونكمل الخبريه يلا.
2: لقاء الأحد تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: لقاء الأحد.
2: ونعود لمتابعة لقاء الأحد مع الوزير السابق رشيد درباس. إذن كنا عم نحكي بموضوع اللي إصلاح القضاء.
3: نعم. عفواً، إحنا قلنا 1992 كان رئيس جوزيف شاول وزير عدل. وبالألفين دكتور إبراهيم نجار.
2: 2008.
3: نعم 2008. لا 2000 بالألفين.
2: إبراهيم نجار 2008 إبراهيم نجار.
3: 98 للألفين كان وزير. إيه مزبوط 2008.
2: إيه تفضل.
3: دكتور إبراهيم نجار وجوزيف شاول عملوا دعوة لشيء اسمه تابر روند، كان برعاية مؤسسة دولية كيفية إصلاح القضاء اللبناني. أنا دعيت لها يومتها وقدمت ورقة. إذا بقول لك هالورقة هي بسام، ما في وزير عدل إجا إلا ما سلمته إياها ما عدا الوزيرة ماري كلود، لأنه ما كان في معرفة بيني وبينها، وكلهم يقولوا لي يعني سنوليها العينية. ورقة بسيطة جدا، كل شيء قلته، هذا البناء اللي مطلوب منه كل شيء، اللي مفروض انه هو أساس الملك. والحقيقة الدولة حتى تصير دولة بدك عدلية حقيقية. العدلية الحقيقية ما فيها تنتمي للعصر الأسملي. نحن عدليتنا بالعصر الأسملي. إذا ما عملت تحديث للبنى التحتية للعدلية ما فيك تقلع. زيد عدد القضاة ما بيمشي الحال، زيد عدد المساعدين القضائيين ما بيمشي الحال. في تغيير بنيوي لابد منه. كيف يبتدي؟ بأنك تلحق العصر. كيف؟ التبليغ الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني، تجاوز هالعادة السخيفة اللي اسمها التدوين.
2: شو تدوين يعني؟
3: تدوين يعني انت وقاعد تكتب. انت وقاعد مثلا عم تستجيب، القاضي عم يستجيب، شو قلت يا حبيبي؟ بيحكي بالعامي. بترجع انت رئيس المحكمة بتنقلوا اياها للكاتب
2: بالفصحى.
3: بالفصحى، والفصحى بده يكتب بالكاتب بعد فترة من الزمن بيصفي ايده، ما بتطبعه، بيصفي انا يا ما قاري ما حاضر، ما بتنقرا ابدا، ما بيكتب صار يعمل ايش. اذا اول شيء هذا في تضيع للوقت
2: طبعا،
3: وفي شوفي في تزوير او بالاحرى غموض، ما فيك تعرف انت شو مكتوب. الان انت بتشات جي بي تي بتحكي بشفهي بيرد لك انك كتابي
2: صحيح.
3: طيب انت في اسهل من هيك قصه؟ انا شو قلت؟ قلت التدوين، قلت التبليغ الالكتروني، التوقيع الالكتروني، تجاوز
2: التدوين،
3: إنشاء معهد للمساعدين القضائيين يفوتوا عليه المجازين بأي علم العلوم، مهندس مشان يعمل خبير خطوط، خبير أسلحة وهكذا، وكمان فيك تفوت عليهم رجال قانون، لأنه هذا المساعد القضائي هو الأساس تبع المحاكمة. ثم بتوصل للشيء الأهم، بدك تعمل تدخل تشريعي، تحط بلافون، الدعاوى اللي من نوع كذا بتخلص بحق حد أقصى كذا، ما بتقعد 20-30 سنة. أنا كنت استلمت قضية مستعجلة قعدت 25 سنة.
2: 25 سنة
3: قضية مستعجلة، قضية مستعجلة 25 سنة، ولما ربحتها كان خلاص ما بقى في يعني راح منا نواها. 25 سنة مستعجلة. فأنا قلت لما منفوت نحن منحدث القضاء، منردفه بعدد من المحامين المحترمين، ومنعزز المساعدين القضائيين، ومنغير برامج أو منطور برامج معهد الدروس القضائية بأنه مش بس بدك له ترجع دراسة القانون مرة تانية، قل له حبيبي شو بتعرف عن هيجل، شو بتعرف عن ماركس، شو بتعرف عن فان جوغ، شو بتعرف عن جوغان، شو سامع لي موسيقى. بدك توسع له أفقه، القاضي اللي أفقه مش واسع ما بيقدر يحكم يا بسام، بدك توسع له أفقه ويصفي. القاضي عبارة ينبيب دو سيانس حتى يكون قاضي، حتى لما يطلع فيك تحس أنت بالمهابة، مش إنه هو حافظ المواد. هيدي ورشة، هاي الورشة إذا صارت شكلها أنت بتطلع فيها بالشكل لا غبار عليها، ما هيك؟ بس بسام أنت إذا ماشي على الطريق ولقيت في حدا رمي ورق وكذا بترمي أنت الكلينكس تبعك، وإذا شفت الورق نظيف الشراء نظيف ما بترمي
2: أكيد،
3: ما هيك؟ هيدي هالصالون العظيم، هالحضرة العظيمة إذا صارت موجودة بقى حدا يسترجي يزت فيها ورقة، صار الهيكل القضائي هيكل قداسي. هذا أساس الدولة، الدولة تبنى على هيك شيء. أما هأضرب لك مثل بسيط، في الرئيس شبيب مقلد الله يوجه له الخير ويعطيه العافية، كان رئيس مجلس رئيس معهد الدروس القضائية، أخذ قرار يلي بينجح بيفوت بغض النظر
2: عن طيفته وانتمائه وشو ما كان.
3: إذن اللي عم ياخد عليه منيح عم يفوت، عم يتخرج مثل إيش؟ مثل الماء النقي المتفجر من قلب الصخر، نظيف ظريف. مجرد ما طلع ما بدك أنت توديه بالآخر تفوته بالمواسير والقنوات ليوصل، وين عم يفوت؟ عم يفوت شو بيسموه بقنوات النفايات أو النفايات أو النفايات. ليش؟ لأنه هذا حتى يتعين بمحل معين بدي يروح على مرجعيته الطائفية
2: 100%.
3: وصار مع الأسف الشديد كل مركز قضائي قالوا هويته الطائفية، يعني الآن مش ممكن يكون الرئيس الأول بالشمال إلا شيعي. أنا بعرف رؤساء أول بالشمال سني ومورني وأرثوذكس ودروز،
2: ما رأوا عليك
3: معلوم قصموا الأمور بطريقة أنه صار في قاضي جزائي مميز بيطلع له عسكري، وقاضي مدني غير مميز بلا عسكري. بينما هذا القاضي الجزائي إذا ده القاضي الجزائي طول عمره عقله بيكلس وأحكامه بتتكلس. القاضي الجزائي إذا ما عليه رقابة من العقل المدني، لأنه العقل المدني هو اللي فيه المرونة وهو اللي فيه الانفتاح. هذا صار كل واحد راكد ياخد له مركز، نائب عام، محامي عام، قاضي تحقيق، مشان قالوا وقفوا. شوف هالقصة، هذه كلمة وقفوا قديش صعبة، هذه صارت هينة على ألسنة القضاة. عم يعمل فيها تعويض يمكن على عن عن هيك سنتيمون عميق بالانفيروريتي، انه انا صرت فيني وقف. لك يا حبيبي قبل ما توقف انت جرب حالك انك موقف
2: نص ساعة.
3: فانا بقول اصلاح القضاء، ورشة القضاء لحد هلأ ما شفتها، وأنا بقول لك دغري ما قصرت وحكيت مع كل المسؤولين، وأنا بشوف وزير العدل المثقف كبير ومحامي مهم كان، ما شفته أولى عيني، كله طلعه أنه كيف عملنا التشكيلات. ما التشكيلات هي بآخر النتيجة الصحيحة للبنية الصحيحة، وهي النتيجة السيئة للبنية السيئة، وبالتالي نحن عم نشوف تشكيلات كلها هي نتيجة سيئة.
2: طب اليوم كيف بتشوف مسيرة التشريع في لبنان وما يحصل بهالعملية
3: مغزية
2: والحاقا بذلك الطعون التي تقدم أمام المجلس الدستوري؟
3: شوف لك الشيء اللي بيحزن إنه لما تكون تدرس شيء بالجامعة بتطلع من الجامعة لتشوفه تحكوا على صعيد التطبيق العملي بتقول أنا وين اللي درسته وين اللي عم شوفه. تشريع بيكونوا نقولون لجان من كبار رجال القانون بيعملوا شيء اسمه جمعيات عمومية، بيحطوا نص أول، بيرجوا بيعملوا لجنة مختصرة بتعملوا بترجع بتعمل نص تاني، ثم بيدخل فيه كبار الصاغة، وكلمة الصاغة يعني مش صيغ الذهب بس، صيغ الكلام أهم من صيغ الذهب. لما واحد بيجي بيكتب لك قانون، أنا بتذكر شغلي أنه نحن نعرض علينا قانون منيح حكي باللجنة الاستشارية برئاسة الجمهورية، في 34 غلطة لغوية،
2: 34 غلطة
3: لغوية نعم، واقترحنا على رئيس الجمهورية يردوا بس يصلحوا الأخطاء. ليش؟ لأنه القاعدة إن المشرع لا يهذر ولا يقول لغوا. إذا كان هذا بكرة هيك وشفت أنت بشغلي مكتوبة خلافة للقاعدة، بصفي عم تعمل أنت قاعدة لغوية جديدة، لذلك خليه يصلحوها على القليلة. نحن الارتجال والمشرعين اللي عم يضمحلوا بمجلس النواب ما بقى فيه، وين أنا؟ عم بحكي عن الجدد أنا، وين سمير جسر، وين روبير غانم، وين الله يرحمه أوغيوست باخوس، وين حسن الرفاعي، وين حسن ونصر معلوف. كل ميلو صار في
2: اضمحلال. بطرس حرب،
3: بطرس حرب صار في اضمحلال. يعني أنا بتذكر أنه كان في كتلة برلمانية كان فيها سليم الحص وبطرس حرب ونسيب لحود ومحمد يوسف بيضون، ما هيك كانت هذه الكتلة أنا اطلع فيها هيك أنا أنه هدول إذا بيكونوا بالمجلس العمومي البريطاني على قد ما كتلة راقية. فهذا محل ما عاد موجود. ليه؟ لأنه قانون الانتخاب ما بقى يوصل لدول. قانون الانتخاب اللي أنت خربت فيه الوحدة الوطنية، هذا القانون خربوا فيه الوحدة الوطنية وعملوه عبارة عن لعبة شاس ودي لعبة كلمات متقاطعة. قانون الانتخاب أنا بصراحة حتى لما بدي روح انتخب بيصير معي كآبة، لأنه في أنا مثلا بدي انتخب فلان الفلاني موجود بليستة فيها واحد أنا ما بنتخبه، بس عم بتخبوا غصبا عني. شفت كيف قديش التعسف. فأنا برأيي السلطة هدول اللي موجودين الآن حاليا، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة بغالبيتهم عندهم المؤهلات والكفاءة لأنه يلعبوا هذا الدور بالنقل النوعي. ناقص انك انت تقدر تفوت بجرأة بوش كل الصعوبات اللي بقت تنهض بوشك، لانه كل شيء حقيقي وصح بده يلتقى له صف كبير من الاعداء ومن الخصوم، بده يكون عندك شجاعة لاقتحام هؤلاء. وهذا بيصير وبتنجح من اول مرة، بتنجح معك اول تجربة. بالصفي مثل يضرب ويتوالى.
2: طب شو رأيك مثلا بالقانون اللي سموه قانون العفو؟ إيه؟ وشو رأيك بما يحصل على صعيد قانون إعادة هيكلة المصارف يلي هلأ كمان طاعن في رئيس الجمهورية، ومشروع قانون استرداد الودائع؟ يعني هودي كمان ثلاث قوانين بهموا الرأي العام اللبناني.
3: من نعم بدك بلش بالعفو؟
2: بلش بالعفو.
3: إذا كنت بتشوف بتجيب قانون العقوبات وبتشوف تحت قوانين العفو، بتلاقي كل قانون عفو له تاريخ، وهذا التاريخ هو عبارة عن شو؟ عبارة عن دلالة على أن هذا القانون هو إقفال لمرحلة مر فيها لبنان. يعني بيجي القانون مشان يمحي مرحلة أليمة. المؤسف أنه هذا القانون جاي لا يفتح مرحلة أليمة، مش مشان
2: يقفلها.
3: ثم وجدناه يا حبيبي القانون الحكومة بتعمله. أوكي، بيقدروا النواب يقدموا اقتراح قانون. اقتراح القانون بيعملوه نواب مسيطر عليهم الفكر القانوني مش الفكر الانتخابي. أما لما بتقول الكوميتي اللي عم تعمل القانون، كل واحد عم يفكر فيها أنه هذا شو بده يطلع لي أصوات، ما بقى قانون. هذا البزق أحسن منه، الدرنبكي أحسن منه، هذا مش قانون. لأنه ما في عقل تشريعي عم يحترم أنه هذا النص بده يروح لمدى بعيد ويؤثر على آلاف الناس. هذا عم يطلع على مصالح ضيقة مباشرة. شو حيصير؟ حيصير في تضارب بين المشرعين بين هلالين. هذا التضارب يؤدي بعدين إلى تسوية شو بدي أقول لك، بزيئة صح التعبير. هذا اللي شفناه. القانون هذا بس صار قانون، وبكره اذا كان مجلس دستوري اقر وصار قانون، بدك تعطى انت وياه باحترام، بدك تعطى معه باحترام. والتعاطي باحترام بيكون بأنك أنت تفسر غوامضه وفقا للقواعد الأصلية، مش على حسب مزاجك وحسب مزاج القاضي. يعني أنا ضربت مثل وأنا حكيته للمدعي عام التمييزي، قلت له القانون يستثني القتل قصدا والقتل عمدا، يا ترى هل يجري مجرى هذا محاولة القتل قصدا ومحاولة القتل عمدا؟ صفان قال لي ايه، لانه نفس الجريمة. قلت له لا، انا رأيي لا. ليش؟ لانه بدي يفسر القانون، انا انه اذا قانون استثنائي اذا بدي يتفسر بيتفسر لمصلحة المحكومين مش لمصلحة الفكر القانوني. هذا لما بده يطلع القانون مفروض انه القاضي، طبعا كل قاضي بده يطبقه، ياخذ بعين الاعتبار القواعد التشريعيه الاساسيه ويفسره وفقا لهذه القواعد التشريعيه، انه القانون الاستثنائي ما بيتوسع بتفسيره، وإذا بدك توسع بتفسيره بتفسره لمصلحه المحكومين مش لمصلحه الحق العام. انا هيدا عن القانون اللي انت سالتني عنه، وانا برايي كان لازم يكون في شيء منه، بس مش بهذه الطريقه ومش بهذه الطريقه الزبائنيه اذا صح التعبير. قانون الهيكلة المصاريف بالحقيقة أنا ما عندي خبرة، ولكن أنا عم أقول سيظل الاقتصاد اللبناني اقتصاد نقدي خطر إلى أن تسترجع
2: المصارف دورة،
3: وبالتالي يجب أن يعني نلاقي صيغة عقلانية، ولو بتكون أوقات في جراحة بدك تعملها، جراحة قاسية، تندمج مصارف ببعضها، تسكر مصارف، بس أنت بحاجة، لابد أنك أنت بدك 10-15 مصرف في لبنان لتمشي الحركة التجارية. سيز بسام، نحن تعلمنا بالاقتصاد كلمة بنسها، إن البنوك تخلق النقود. كيف يعني البنوك تخلق النقود؟ أنت الألف دولار اللي عندك بالخزنة هيدول مجمدين ما بيعملوا شيء، بتصرف فيهم حاجتك، اما الالف دولار لما بتحطهم بالبنك بيصيروا 10,000 دولار، لانه هيدا البنك شغلها 10 مرات للالف دولار، حرك السوق كله سوا. لذلك القاعدة الاقتصادية بتقول ان البنوك تخلق النقود. الان لما البنوك ما انا موجودة يعني ما بقى في نقود عم تخلق،
2: صحيح،
3: يعني ما بقى في دورة اقتصادية، الركود هو صار السائد، اذا لابد منك تلاقي حل. نجي على قصة الفجوة المالية. الفجوة المالية الناس اللي تكلفوا يكتبوها، بعرف واحد منهم أنا يعني رجل كتير محترم دكتور مروان صقر، وكان في هيك شغل نحن وياه وشرح لي كيف ماشي الأمور كيف عم نفكر. الفجوة المالية بدها بالأول شجاعة، تقول أنا على مين بدي حمل المسؤولية؟ في لصوصية أكيد، في سوء إدارة أكيد، بس بتقول على مين بدي حمل المسؤولية؟ المسؤولية بالدرجة الأولى بتحملها الإنفاق الحكومي اللي كان ما عم يتحسب لإيرادات تغطي هذا الإنفاق، أو على الأقل تسكر جزء منه. بتحملها الشعب اللبناني كله اللي على فترة طويلة من الزمان كان عم ينفق وفقا لاحتساب الدولار بغير حقيقته.
2: صحيح،
3: عشنا نحبي بحبوحة كبيرة كاذبة. المسؤولية الثالثة على المصارف يلي ما إلى أي مبرر بما فعلته. صحيح جرب فرانسوا بيسيل يقول له انتبهوا وعملوا له قصة، بس
2: إنه خطوة على الحبس.
3: بس قل لك شيء، أنت مصرف، بس هم أنت مصرف بتحط فلوس عندك عم تغطي عليها فائدة لنقول 5%. ليش عم تغطي 5%؟ لأنك أنت حتشغلها ب7%، بس انت بتحطها عندك وبتجمدها وما بتشتغل. شو صار؟ السوق وقف،
2: بتعطي فايده مش عم بتعطي فايده،
3: بتعطي فايده اعلى، فايده عاليه، وانا صارت هذه فايده نظريه، فايده دفتريه، وانت مصرف مش لعبه، مش ابن امبارح، مش ولد غر قال له تعال اعطينا الليره بنعطيك اياها 3 ليرات. انت مصرف بتعرف الحركه الاقتصاديه، هذا سيؤدي الى شو؟ سيؤدي الى عجز عن الدفع. إذن المصارف مسؤولية، مصرف لبنان مسؤولية كبيرة، لأنه هيدا أنت اللي ماسك بإيدك الصفارة، أنت اللي بتعطي كارت أحمر وكارت أصفر، أنت بتقول هذا صح، أنت جيت زينت لهم للسياسيين إنه بعملكم هندسة مالية وهندسة أولى وهندسة تانية وهكذا. إذن كل هدول مجموعين بيشكلوا المسؤولية الحقيقية. إذن مين بده يتحمل المسؤولية؟ في جزء لازم تحمله الدولة اللبنانية بلا جدال. وهذا مش معناته انه كمان الدولة تقول لا انا بدي اروح اقترض مشان، لا، الدولة اللبنانية الدولة غنية والدولة ما بتفلس، والدولة عندها املاك كتير وعندها مرافق كتير. الدولة فيها تعمل صندوق سيادي ضخم يستثمر املاكها غير مستثمرة، ويكون في جزء من ايراداتها هيدي يروح لتسكير الفجوة المالية. الامر الثاني انه البلافون اللي حطوه على 100,000 دولار
2: صحيح.
3: متعسف جدا
2: حتى هي عم بيقولوا مش فيهم يدفعوه
3: وحتى هي ما فيهم يدفعوه. اذا انت شو بدك تعمل؟ انت بدك تعمل امرين، انت بدك تستثمر صندوق سيادي كبير، وانت بدك تحرك الاقتصاد. بتعرف اذا تحرك الاقتصاد، مجرد ما تحرك الاقتصاد ما بتقدر بتحس فيها هيدي، يعني بيصير في نمو تدريجي وبيصفي السيوله والسهوله بالتعامل. وتحريك الاقتصاد مثل ما قلت لك يجب أن يبنى بالدرجة الأولى على مشاركة حديثة وعصرية مع القطاع الخاص.
2: طيب كيف بتشوف كمان اليوم يعني التعاون القائم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ وهو في سؤال كمان، في كتير ناس خاصة يعني من بعد الحرب وخلال هيدي الحرب بتقلك أنا بدي الدولة، وما يحصل في الجنوب وما يحصل بكل هالمناطق هو مسؤولية الدولة، وعملية إعادة الأعمار هي مسؤولية الدولة، والدولة لازم تتولى كل شيء. بيروح رئيس الحكومة على الجنوب أو بيروح محل، بيطلع ناس بيشتموه بيقولوا شو جاي تعمل وليش جاي وشو بدنا.
3: آخر مرة شتموه؟
2: لا مرة فعب يضربوا كان.
3: بس كان في استقبال جيد.
2: كان في غير أصوات.
3: هلا أوكي.
2: بس كان في واحد إجا واحد قال أنا صاروا الدرك يجربوا بدل ما يكمشوا يعني ما بعرف بالقانون. وقت واحد بيجي بيقول انا جاي بدي اضرب رئيس الحكومه هذا يعاقب عليها؟
3: هذا بيختفي بيشيله من المشهد وبيروح بيحقوا معه.
2: ما حدا قال له مرحبا. بقى يعني شو المطلوب من الدوله اليوم ك ك كسلطه تنفيذيه؟ انه هل التعاون بين بين بين بين يعني أركان السلطة التنفيذية هو كما يجب؟ وهل هذه الدولة تتحمل مسؤولية وحدة بما جرى في الجنوب ومعالجة التداعيات ما جرى؟
3: سيد بسام، خلينا نرجع شوي لقبل قبيل انتخاب رئيس الجمهورية. بأي حالة كنا نحن؟ رئاسة فاضية، مجلس وزراء ما بينعقد،
2: تصريف أعمال،
3: تصريف أعمال، وزراء بيجوا وزراء ما بيجوا، شراكة أعداء. انتخبوا رئيس الجمهورية، الناس عم تحكي انه صارت التداول. اجا نواف سلام. طيب نواف سلام من خارج النادي، من خارج السياق، ولا مسموع انه في امكانية يجي رئيس حكومي. طيب اجا هذا الزلمة ما عنده برامج خاصة، ما عنده فكرة يترشح على الانتخابات، رجل راسه مليان بالثقافة وبالسياسة وبالخبرة، ما في خبرة حكومية مزبوط، بس عنده خبرة دولية. شكل حكومة إذا بدنا نسميها واحد ورا واحد كلهم سواء أصحاب اختصاص وكلهم محترمين. إذن كل العدة موجودة عندك، أنت فاضل هالعدة هي أنك تخلطها ببعضها منشان تصفي أكل صالحة للتغذية. رئيس الحكومة مش رئيس حكومة لوحده، رئيس الحكومة هو ورئيس الجمهورية عم يشكلوا عنوانين لثقة الناس. ومش عن عبس اجت الناس على فترة من الفترات تحط بالشوارع صورته مع بعضهم، وحطوا له صورته لنواف وهو لابس ثياب القضاء، وحطوا له صورته لرئيس الجمهورية ولابس ثياب العسكرية، انه عم يقولوا شوفوا هذا التزاوج الذي يجب ان يكون منتجا. انا اللي بعرفه يعني بعرفه انه اكيد ما في مشكلة بين بعضهم، بس أنا اللي بقوله حتى نشوف نحن الدولة بالشارع لازم يكون في إكيب حقيقي. هالإكيب مش بس بيشتغل، هذا الإكيب بيكون حط الرؤية كاملة وحط البرنامج الزمني لتطبيق هذه الرؤية.
2: برنامج زمني لتطبيق هذه الرؤية. نعم. بل اليوم ما عندنا برنامج زمني لشيء.
3: معلوم. عم بقول لك أنا برأيي هين انت بلش بالكهرباء، لك روح جيبه لهذا نكد، انا بدي احطك رئيس الكهرباء بس هيك على طريقته الخاصه يعني، واستنى لانه اللي شفناهم يعني معقول اللي شفناهم الصيون عم يجددوا لهم بجددوا لهم بجددوا لهم. طيب يفسر لي اياها ليش؟ يعني انا كنت مره بمجلس الوزراء واعترضت على تعيين حدا، قالوا لي ليش؟ قلت له شو بدي كيف وعلى عتم.
2: انا بدي اشكرك معالي الوزير رشيد دربيس، اهلا وسهلا فيك.
3: شكرا لصوت كل لبنان،
2: اذاعه صوت كل لبنان. ومستمعينا ايضا بدي اشكركم على متابعه يعني هذه الحلقه، والى اللقاء يوم الاحد المقبل.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جا عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
2: خشونة الركبة، هل بتحتاج دايماً لجراحة أو في حلول تانية؟ الجواب بكلينيك مع دكتور أنتوني كامل، ضيف روني الخوري، 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان. صحتك أماني والوقاية هي الحل.
3: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت تعبورت تع،
4: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورت تعبورت تع،
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 12/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,837,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: بدك تدفع رسوم مرفأ بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.
1: اف تعا شوف
2: شو بدي شوف.
1: اف اف اف
3: اف مال عروضات بس بهابي. 5 لتر دوار شمس $6.99، طوق $4.99، بطاطا $44,999، 2 لتر ونص اومو $4.29، 4 كيلو بسمتي $3.99، سانسلك $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الاول.

0: الكبر التاع تاع بولي تاع بولي تاع
1: الهر مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تاع بولي تاع بولي تاع
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تاع بولي تاع بولي تاع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يواصل رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم لقاءاته الخارجية في الفاتيكان، على أن يتوجه بعدها إلى باريس للبحث في التطورات اللبنانية، كما التركيز على مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب. دعا الوزير السابق رشيد درباس الدولة اللبنانية إلى تثبيت حضورها وفرض الأمن والنظام في المناطق الخاضعة لسلطتها من دون انتظار حل أزمات الخارج، موضحا أن استعادة هيبة الدولة لا تعني بالضرورة الدخول في مواجهة عسكرية مع حزب الله، كما أكد أن على لبنان أن يكون مستعدا للاستفادة من نتائج التحولات الإقليمية، ودعا الدولة إلى الشروع في تنفيذ مشاريع إنمائية وخدماتية أينما أمكن. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، رأى درباس أن مشاريع معرض طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة ومرفأ طرابلس ومطار القليعات وسكة الحديد يجب ألا تعامل كجزء من خطة متكاملة لإنماء المنطقة، مشددا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في تمويل وتشغيل المرافق العامة. وفي ملف النفايات، اعتبر درباس أن المشكلة تحولت إلى قضية مناطقية وطائفية وسياسية، والحل يحتاج إلى قرار وتنفيذ لا إلى استمرار النقاشات، مبديا دعمه للمبادرات التي يمكن أن تقوم بها البلديات والسلطات المحلية. كما دعا درباس إلى التنسيق مع الحكومة والوزارات المختصة وإلى التحلي بالشجاعة في تنفيذ المشاريع رغم الاعتراضات، شرط التحقق مما إذا كانت الاعتراضات تستند إلى أسباب بيئية أو تقنية حقيقية أم إلى مصالح وعراقيل سياسية. يغادر البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي إلى الفاتيكان اليوم للمشاركة في أعمال السينودوس. يعقد اجتماع وزاري غدا الاثنين يضم وزراء الصناعة والطاقة والمالية والاقتصاد لمناقشة اقتراح الوزير جو صدي بإلغاء ضريبة 300,000 ليرة على صفيحة البنزين أو تجميدها.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف أن موقف بلاده بشأن مضيق هرمز واضح، مشددا على أنه لن يعاد فتح المضيق ما لم تتحقق الشروط الإيرانية السبعة وفقا لما نصت عليه مذكرة التفاهم. عرقجي أبدى استعداد إيران للتوصل إلى حل مع الولايات المتحدة. وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف برفقة رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية، حيث سيتم الإعلان عن رزمة إجراءات تشمل تقديم 1 مليار يورو مساعدات عسكرية و350 مليون يورو لإصلاحات في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أيضا أن تضع الزيارة لمسات الأخيرة على اتفاق للإنتاج المشترك لأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة. حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي واسع للكوليرا والحصبة بين النازحين في اليمن، مع تسجيل أكثر من 7780 حالة اشتباه بالكوليرا و22 وفاة. أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 15 فلسطينيا بينهم صحفي وصحفية في الضفة الغربية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان. We'll be right back.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف
2: فضيل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، 12 تشرين الأول، الساعة 8:30.
5: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين حين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
7: تع بورد تع بورد تع،
6: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بورد تع بورد تع،
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تع، تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لما

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في كلام يوصل: هل ما يزال الصندوق خط الأمان الأول للعامل؟ وهل سيتطور وسيصبح مظلة لكل اللبنانيين؟ لماذا تتهرب الدولة الراعي الأول من التصريح؟ وهل يعود الضمان إلى تغطية 90% من الفاتورة الاستشفائية؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

خشونة الركبة هل بتحتاج دايماً لجراحة أو في حلول تانية؟ الجواب بكلينيك مع دكتور أنطوني كامل ضيف روني الخوري الثلاثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. صحتك أماني والوقاية هي الحل.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
4: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد
3: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه.

ركز معي شوي هون. تعبة ورد تعبة ورد لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. غادر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بيروت إلى روما ليشارك على مدى 7 أيام في اجتماعات الكرادلة في الفاتيكان، على أن يلبي بعدها دعوة لزيارة جبل آثوس، الجبل المقدس في اليونان. في الميدانيات جنوبا، أطلقت دبابة ميركافا إسرائيلية سلسلة قذائف باتجاه بلدة حولة، فيما استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة شقرة والمنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت. وكان قصف عنيف ومركز قد استهدف ليلا محيط المدرسة الرسمية في حارة البيدر في بلدة ميفدون ودوحة كفر رمان وأطراف بلدتي حريس وحداثة. إلى ذلك يسجل تحليق حربي إسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. وجه النائب أشرف ريفي رسالة إلى وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، طالب فيها بتوضيح ما وصفه بتعطيل معاملات صحية لأهالي طرابلس على خلفية مواقفه السياسية وانتقاداته لحزب الله، مؤكدا رفضه ربط حقوق المواطنين بأي اعتبارات أو حسابات سياسية.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبوري
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبوري
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت الإخبارية السورية بأن قوات الجيش الإسرائيلي استأنفت أعمالها ضمن مشروع سوفا 53 غرب قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي. أوعز الوزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى 7 أكتوبر بناء على توصية الجيش الإسرائيلي. أعلنت هيئة بحرية بريطانية أن مقذوفاً مجهولاً أصاب ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز، ما تسبب بنشوب حريق محدود وانقطاع للتيار الكهربائي على متن السفينة، وقد تم إخماد الحريق وتمكنت الناقلة من مواصلة مسارها. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الرافض للتدخل الخارجي بشؤون الدول الأفريقية الداخلية، إنما يجب أن تقوم العلاقات بين الدول على حسن الجوار والاحترام المتبادل، وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والإرهاب تفرض ضغوطا على دول المنطقة. أعلن عمدة كييف أن قصفا روسيا استهدف جسرا في العاصمة الأوكرانية حيث دوت صفارات الإنذار. بهذا نصل إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.
4: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
5: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452/ع وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454/ع على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين حين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
6: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
7: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
8: كبرت كبرت كبرت تعبولت تعبولت
9: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تعبولت تعبولت
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
8: تعبولت تعبولت
9: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

كل ما شفت تنيني بتذكرك، كل ما تقاتلوا الناس بتذكرك.

رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في كلام يوصل. هل ما يزال الصندوق خط الأمان الأول للعامل؟ وهل سيتطور وسيصبح مظلة لكل اللبنانيين؟ لماذا تتهرب الدولة الراعي الأول من التصريح؟ وهل يعود الضمان إلى تغطية 90% من الفاتورة الاستشفائية؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

القانون قانون، هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 وثلث بعد الظهر على صوت كل لبنان.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين.

0: الناشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في ODV تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.

0: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
1: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: شوفي على يميني،
4: اف مال العروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر بدولار و99، كرتونة بيض بدولار و99، لحمة مفرومة ب$5.99، صندوق مي ب$0.99، 10 محارم ب$5.49، جافيل أوديكس بدولارين و99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الأول.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. غادر البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي بيروت إلى روما ليشارك على مدى 7 أيام في اجتماعات الكرادلة في الفاتيكان، على أن يلبي بعدها دعوة لزيارة جبل آثوس، الجبل المقدس في اليونان. توازيا يواصل رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم لقاءاته الخارجية في الفاتيكان، على أن يتوجه بعدها إلى باريس للبحث في التطورات اللبنانية، كما التركيز على مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب. تعليقا على زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى النبطي، رحب العلامة السيد علي فضل الله بكل خطوة من شأنها أن تسهم في دعم الأهالي وتعزيز صمودهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وقال من الطبيعي أن تكون الحكومة إلى جانب أهلها ولاسيما في هذه الظروف، وأن تعمل على حمايتهم وتأمين كل مقومات الصمود لهم. فضل الله جدد دعوته الدولة إلى رفع الصوت عاليا في كل المحافل الدولية واستنفار كل جهودها وعلاقاتها والبحث عن كل المنافذ لإيصال رسالتها بشأن ما يتعرض له الجنوب من تدمير وهدم وتفجير. في الميدانيات جنوبا، أطلقت دبابة ميركافا سلسلة قذائف باتجاه بلدة حولة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة شقرة والمنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت. وكان قصف عنيف ومركز قد استهدف ليلا محيط المدرسة الرسمية في حارة البيدر في بلدة ميفدون ودوحة كفر رمان وأطراف بلدتي حاريس وحداثة. إلى ذلك سجل تحليق حربي إسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. يعقد اجتماع وزاري غدا الاثنين يضم وزراء الصناعة والطاقة والمالية والاقتصاد لمناقشة اقتراح الوزير جو صدي بإلغاء ضريبة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين أو تجميدها.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ردت بالفعل على المقترح الأمريكي، وهو يشبه المقترحات السابقة، إذ يركز على الملف النووي، بينما إيران ترغب في التركيز على مضيق هرمز. وأشار إلى أن الوسيط القطري نقل لإيران الرؤية الأمريكية ويجري درس الرد بهذا الشأن. من جهة ثانية، أكدت الخارجية الإيرانية استعداد إيران لتقديم أي مساعدة تسهم في التوصل إلى حل بين اليمن والسعودية، وإذ أملت في أن يكون الانسحاب الأمريكي من العراق خطوة مهمة نحو تقوية العلاقات بين طهران وبغداد، كشفت عن مشاورات لاستئناف الرحلات الجوية مع دول أخرى بعد أن نجح الأمر في العراق، ورأت أن ما وصفته بمسرحية حادثة فلاي دبي كانت عملية مدبرة بهدف توجيه الاتهام إلى إيران. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل شاب بعد احتجازه من قبل القوات الإسرائيلية عند حاجز عناب قرب طول كرم. هذا وأحصت وزارة الصحة في غزة 9 شهداء و18 مصابا في القطاع خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن بضائع سائبة شرق أوديسا. قالت إنها كانت تنقل عتادا عسكريا للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى استهداف مركز بيانات في أوديسا ومركز لوجستي تابع لشركة نوفا بوشتا في تشورنوموريسك في جنوب غرب أوكرانيا. في إثيوبيا استعادت القوات الحكومية وفصائل متحالفة معها السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي، وفق ما أوردت وكالة رويترز. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.
3: تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
4: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
5: ابو جاد عطول مبيضة.
4: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية احمر.
6: فوت شوف للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
7: عن شو عم تحكوا؟
4: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
8: أنا لبنان تلقى فجأة.
9: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
9: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
10: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورد
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورد
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

خشونة الركبة هل بتحتاج دايماً لجراحة أو في حلول تانية؟ الجواب بكلينيك مع دكتور أنتوني كامل ضيف روني الخوري الثلاثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. صحتك أماني والوقاية هي الحل.

0: راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما عصوت كل لبنان.
1: رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشار الأسمر في كلام يوصل، هل ما يزال الصندوق خط الأمان الأول للعامل وهل سيتطور وسيصبح مظلة لكل اللبنانيين؟ لماذا تتهرب الدولة الراعي الأول من التصريح؟ وهل يعود الضمان إلى تغطية 90% من الفاتورة الاستشفائية؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: طابخ السم آكله.
1: كل لبناني بيحلم يعيش مرتاح بوطنه، لكل حلم تفاصيل نرسمها ببالنا تتكمل الصورة. لبنان الحلم، كيف بيشوفوه ضيوف ريتا الخوند؟ تابعون على صوت كل لبنان كل خميس 3:30 بعد الظهر.
2: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178.

0: لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: التراث نا عرق انتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمون سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. استهدف قصف مدفعي مكب النفايات في شقرة، وتحركت سيارات الإسعاف إلى المكان وعملت على سحب العمال ولم يفد بإصابات. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصور وأطراف حداثة. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن على السلطة تأمين حضور الدولة في الجنوب قبل الحديث عن حصر السلاح وقرار الحرب والسلم. وفي مقابلة مع قناة الميادين خاطب السلطة قائلا: أعطني دولة في الجنوب قبل الحديث عن حصر السلاح والحرب والسلم، متهما إياها بعدم الاكتراث بالجنوب، ومشددا على أنه ليس بالإمكان حكم البلد باستعداء نصف الشعب اللبناني. وفي ملف معالجة أضرار الحرب أكد أن المطلوب من الحكومة هو الأفعال، مشيرا إلى وجود قرض من البنك الدولي مرتبط بهذا الملف لم يصرف بعد، وواصفا التأخر بأنه تلكؤ بعضه مقصود. كما أوضح أن حزب الله بصدد ترجمة القرار الذي أعلنه الأمين العام الشيخ نعيم قاسم بشأن الإيواء والتخفيف عن الناس، وقال: لن نتكلم عن المبالغ النهائية المرتبطة بالمساعدات لأهلنا في ملف الإيواء لأنها ستحدث صدمة للأمريكيين. يعقد عدد من النواب مؤتمرا صحفيا غدا استكمالا للكتاب الموقع من النواب 86 للمطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 2790 والعمل على إبقاء اليونيفيل في الجنوب في ضوء مخاطر انسحابها والتطورات المرتبطة بتنفيذ القرار، ومع اقتراب اجتماع مجلس الأمن لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعياتها عند 11:30 من صباح الاثنين 25 تشرين الأول لعرض أسباب المطالبة بإعادة النظر في القرار، تمهيدا لتسليم مذكرة حقوقية إضافية إلى الجهات المعنية. رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي أن الكبرياء دفع بعض اللبنانيين إلى إدانة مواطنيهم وأذيتهم والإساءة إليهم بحجة أنهم أفضل منهم وأكثر وعيا أو وطنية ودراية، وأنهم يمتلكون المعرفة أو الحق، لكن الجميع في عيني الرب متساوون، ومحبة الأعداء لا تعني أن نسمي الشر خيرا ولا أن نسمح للظلم بأن يستمر بلا حدود أو نتغاضى عن قول الحقيقة أو الدفاع عن الحق. قالت معلومات صحفية إن القضاء العسكري حقق مع سليمان هلال الأسد ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وأصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية.
3: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
5: تبرد تبرد تبرد
6: تع تع بولد تع بولد تع
7: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تع لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. ذكر التلفزيون السوري أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الحفر ضمن خط الفصل مع الجولان المحتل غرب قرية العشة بريف القنيطرة. تصاعدت اعتداءات المستوطنين في مناطق عدة بالضفة الغربية والقدس تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في موجة طالت المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم وامتدت إلى الأراضي الزراعية والمراعي في إطار اعتداءات متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني وسبل عيشه. وتنوعت الاعتداءات بين مهاجمة طلبة المدارس وإحراق المركبات وكتابة شعارات عنصرية على جدران المنازل، فضلا عن إطلاق المستوطنين المواشي في أراضي المواطنين ومحيط مساكنهم، ما أدى إلى إتلاف المزروعات وتخريب الممتلكات. أعلنت الخارجية الإيرانية استئناف الرحلات الجوية بين إيران والعراق اعتبارا من اليوم، وأنها ستواصل جهودها بشأن إعادة الرحلات إلى باقي الدول. نقلت وكالة سبأ بصنعاء إصابة مواطن إثر غارة جوية سعودية على مديرية الحزم بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا شنت خلال الأسبوع الجاري هجمات على أوكرانيا باستخدام أكثر من 1900 طائرة مسيرة و1700 قنبلة جوية و25 صاروخاً، مشيرا إلى أن أكثر من 800 من الطائرات المسيرة كانت مزودة بمحركات نفاثة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانياً، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
3: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولد تعبولد
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولد تعبولد
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: اسأل أكثر.
5: أهلا بكم. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب على إيران عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر المقبل، قائلا إنه سيتخذ قرارا حاسما وقد ينفذه في الليلة التالية لانتهاء الانتخابات. وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن مستشاري ترامب عقدوا اجتماعا دام لساعات بحثوا خلاله الخطوات المقبلة في الملفين الإيراني واليمني. وذكر الموقع أن نائب الرئيس الأمريكي جو ديفانس ترأس الاجتماع، وشارك فيه كل من وزير الحرب بيت هيكسيث وقائد القيادة المركزية دان كين ووزير الخارجية ماركو روبيو، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف ومدير الاستخبارات المركزية جون راتكليف. هذا وأشار المسؤولون لأكسيوس إلى أن مستشاري ترامب اتخذوا عددا من القرارات مبدئيا بانتظار عرضها عليه. يأتي ذلك فيما تهدد طهران برد عسكري أوسع نطاقا وأشد فتكا في حال تعرضها لاعتداء جديد يطال المصالح الأمريكية ومصالح داعميها في الشرق الأوسط، بينما تشهد أسواق الطاقة العالمية أزمة متفاقمة وارتفاعا في الأسعار على أبواب فصل الشتاء. فما هي مآلات الأزمة العالقة بين واشنطن وطهران؟ إلى تفاهم ينهي المواجهة العسكرية أم إلى حرب جديدة ومزيد من الدمار؟ ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك ما الخيار الذي سينفذه ترامب تجاه إيران عقب انتخابات التجديد النصفي؟ العودة للحرب أو إنهاء العمليات العسكرية؟ بإمكانكم التصويت لأحد هذين الخيارين. أرحب بضيفي الكريمين في اسأل أكثر معي من طهران الخبير بالشأن الإيراني والإقليمي سعيد شاوردي، وأرحب أيضا بضيفي من واشنطن عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك أستاذ ماركو مسعد في واشنطن، كيف يمكن أن تجيبنا على هذا السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com؟ برأيك ما الخيار الذي سينفذه ترامب تجاه إيران عقب انتخابات التجديد النصفي؟ هل سيعود إلى الحرب أم سيفضل اتفاقا ينهي الحرب؟ أستاذ ماركو مسعد هل تسمعني؟
6: نعم، تحياتي أستاذ كمال وشكرا على الدعوة الكريمة. يعني عندما نتحدث عن طيران دونالد ترامب بعد الانتخابات، فأعتقادي يعني بعد الانتخابات يعطي دونالد ترامب سواء كان للحفاظ بالأغلبية للحزب الجمهوري في الكونغرس، هذا يعطي له انتصارا كبيرا من الممكن أن يبنى عليه خلال الفترة المقبلة، وبكل تأكيد يعطي له أريحية خلال العامين القادمين. وحتى لو خسر دونالد ترامب هذه الأغلبية في الكونغرس بدفتيه أو دفعة واحدة فقط، فهذا أيضا يحرر دونالد ترامب من هذا الضغط السياسي الموجود والإحراج السياسي الموجود في الداخل الأمريكي. فإذن كلا الاحتمالين في اعتقادي يحررها دونالد ترامب من اي ضغوط سياسيه في الداخل، ويعطي له رؤيه واضحه عن اذا كان سوف يستخدم القوى العسكريه او سوف يستخدم المفاوضات. ولكن عندما نتحدث الى ما بعد الانتخابات، فهذا ايضا يعطي دونالد ترامب المزيد من الوقت لجس نبض هل بالفعل العقوبات الاقتصاديه والحصار البحري والتريان في القرار الايراني ام لا. هناك علامات واضحه خلال الايام القادمه، هذا بالتاكيد المقترح الإيراني لفتح الملك لمدة 7 أيام، والمقترح الإيراني أيضا للسماح للمفتش الوكالة الدولية حتى محصل الدولية أصلا.
5: طيب، على كل حال أستاذ ماركو، هناك رداءة واضحة في الصوت حتى لا نكاد نفهم ما تريد أن تقول، نتمنى لو نتمكن من إصلاح بعض الشيء في الصوت حتى نفهمك بشكل أفضل. أستاذ سعيد شاوردي معي أيضا من طهران، في تقديرك ما هي الخيارات أو الاحتمالات الأكثر ترجيحا خلال المرحلة المقبلة؟ هل سيعود الجانبان إلى حرب أخرى أو جولة أخرى كما نقول من هذه الحرب، أم ربما يكون هناك اتفاق ينهي المواجهة العسكرية؟
7: تحية طيبة لك عزيزي أستاذ كمال ولجميع المشاهدين. أتصور حقيقة نحن مقبلون للأسف على جولة جديدة من الحرب بسبب طبعا سياسات ترامب العدائية تجاه الشعب الإيراني، وبسبب عدم مقدرته على إنهاء هذه الحرب لا يعني من خلال المفاوضات والحلول السلمية. هو عاجز تماما من أن يصل إلى اتفاق مع إيران، يعني يمكن أن يدعي أنه كان أفضل أو حتى مثل الاتفاق الذي انسحب منه في 2015، ويعلم تماما أن إيران لن تعطيه اتفاقا لا حتى مثل الاتفاق الذي انسحب منه ولا أفضل منه بكل تأكيد. وبعد المصاعب التي أنزلها على الشعب الأمريكي في المجال الاقتصادي أصبح ترامب حقيقة في مأزق وطريق مسدود ولا توجد خطط واضحة بالنسبة إليه.
5: لكن هل إيران الآن في وضع يسمح لها بوضع شروط أمام المفاوضات؟ هي الآن تقول بأنها لن تفتح مفاوضات الملف النووي قبل تلبية شروطها السبعة، من بينها إنهاء جميع الأعمال العسكرية والعدائية، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري والنفطي عن إيران، رفع العقوبات الاقتصادية والسياسية، سحب القوات الأمريكية من المنطقة، دفع التعويضات المالية، وقف التهديدات والإهانات لإيران. كل هذه الشروط لا يعتبر هذا شرطا تعجيزيا من أجل الوصول أو الجلوس على طاولة المفاوضات؟
7: لا يا أستاذ كمال، هذه الشروط يعني قبلها ترامب نفسه وهو الذي وقع عليها، ربما هو لم يقرأ الورقة التي وقع عليها، يعني هذا شيء آخر، ولكن عندما كان إلى جنب ماكرون ووقع عليها باللغة الإنجليزية وباللغة الفارسية، أنا ما بعرف، ربما هو حقيقة لم يقرأ شيئا ووقع وبعد ذلك فهم على ماذا وقع ويرفض الشروط، يعني هذه كارثة. ولكن هذه ليست كل ما غرأته حضرتك لم يوقع عليه مثل جيدي بانس وزير الخارجية أو ما بعرف يعني وزير الخزانة، وبعدين يعني ترامب قال أنا لا أنا أرفض هذا، لا هو وقع عليه وقبل به بكل هذا وبقي لحوالي 13 يوما ملتزم، وبعد ذلك انغلب على مذكرة التفاهم. فلذلك إيران تقول نحن لا يمكن أن نتفاوض من جديد ونهدر يعني أشهر أخرى حتى نصل ربما لنفس هذه المذكرة، أنت إذا تريد حلول سياسية نفذ ما وقعت عليه.
5: طيب ما رأيك في هذا الكلام أستاذ ماركو مسعد؟ يعني ترامب يرفض تلبية الشروط الإيرانية، بل إنه رفض في 26 من سبتمبر الماضي مقترح الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتنفيذ إجراءات لمدة 7 أيام، وفي اليوم 7 يفتح المضيق وتعود إيران إلى طاولة المفاوضات. لماذا رفض ترامب كل هذه المبادرات؟
6: هو السؤال الحقيقي، لماذا يقبل دونالد ترامب هذا المقترح الآن؟ لماذا؟ لأن عندما نتحدث أن هذا المقترح يعطي فرصة فقط لمدة 7 أيام، ثم بعدها يتفاوض الجانب الإيراني أو يماطل ويقوم باستخدام ورقة المضيق ويقوم باستخدام هذه التكتيك التفاوضي المعروف للمفاوض الإيراني، وفي الوقت نفسه يضيع الوقت بالنسبة لدونالد ترامب ويقول لماذا نقوم بكسر الحصار البحري وكسر هذه العقوبات الاقتصادية التي تؤلم النظام الإيراني يوما بعد آخر، في حين نحن فقط نحصل على فتح للمضيق لمدة 7 أيام، بينما أن المضيق مفتوح الآن وطبقا للتصريحات الأمريكية يقولون بأن مستوى
5: لا أستاذ ماركو، فتح المضيق يكون دائم وليس لسبعة أيام، الشروط تنفذ على مدى 7 أيام، لكن بعد تنفيذ الولايات المتحدة للشروط إيران وعدت بفتح دائم للمضيق
6: بكل تأكيد، ولكن ماذا عن الشروط الإيرانية؟ الشروط الإيرانية بكل تأكيد تكون تعجيزية، في حين أن الطرف الإيراني الأمريكي من الممكن أن يتفاوض على بعض هذه الشروط. على سبيل المثال
8: إن كان هناك رفع للتجميد الأموال الإيرانية، كان هناك موافقة أمريكية لرفع تجميد عن الـ3 مليار دولار عندما وصلوا إلى اتفاق مذكرة التفاهم، ولكن كان هناك مماطلة من الجانب الإيراني عندما تحدث الجانب الإيراني وطالب بكسر الحصار. تم كسر الحصار بالفعل بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، ولكن ماذا حدث بعدها؟ قام الحرس الثوري الإيراني بإطلاق صواريخ ومسيرات لاستهداف سفن مدنية وتجارية. فإذا ما يتحدث به النظام الإيراني من شروط تكون في اعتقادي تعجيزية مقابل ماذا؟ مقابل فتح مقابل فتح المضيق، فهذا باعتقادي يكون قليلا بالنسبه للمطالب الامريكيه. من الممكن ان يكون هناك تفاهم لهذه المطالب امريكيا ان كان
9: طيب.
8: هناك اتفاق
9: طيب.
8: شامل وكامل.
9: جميل جدا. انا لدي سؤال بسيط جدا، على ماذا في تقديرك يستند ترامب عندما يجزم لناخبيه او للامريكيين او للعالم بان حرب ايران ستنتهي قريبا وربما حتى قبل الانتخابات؟
8: سيد الفاضل، هذا تصريح انتخابي من الطراز الأول. دونالد ترامب الآن يعني أعتقد أنك أغلب تصريحاته تكون موجهة للداخل الأمريكي، جمهوريين وديمقراطيين وأيضا لا حزبيين. فآدم بكل تأكيد دونالد ترامب تحدث كثيرا ويقول، يعني بمعنى آخر بمعنى عام، يقول للناخب الأمريكي الحرب سوف تنتهي آجلا أم عاجلا، وإن أي تأثير اقتصادي على الناخب الأمريكي سوف يزول بعد هذه الانتخابات. بمعنى آخر يعني اعذرونا في هذه الحرب في هذه الفترة بالتحديد، وهذه الحرب سوف تنتهي، وبعد انتهاء هذه الحرب سوف تعود الآثار الاقتصادية السلبية إلى آثار إيجابية. لأن لماذا؟ لأن أصلا الحرب تترجم في الداخل الأمريكي من خلال أسعار الوقود، وهذا بكل تأكيد يحاول دونالد ترامب أن يخفف من وطأة هذه ارتفاع الأسعار، ويقول لهم بأن الهدف أسمى من السعر الذي ندفعه الآن وهو ارتفاع أسعار الوقود.
9: طيب سعيد شاوردي في طهران، يبدو أنه ترامب الآن متفائل أكثر وهو يقول بأن إيران بدأت تفقد السيطرة على مضيق هرمز، ويقول بأن الولايات المتحدة بدأت تتمكن من إخراج كميات أكبر من النفط عبر المضيق، يعني وهذا ربما يدفعه إلى الاستمرار في الحصار أو حتى اللجوء إلى عمل عسكري دون البحث عن اتفاق مع إيران، لأنه لا شيء يجبره على التوصل أو البحث عن اتفاق طالما أنه يتمكن من إخراج موارد الطاقة.
7: والله سيد كمال، أنا أتصور يعني ترامب ليس متفائل أكثر بل أصبح متوهم أكثر وأكبر. الآن الأمريكيون يعني ذريعتهم عندما انسحبوا من مذكرة التفاهم قالوا أن إيران لم تلتزم بفتح مضيق هرمز وأقلقت المضيق. الآن الضيف يقول أن المضيق مفتوح، يعني وترامب أيضا يقول مفتوح، ويأتون ويقولون يعني حتى لو كان ليس مفتوحا 100% 94% تقريبا مفتوح المضيق، ونستطيع أن نمرر النفط وكل ما نحتاج. إذن إذا كانت مشكلتكم أنتم المضيق وأنتم استطعتم أن تفتحوا المضيق وتغيروا اسمه وأصبح مضيق ترامب، فإذن ما هي المشكلة؟ يعني لماذا أساسا تفرضون حصار بحري على إيران؟ لماذا لا تلتزمون بمذكرة التفاهم؟ لأن مذكرة التفاهم ذريعتهم الوحيدة هي
9: جداً.
7: قضية هرمز.
9: الآن أمام ترامب خيارين اثنين، أمام ترامب أحد خيارين: الاستمرار بالعقوبات وبالحصار البحري على إيران لأطول فترة ممكنة، وبالتالي على أمل أن تتأثر إيران ويتأثر الاقتصاد أكثر وأكثر، وستكون لذلك تداعيات حتى على الداخل الإيراني، ربما ينتفض على الحكم نتيجة هذا الوضع الاقتصادي المزري. أو الخيار الآخر، اللجوء إلى عمليات عسكرية محدودة أو شاملة ضد إيران، هذا ما سيتضح لاحقا. لكن في ظل هذين الخيارين، كيف تتوقع أن تكون ردة الفعل الإيرانية؟ ما هي خيارات إيران في مواجهة هذه الاحتمالات؟
7: والله يا أستاذ كمال، أنا أتصور أولا يعني ترامب كل العالم والشعب الأمريكي يعرف أنه يكذب عليهم عندما يقول لهم أن الأزمة والحرب ستنتهي بعد الانتخابات، ويقول ربما في الليلة الأولى بعد الانتخابات سيهاجم إيران.
9: هو يا أستاذ سعيد، هو يقول، ترامب يقول إيران تخسر كثيرا بسبب الحصار أو ما يسميه بالجدار الفولاذي المفروض على إيران.
7: هذا الكلام يا أستاذ كمال قاله من عدة أشهر، يعني تعرف لو حللنا ما يدعيه ترامب، يعني نحن نحاول أن ندينه من فمه ومن كلامه. في يوم من الأيام قال ترامب أنه أنا فرضت على إيران حصار والاقتصاد أصبح مشلولا والإيرانيين جياع ولا يمتلكون ماء ولا غذاء ولا كهرباء ولا وقودا ولا شيئا. بعد أيام عندما قال أنا فرضت عليكم الآن حصار بحري، ماذا قال؟ قال أصبحت إيران تخسر في كل يوم 500 مليون دولار. يعني لو حسبنا على هذا الكلام يعني كان يعني إيران تحصل يومية على 500 مليون، يعني في الشهر 15 مليار دولار، في السنة حوالي 180 مليار دولار. إذن هذا بناء على إدعاءات وكلام ترامب، وكان يقول أن إيران لم تستطيع أن تبيع نفطا بسبب حصاري عليهم. لذلك هذا التناقضات في كلام ترامب، يعني ومن أنه يقول ستنتهي الحرب بعد الانتخابات، هو يريد فقط أن يخدع الأمريكيين من جديد ليصوتوا له حتى لا تسجل باسمه هزيمة نكراء أنه ارتكب هزيمة للجمهوريين. ولكن لا أتصور حقيقة الشعب الأمريكي سينخدع بكلام ترامب. لماذا يستخدم الوقود والاستراتيجي لديه إن كان مضيق هرمز مفتوح، وهو يعني قال مررنا أكثر من مليار برميل نفط قبل فترة؟ لماذا يضغط على أوروبا لتستخدم الاحتياط الاستراتيجي في الغاز والطاقة ما دام لديك يعني أصبح فائض ومضيق هرمز مفتوح؟ كل هذه أكاذيب قبيحة يكررها إما يعني شخص أحمق وإما
10: جميل. هذه نقطة مهمة، أنت أشرت إلى نقطة مهمة أستاذ سعيد شاوردي. الآن العالم يعاني من أزمة طاقة يا أستاذ ماركو مسعد، وهذا أمر بات لا يخفى على أحد نتيجة التطورات الموجودة في العالم. طيب بالنسبة للوضع بين روسيا وأوكرانيا، بالنسبة للوضع في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، كل ذلك يؤثر على إمدادات الطاقة العالمية. هذه الأزمة الآن كيف سيتعامل ترامب مع ما يجري في إيران؟ هل سيفضل الإبقاء على المسار الحاري، الحصار الخانق والانتظار، أم سيعود مرة أخرى لتجريب العمل العسكري من جديد واحتمالات مواجهة ردود إيرانية موسعة في حال ما عادت الحرب؟
8: سيد الفاضل، سوف أجاوب على هذا السؤال، ولكن الضيف الكريم يعني طرح سؤال مهم، وهو لماذا الطرف الأمريكي يرفض المقترحات الإيرانية مع أنه فتح المضيق؟ هو بالفعل يعني هو لأنه فتح المضيق جزئيا، وبكل تأكيد هذا بيكون بشكل غير طبيعي، لأن فتح المضيق بهذه الطريقة يتطلب قوات عسكرية أمريكية ويتطلب جهود عسكرية أمريكية، وهذا بكل تأكيد ما لا يتمناه الرئيس دونالد ترامب. ولكن بسبب أن هناك فتح جزئي للمضيق، دونالد ترامب الآن يرفض أي مقترحات إيرانية ويرفض أي مقترح إلا إذا أعطى له ما يريده. لماذا؟ لأن هناك فتح جزئي وهناك مرور لنقلات النفط حتى لو بشكل غير اعتيادي كما كان الحال قبل 28 فبراير. فإذا هذا حسن بكثير الوضع التفاوضي.
10: لا لكن الوضع جميل جدا، لكن عودة الحرب على إيران ألا يفاقم هذا من أزمة الطاقة العالمية أكثر؟ حتى لو بعد الانتخابات سيضاعف من أزمة الطاقة وسيضاعف من أسعار الوقود حتى في داخل الولايات المتحدة.
8: بكل تأكيد دونالد ترامب، يعني هو لماذا دونالد ترامب كان يحاول أن يفتح الباب للتفاوض مع الجانب الإيراني مرارا وتكرارا؟ لماذا؟ لأنه كان يفضل الخيار التفاوضي لأنه أقل تكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ماذا عن فشل المفاوضات؟ ماذا عن فشل هذا الخيار الأقل تكلفة بالنسبة لدونالد ترامب؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع؟ بكل تأكيد لا. إن كان هناك ثمن سوف يدفع عالميا نعم، وهو الآن يدفع، ولكن دونالد ترامب والإدارة الأمريكية تحاول البحث مع الشركاء الدوليين كما حدث مع بالأمس أو أول أمس من هناك إطلاق حوالي 100 مليون برميل من النفط ومن المازوت حتى يحاول أن يقنن الأسعار عالميا. ولكن بكل تأكيد إن كان هناك تكلفة اقتصادية هذا لا يعني دعنا نقول يمنع الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية من الوصول إلى نتائج ملموسة في هذه الحرب. ونتحدث
10: لكن ربما أنت تتفق مع من يقول بأن حتى لو حرر الاتحاد الأوروبي بعضا من مخزوناته 100 مليون برميل من الديزل أو مشتقات النفط، هل ذلك سيفي بالغرض؟ هل سيوفر الطاقة لفصل الشتاء المقبل؟ بعد شهرين وثلاثة سيتم استهلاك هذا المخزون ويعود العالم إلى الأزمة من جديد إذا لم تحل أزمة مضيق هرمز.
8: بكل تأكيد هذا يعتبر دواء للمرض، ولكن المرض محتاج يعني علاج عملية جراحية، وهذا ما يحاول الإدارة الأمريكية فعله الآن. ولكن كما كنا بأن يعني إن كان هناك ثمن اقتصادي عالي بالنسبة للحرب على إيران بألا تمتلك إيران القنبلة النووية، وهذا بكل تأكيد يعني هناك خطوات حساسة في الجانب الإيراني. طيب. يعني تمتلكون هذا اليورانيوم على التخصيب، وهناك خطط لامتلاك القنبلة النووية، وأيضا هناك ميليشيات
7: إيرانية. يعني هذا من أجل يعني أن تغطوا على الفضيحة وتخدع الشعب الأمريكي يا عزيزي. لا قنبلة نووية، ربما ستدفعون إيران حقيقة، ربما إذا ما هددتم إيران وارتكب ترامب حماقة واستخدم سلاح تكتيكي نووي ضد إيران. بكل تأكيد إيران من أجل أن تدافع عن نفسها يجب أن تمتلك سلاحا نوويا للدفاع عن النفس، ولكن حتى هذه اللحظة هذا السلاح غير موجود. هذه أكاذيب، هذه أكاذيب. حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقول هذا الكلام. من أين أنتم تأتون بهذا؟ لا أخبرني بمفتش واحد يقول أن إيران تمتلك سلاح نووي.
10: يا أستاذ سعيد شاوردي، يا أستاذ سعيد شاوردي، الأزمة في إيران بدأت بسبب الملف النووي، ثم وصلنا إلى أن الجميع نسي الملف النووي وبات التركيز على مضيق هرمز. يعني الاهتمام تحول من ملف إلى ملف آخر. لماذا في تقديرك تسعى إيران لما يتهمها به خصومها بأنها تسعى لعرقلة الملاحة في مضيق هرمز وعدم السماح بحرية مرور السفن كما كان في السابق؟
7: يا عزيزي يا أستاذ كمال، كل العالم، وقلنا ربما يعني مرات عديدة أن المضيق، وبالرغم من مهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية، بالرغم من اغتيال قيادات عسكرية وسياسية في الحرب الأولى العدوانية الأمريكية الإسرائيلية علينا، لم نغلق المضيق لـ 12 يوم. ولكن اليوم يا أخي يريد أن يقول أنا أريد أن أبيد الشعب الإيراني، هو يمنع الطائرات المدنية من أن تطير، هو يحاصر إيران بريا، يفرض على شركات السيارات في إيران عقوبات. شركات سيارات يا أخي هاي ما علاقة بالسلاح النووي. بالأمس شركتين تصنع سيارات في إيران فرض عليها عقوبات على سكك الحديد داخل إيران، يفرض عقوبات.
10: جميل جدا.
7: يعني
10: على ماذا تعول إيران لحد الآن ترفض جهود الوساطة؟
7: كيف نفتح لهم المضير
10: يا سيدي الفاضل؟ إيران لحد الآن رغم الحصار، رغم الوضع السيء، رغم التضخم، ما زالت ترفض جهود الوساطة وترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتضع المزيد من الشروط. لماذا لا تجد إيران سلاسة وسهولة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات رغم كل تحفظاتها على الجانب الأمريكي وما تقول بأنه غدر بها في المفاوضات الجولة الأولى والثانية والثالثة؟ الآن من أجل إنهاء هذا الوضع المزري وللإيرانيين هم أول المستفيدين بذلك، لماذا لا تجلس إيران على طاولة المفاوضات؟
7: يا عزيزي والله تعبنا من طاولة المفاوضات من قد ما جلسنا على هذه الكراسي وضيعنا كل هذا الوقت. الأمريكي مخادع وكاذب، نحن نعرفه يا عزيزي. عندما نجلس معه في الدقيقة الأولى نفهم أن هذا يريد أن يضعف قوتنا ويريد أن يسيطر على البلاد، يريد أن يفقدنا لاستغلالنا، يريد أن نكون تابعين
10: أنت
7: له.
10: أنت يا سيدي أنت تعرف ماذا تقول إيران؟
7: من خلال كلام مفاوضة،
10: هل تعرف ماذا تقول إيران؟ إيران تقول لن نمنح العدو ما عجز عن تحقيقه بالحل العسكري في الحل السياسي، يعني لن نتنازل عن شيء عجز الأعداء عن تحقيقه من خلال العملية العسكرية. وأنتم في إيران صحيح. تريدون صحيح. من واشنطن أن تقدم لكم كل هذه التنازلات السبعة التي كنت أقرأها لك قبل قليل، وتكتسب إيران كل هذا النصر، ثم يجلس ترامب ويتفاوض معكم. على ماذا سيتفاوض؟ أنتم أخذتم منهم كل أوراق الضغط إذا لبوا هذه الشروط السبعة.
7: والله أولا يجب أن لا يمن علينا ترامب إن وافق ونفذ والتزم بهذه الشروط السبعة، هذه من بديهيات حقوق شعبنا يا عزيزي يا أستاذ كمال. أموال يسرقها ترامب، أموالنا، أموال الشعب الإيراني مسروقة من قبل هذا اللص العالمي، هذا المجرم الإرهابي. هذا حق الشعب الإيراني. يعني إذا أعاد لي أموالي يجب أن أشكره، يجب أن أغبل يده، هو يجب أن يدفع لنا أرباح هذه الأموال التي سلبها منا كل هذه الفترة.
10: لكن اجلس وتفاوض، لكن لماذا ترفض التفاوض لتأخذ ما تراه أنت حقا لك؟ لماذا تضع شروطا قبل التفاوض؟
7: تفاوضنا، لا لا لا لا لا، تفاوضنا في إسلام آباد، وأنتجت مفاوضات إسلام آباد مذكرة التفاهم، وكان ينبغي أن تلتزم إيران وأمريكا بهذه المذكرة. وترامب يعني خلق كذبة جديدة، قال الإيرانيون أقلقوا وهددوا مضيق هرمز. الآن الضيف وترامب وجماعة ترامب كلهم يقولون المضيق أصبح مفتوحا. يا أخي إذن ما في ذريعة.
10: جميل جدا.
7: المضيق مفتوح، أنت يجب عليك أن تعيد الأموال، أنت يجب أن تنهي الحرب على لبنان كما التزمت، أنت يجب أن تنشئ
10: جميل.
7: صندوق
10: جميل
7: لإعادة البناء.
10: سؤال أخير،
7: بقي التزامات أمريكية
10: كما يا أستاذ سعيد، دعني أسأل أستاذ ماركو. أستاذ ماركو، كما يقال عند العرب، الذي يجرب المجرب عقله مخرب. أمريكا جربت الحرب على إيران، الجولة الأولى والجولة الثانية، والآن الجولة الثالثة هو يهدد بها، لكن هل ستنجح هذه المساعي أم أنه سيصطدم بجدار الفشل من جديد؟ ونعود بدل الحديث عن الملف النووي، نعود إلى من سيفتح مضيق هرمز.
8: بكل تأكيد هذا أمر مهم. الإدارة الأمريكية الآن رأينا أن هناك حملة طائرات ثالثة قادمة إلى المنطقة، ومجموعة من المارينز قادمين إلى المنطقة، والرئيس نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تحدث عن خطة عسكرية جديدة، وقال بأن كل الكروت ممكنة ومتاحة على الطاولة لاتخاذ القرار من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن كما قلنا بأن الحرب ليست هي المفضلة بالنسبة لترامب، ولكن من الواضح بأن إن لم يصل ترامب للأهداف بعد الانتخابات، سواء كان بالمفاوضات، سوف يصل إليها من خلال العمل العسكري. ودعنا نقول بأن العملية العسكرية يعني مع بجانب لا مقاطعك والله.
10: لحظة أستاذ سعيد، لحظة فقط لو سمحت.
8: فالعملية العسكرية أيضا يعني تعتبر طبقة رابعة أخرى بعد هذا الحصار الاقتصادي القوي، والذي تحدث عنه محسن رضائي، ومحسن رضائي هو كان ينكر أن أي تأثير سلبي لهذه العمليات الاقتصادية ولهذا الحصار البحري. الآن يقول بأن العملية الاقتصادية أو الجهود الحكومية الإيرانية لمحاولة تقويض هذا الحصار البحري غير كافي، واجب على الشعب
10: شكراً.
8: أن يتحمل من المشكلة.
10: إلى نتيجة التصويت مشاهدينا الكرام، برأيك ما الخيار الذي سينفذه ترامب تجاه إيران عقب انتخابات التجديد النصفي الذين أجابوا لصالح العودة للحرب؟ 69% الذين اختاروا إنهاء العمليات العسكرية، 31% التصويت متواصل على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com، بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا. في الختام أشكر ضيفي الكريمين من طهران الخبير بالشأن الإيراني والإقليمي سعيد شاوردي، وأشكر ضيفي أيضا من واشنطن عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
11: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
12: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عائل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة تجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: اف تعشوف
2: شو بدي شوف؟
1: اف اف اف
3: اف مال العروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس $6.99، طاووق $4.99، بطاطا $44,999، 2 لتر ونص اومو $4.29، 4 كيلو بسمتي $3.99، سان سلك $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الاول.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: كبرت كبرت كبرت تعبولت تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأحد 24 تشرين الأول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع محمد الحسن، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

أسعدتم أوقاتا في هذه النشرة. استمرار الاعتداءات في الجنوب، غارات وتفجيرات وقذائف إسرائيلية وتحليق منخفض. برلمانيا، قانون الانتخاب يعود غدا من بوابة أعمال اللجنة النيابية الفرعية. الوزير السابق درباس لصوت كل لبنان تحديد المسؤوليات في ملف الفجوة المالية وإلا. راعي غادر إلى روما وعودة لا للكبرياء. أسعار المحروقات إلى تراجع والملف غدا في اجتماع حكومي. وفي النشرة، أزمة النفايات في طرابلس، مكانك راوح.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري تع
4: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مرحباً. لا يزال الوضع في الجنوب محور كل الاهتمامات في لبنان، والمقولة الثابتة اليوم تشير إلى أن استقرار الوضع في الجنوب سيمكن لبنان من الشروع بتلقائية وانسيابية بمعالجة أزماته الداخلية، بدءا من الواقعين المالي والاقتصادي، وصولا إلى التنمية المستدامة فمعالجة القضايا المختلفة بيئيا صحيا واجتماعيا وغير ذلك. وكانت قد جاءت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب محطة لافتة انطلاقا من العناوين التي طرحها، والتي تؤكد إصرار الدولة وتؤكد أيضا على تمسكها بسلطتها على الجنوب اللبناني وبانتماء الجنوب إلى الدولة كل الدولة. وقد بقي توازيا مصير المفاوضات عالقا أو معلقا في ظل معلومات عن جلسات جانبية ستعقد وهي ذات طابع أمني، بمعنى أن السفراء لن يحضروها. في المقابل وعلى أرض الواقع، تحتاج الحكومة وفي ظل أزمة النفايات في مدينة طرابلس إلى الشروع فورا بمعالجة هذا الملف على كامل الأراضي اللبنانية، خاصة مع انتشار ظاهرة المكبات التي تستفحل في القرى وتترك آثارا صحية وبيئية بالغة التأثير. ويبقى في ظل كل ما طرح أن الدولة لا تزال بالنسبة للقطاع العام عاجزة عن ملاقات مطالبه وتلبية احتياجاته وإعادة الاعتبار إليه، خاصة أن المبالغ التي تعطى لن تمكنه في غضون الأشهر المقبلة من استعادة حتى القدرة على الانتقال إلى مراكز العمل لأكثر من يوم أو يومين في الأسبوع. من هنا تبرز الحاجة إلى معالجة هذا الموضوع بواقعية وبشكل علمي متوازن، لا يرخي على الدولة ثقلا ولا يضخم مأساة أو كارثة على عاتق موظفي القطاع العام. في كل الأحوال، الوضع اللبناني برمته تحت الضوء إقليميا ودوليا، وتعقد الاجتماعات هنا وهناك عربيا ودوليا، فلا يسقط لبنان لا من العناوين ولا من النقاش. ماذا أولا في الجنوب؟
4: استهدف قصف مدفعي مكب النفايات في شقرة، وتحركت سيارات الإسعاف إلى المكان وعملت على سحب العمال ولم يفد بإصابات. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصوري وأطراف حداثة. إلى ذلك سجل تحليق حربي إسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. أضواء على الوضع في الجنوب مع الزميل حسين معنا.
5: يسود التوتر والحذر الشديدان معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت المنصوري وكفر تبنيت وأطراف القنطرة ووادي الحجير. كما لا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى الساعة، وقد استهدف محيط حداثة وحاريس وأطراف الغندوري والقنطرة ودوحة كفر رمان والمنصوري وأطراف بلدة شقرة لجهة وادي سلوك. كما استهدف أطراف مجدل سلم وتولين وكفر تبنيت وأطراف ميفدون وزوتر الشرقية. تزامن مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة استهدفت وادي الحجير وأطراف زوتر الشرقية وميفدون وسروبين ووادي زبقين ومجدل زون. أما في مسلسل التفجيرات اليومي، فقد نفذت قوات الاحتلال اليوم سلسلة تفجيرات ضخمة طالت أطراف برعشيت والمنصوري ومحيط حولة وميس الجبل. إلى ذلك يسجل منذ ساعات الصباح تحليق مكثف للطيران المسير ولطائرات الدرون، وقد دخلت إحدى هذه الطائرات مسجد بلدة تولين على مرأى ومشاهدة المواطنين. كما يسجل طلعات للطيران الحربي بين الحين والآخر على مستوى منخفض في الأجواء الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: إلى البقاع، حيث حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاع متوسط فوق قرى البقاع الغربي.
4: توازيا يواصل رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم لقاءاته الخارجية في الفاتيكان على أن يتوجه بعدها إلى باريس للبحث في التطورات اللبنانية، كما التركيز على مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب.
3: وتعليقا على زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى النبطية، رحب العلامة السيد علي فضل الله بكل خطوة من شأنها أن تسهم في دعم الأهالي وتعزيز صمودهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وقال من الطبيعي أن تكون الحكومة إلى جانب أهلها ولا سيما في هذه الظروف، وأن تعمل على حمايتهم وتأمين كل مقومات الصمود لهم. فضل الله جدد دعوته الدولة إلى رفع الصوت عاليا في كل المحافل الدولية واستنفار كل جهودها وعلاقاتها والبحث عن كل المنافذ لإيصال رسالتها بشأن ما يتعرض له الجنوب من تدمير وهدم وتفجير.
4: أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن على السلطة تأمين حضور الدولة في الجنوب قبل الحديث عن حصر السلاح وقرار الحرب والسلم، موضحا أن حزب الله بصدد ترجمة القرار الذي أعلنه الأمين العام الشيخ نعيم قاسم بشأن الإيواء والتخفيف عن الناس.
6: نحن ندعو الحكومة إلى أن تتحمل مسؤولياتها وتقوم بواجباتها. في بعض الوزارات قامت بخطوات، في بعض المؤسسات قامت بخطوات، ونحن لا ننكر للناس ما يقومون به. طيب ليش بعده لحد هلأ قرض البنك الدولي لم يسيل إلى مشاريع للبنية التحتية؟ بموضوع المياه، بموضوع الكهرباء، بموضوع المؤسسات الدولية، بموضوع الطرقات، المستشفيات الحكومية، لم يتم إنجاز شيء أساسي منها.
3: في المواقف أيضا دعا الوزير السابق النقيب رشيد درباس الدولة اللبنانية إلى تثبيت حضورها وفرض الأمن والنظام في المناطق الخاضعة لسلطتها من دون انتظار حل أزمات الخارج. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد، رأى درباس أن الاقتصاد اللبناني سيبقى اقتصادا نقديا وخطرا ما لم تستعد المصارف دورها في الدورة الاقتصادية، داعيا إلى تحديد المسؤوليات في ملف الفجوة المالية بوضوح.
7: الدولة حتى تصير دولة بدك عدلية حقيقية، في تغيير بنيوي لابد منه. كيف يبتدي؟ بأنك تلحق العصر، التبليغ الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني، تجاوز التدوين، إنشاء معهد للمساعدين القضائيين، بدك تعمل تدخل تشريعي، تحط بلافون، الدعاوى اللي من نوع كذا بتخلص بحد أقصى كذا، ما بتقعد 20-30 سنة. موضوع نفاذ قرار وليس طاولة حوار. في عندك مصانع الإسمنت لوحدة فيها تستوعب جزء كبير من النفايات للوقود وبيطلع كهرباء، وأنا شفته لرئيس بلدية طرابلس، هو كمان رجل محترم جدا، قلت له أرجوك اركب بالطيارة وروح على أي دولة أوروبية شوف شو عاملين، ويكون عندك الجرأة أنك تفخط هالحيط تعمل فيه ثقب واسع. تقول أنا بدي أعملها بالبي أو تي، وأنا حكيت مع رئيس الحكومة وقال لي شو بيعملوا أنا بأيدهم وبمشي معهم. فلذلك أنا أعتقد السلطات المحلية بيقدروا يعملوا مبادرات بالتشبيك مع الدولة، مع رئيس الحكومة، مع الوزراء المختصين.
4: وجه النائب أشرف ريفي رسالة إلى وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، طالب فيها بتوضيح ما وصفه بتعطيل معاملات صحية لأهالي طرابلس على خلفية مواقفه السياسية وانتقاداته لحزب الله، مؤكدا رفضه ربط حقوق المواطنين بأي اعتبارات أو حسابات سياسية.
3: برلمانيا، تستأنف اللجنة الفرعية المكلفة البحث في قوانين الانتخابات النيابية اجتماعاتها غدا الاثنين بعد تعليقها لفترة طويلة.
4: كما يعقد عدد من النواب مؤتمرا صحفيا غدا استكمالا للكتاب الموقع من 86 نائبا للمطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 2790 والعمل على إبقاء اليونيفيل في الجنوب في ضوء مخاطر انسحابها والتطورات المرتبطة بتنفيذ القرار، ومع اقتراب اجتماع مجلس الأمن لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعياتها عند 11:30 من صباح الاثنين لعرض أسباب المطالبة بإعادة النظر في القرار، تمهيدا لتسليم مذكرة حقوقية إضافية إلى الجهات المعنية.
3: حكوميا، وفي ملف المحروقات، يعقد اجتماع حكومي غدا بدعوة من رئيس الحكومة نواف سلام وبمشاركة وزراء الصناعة والطاقة والمال والاقتصاد لبحث آلية تطبيق رسم 300,000 ليرة على البنزين وإمكان اعتمادها. في المقابل، توقع نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج براكس تراجع أسعار المحروقات على خلفية التطورات المرتبطة بسوق النفط العالمية وقرارات أمريكية ودولية بشأن مخزونات الديزل والنفط.
4: غادر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بيروت إلى روما ليشارك على مدى 7 أيام في اجتماعات الكرادلة في الفاتيكان، على أن يلبي بعدها دعوة لزيارة جبل أثوس، الجبل المقدس في اليونان.
3: واليوم رأى المطران الياس عودي أن الكبرياء دفعت بعض اللبنانيين إلى إدانة مواطنيهم وأذيتهم والإساءة إليهم بحجة أنهم أفضل منهم وأكثر وعيا أو وطنية أو دراية.
8: الكبرياء يدفع الإنسان إلى الشعور أنه مركز العالم وأنه أفضل من غيره فيصبح ديانا للآخرين. الكبرياء دفع بعض اللبنانيين إلى إدانة مواطنيهم وأذيتهم والإساءة إليهم بحجة أنهم أفضل منهم وأكثر وعياً أو وطنية أو دراية، وأنهم يمتلكون المعرفة أو الحق ويعترفون بوطنية أعلى من كل وطنية، لكن الجميع في عيني الرب متساوون.
4: تحضر أزمة النفايات في طرابلس على مستويات مختلفة مع غياب الحلول الفاعلة لها. رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل زمرلي شرح مسار الأزمة للزميل حسام الحسن.
9: لا تزال أزمة النفايات ترخي بثقلها على طرابلس، حيث باشرت شركة لافاجات بجمع النفايات وتكديسها داخل الإنجار المخصص للفرز كإجراء مؤقت. وأكد رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرني أن الحل بيد الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار، إما بتأمين مكان بديل وإما بنقلها إلى سرار في عكار وهو مرفوض كما يعرف الجميع.
10: في 4 مقومات أساسية لازم تكون موجودة: الموقع، الأرض المناسبة بيئيا، ولازم يكون في التمويل، الوقت الكافي لنقدر نحقق هيدا الخطة، ولازم يكون في عنا القرار. أرض جغرافيا الكل بيعرف أنه بطرابلس وبمدن فيحاء هذا الشيء صار مستحيل، ولا يمكن نقدر نلاقي أرض بيئية صالحة لهالسبب. كانوا عم يلجأوا سابقا من 40 سنة وجر يطمروا حد البحر، وبعدين طمروا البحر ووسعوا بقلب البحر، وهيدا الكل رافضوا انه نحن نرجع من جديد نعمل مطبر بالبحر. فلا بالبر ولا بالبحر بقى فينا نعمل شيء بقلب طرابلس. كل الحلول، كل المقومات التانية بقى لها معنى. نحن هلأ ضروري نفايات طرابلس تطلع على منطقة برات طرابلس، لانه بطرابلس مستحيل، خاصة انه المطمر هندسيا ما بقى يحمل ينزاد عليه أبدا. ونحكى بحلول معينة أخذ رئيس الحكومة على عاتقه، وكان جدا جدي بطروحات، ولكن من وقت لهلأ هالجدية ما ترجمت خطوات عملية على الأرض للأسف. فتنا بالمحظور وراح الوقت كله بدون ما حقق أي تقدم بهذا المجال.
9: وحذرت مصادر في لافاجات من كارثة بيئية في حال استمرار التكديس مع ارتفاع الحرارة وانتشار الروائح وخطر اشتعال النيران. من طرابلس حسام الحسن، صوت كل لبنان.
3: قضائيا، قالت معلومات صحفية أن القضاء العسكري حقق مع سليمان هلال الأسد ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وأصدر بحقه مذكرة توقيف وجهية.
4: أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ردت بالفعل على المقترح الأمريكي وهو يشبه المقترحات السابقة، إذ يركز على الملف النووي بينما إيران ترغب في التركيز على مضيق هرمز. وأشار إلى أن الوسيط القطري نقل لإيران رؤية الأمريكية ويجري درس الرد بهذا الشأن.
3: في هذا الوقت أكدت الخارجية الإيرانية استعداد طهران لتقديم أي مساعدة تسهم في التوصل إلى حل بين اليمن والسعودية، إذ أملت في أن يكون الانسحاب الأمريكي من العراق خطة مهمة نحو تقوية العلاقات بين طهران وبغداد. وكشفت عن مشاورات لاستئناف الرحلات الجوية مع دول أخرى بعد نجاح الأمر في العراق، ورأت أن ما وصفته بمسرحية حادثات فلاي دبي كانت عملية مدبرة بهدف توجيه الاتهام إلى إيران.
4: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تتحقق الشروط الإيرانية 7 وفقا لما نصت عليه مذكرة التفاهم.
3: توازيا، أعلن وزير الخارجية عباس عرقجي أن إيران بدأت مسارا جديدا لبناء الثقة مع الدول المجاورة، متحدثا عن تقدم جيد وخاصة في منطقة الخليج. وأعلنت هيئة بحرية بريطانية في هذا الوقت أن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز، ما تسبب في نشوب حريق محدود وانقطاع للتيار الكهربائي على متن السفينة، تم إخماده وتمكنت الناقلة من مواصلة مسارها.
4: نقلت وكالة سبأ في صنعاء إصابة مواطن إثر غارة جوية سعودية على مديرية الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
3: إلى الأراضي المحتلة، حيث تصاعدت اعتداءات المستوطنين في مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تحت حماية قوات الاحتلال في موجة طالت المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم، وامتدت إلى الأراضي الزراعية والمراعي في إطار اعتداءات متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني وسبل عيشه. وتنوعت الاعتداءات بين مهاجمة طلبة المدارس وأحراق المركبات وكتابة الشعارات العنصرية على جدران المنازل، فضلا عن إطلاق المستوطنين مواشيهم في أراضي المواطنين ومحيط مساكنهم، مادة إلى إتلاف المزروعات وتخريب الممتلكات.
4: أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل شاب بعد احتجازه من قبل القوات الإسرائيلية عند حاجز عناب قرب طول كرم.
3: كما أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 15 فلسطينيا بينهم صحفي وصحفية في الضفة الغربية.
4: هذا وأحصت وزارة الصحة في غزة 9 شهداء و18 مصابا في القطاع خلال الساعات 24 الماضية.
3: وأوعز الوزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى 7 أكتوبر بناء على توصية الجيش الإسرائيلي.
4: أفادت الإخبارية السورية بأن قوات الجيش الإسرائيلي استأنفت أعمالها ضمن مشروع سوفا 53 غرب قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي.
3: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الرافض للتدخل الخارجي بشؤون الدول الأفريقية الداخلية، مشددا على وجوب أن تقوم العلاقات بين الدول على حسن الجوار والاحترام المتبادل، وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والإرهاب تفرض ضغوطا على دول المنطقة.
4: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن بضائع سائبة شرق أوديسا، قالت إنها كانت تنقل اعتادا عسكريا للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى استهداف مركز بيانات في أوديسا ومركز لوجستي تابع لشركة نوفا بوشتا في تشورنو موريسك في جنوب غرب أوكرانيا.
3: عمدة كييف قال إن قصفا روسيا استهدف جسرا في العاصمة الأوكرانية حيث دوت صفارات الإنذار.
4: واليوم وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف برفقة رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية، حيث سيتم الإعلان عن رزمة إجراءات تشمل تقديم 1 مليار يورو مساعدات عسكرية و350 مليون يورو لإصلاحات في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أيضا أن تضع الزيارة اللمسات الأخيرة على اتفاق للإنتاج المشترك لأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة.
3: إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا شنت خلال الأسبوع الجاري هجمات على أوكرانيا باستخدام أكثر من 1900 طائرة مسيرة و1700 قنبلة جوية و25 صاروخا، مشيرا إلى أن أكثر من 800 من الطائرات المسيرة كانت مزودة بمحركات نفاثة.
4: حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي واسع للكوليرا والحصبة بين النازحين في اليمن، مع تسجيل أكثر من 7780 حالة اشتباه بالكوليرا و22 وفاة.
3: في أثيوبيا استعادت القوات الحكومية وفصائل متحالفة معها السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي وفق رويترز.
4: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا متقلبا مع احتمال خفيف لأمطار متفرقة في بعض المناطق بخاصة الشمالية مع ضباب جبلا، والحرارة ستتراوح بين 21 و 27 درجة على الساحل.
3: وكان في النشرة استمرار الاعتداءات في الجنوب، غارات وتفجيرات وقذائف إسرائيلية وتحليق منخفض. برلمانيا، قانون الانتخاب يعود غدا من بوابة أعمال اللجنة النيابية الفرعية. الوزير السابق النقيب درباس، تحديد المسؤوليات في ملف الفجوة المالية وإلا. راعي غادرة إلى روما وعودة لا للكبرياء. أسعار المحروقات إلى تراجع والملف غدا في اجتماع حكومي. وكان في النشرة أزمة النفايات في طرابلس، مكانك راوح.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
7: تبرد
8: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
9: تع بورد تع بورد تع.
8: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تع بورد تع بورد تع.
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
4: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو بمسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81022 808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة، زوروا موقعنا plaza.co.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
6: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 12/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,837,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,854,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,726,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,333,000 ليرة.
5: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: بلبنان الحلم، الإعلامي فادي شهوان. هل سقطت الأحلام بوطن الكوابيس المتواصلة اللي عم يعيشها شعبه؟ وشو حقق هو من الأحلام المهنية والشخصية؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
1: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولاً لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانياً لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.

بدك تدفع رسوم مرفأ بيروت ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز الثالثة والربع نقدمه لكم من صوت كل لبنان. أهلا بكم. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في وادي زبقين في حين أغار طيران حربي على دفعتين على المنصورة، كما تعرضت أطراف بلدة ميفدون في قضاء النبطية لقصف مدفعي مركز. وبعد ظهر اليوم استهدف حرج بلدة كونين بقصف مدفعي متقطع، في حين عمد الجيش الإسرائيلي إلى إحراق مزيد من المنازل في بلدة زوطر الشرقية. يشارك وزير العمل محمد حيدر في مؤتمر حوار الدوحة الذي ينعقد في العاصمة التنزانية دار السلام بدعوة من وزارة العمل القطرية. وأكد حيدر أمام أبناء الجالية اللبنانية في تنزانيا أن الحكومة والوزارة ستكون إلى جانبهم، مؤكدا على أهمية عودة المغتربين إلى لبنان والمساهمة في إعادة إعماره وتعزيز اقتصاده وإنمائه عبر مؤسسات الدولة، لا سيما مؤسسات إيدال وباقي المؤسسات المعنية، وأن لبنان لا يقوم إلا بجناحيه المقيم والمغترب. كما أكد أن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وعودة الأسرى وإعادة الأعمار خط أحمر، ولن نقبل بأي خطوة تحصل من دون تحقيق هذه الأهداف التي هي شروط أساسية على طاولة النقاش. شكر وزير الزراعة الدكتور نزار هاني شركة CGM على مبادرتها بخفض كلفة الشحن الخارجي للتفاح اللبناني إلى عدد من الأسواق المستهدفة، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل مساهمة عملية في دعم المزارعين والمصدرين وتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج اللبناني في الأسواق الخارجية. وأكد أن خفض كلفة النقل يمثل عنصرا أساسيا في معادلة التصدير، ولا سيما في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج والخدمات اللوجستية، مشددا على أن وقوف القطاع الخاص إلى جانب القطاع الزراعي في هذه المرحلة يساهم في تحويل وفرة الإنتاج من تحدي تسويقي إلى فرصة اقتصادية للمزارعين وللقطاع الزراعي ككل. أشار رئيس اتحاد بلديات الفيحاء والزمرلي إلى ضرورة توفر 4 مقومات أساسية للخروج من أي أزمة نفايات، وهي الموقع المناسب بيئياً، التمويل، الوقت الكافي لتنفيذ الخطة، والقرار السيادي. وأمام واقع عدم توفر أرض في طرابلس تفقد جميع المقومات، إذ أصبح من الضروري نقل نفايات طرابلس إلى منطقة خارج نطاقها، نظرا لأن المطمر الحالي لم يعد يتحمل هندسيا إضافة أي أطنان جديدة. الزمرلي تمنى على رئاسة الحكومة والوزراء المعنيين التحرك بسرعة في هذا الملف لتجنب كارثة بيئية في طرابلس. أكد اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان أن ما حصل خلال الأيام الماضية من تأخير في تنفيذ بعض ما تم الاتفاق عليه بين الاتحاد والجهات المعنية، إنما يعود إلى ظروف لوجستية وإدارية حالت دون استكمال الإجراءات بالسرعة المطلوبة. وقال الاتحاد في بيان أن رئيس الاتحاد النقيب ناصر سرور حرص على اتخاذ موقف احترازي تفادياً لأي التباس أو إجراء قد يؤدي إلى موقف لا ينسجم مع ما يجري بحثه والتوافق عليه بين الاتحاد ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتجارة، ولسيما فيما يتعلق بالمهلة والإجراءات المرتبطة بالحملة على المؤسسات المخالفة لنظام إجازات العمل، وبحث إمكانية معالجة بعض الملفات المتعلقة بالغرامات والمتأخرات والكسور وسائر الإجراءات الإدارية ذات الصلة وفقا للأصول والقوانين المرعية الإجراء.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تع بورد تع بورد تع،
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بورد تع بورد تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تع،
7: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نتابع تقديم موجز 3/4 من صوت كل لبنان. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خلال قمة إفريقية إلى الحوار بشأن القضايا العابرة للحدود والتأكيد على جهود منع النزاعات وتسريع التكامل الاقتصادي. ذكرت وكالة سبأ بصنعاء أن قصفاً صاروخياً سعودياً طاول المناطق الحدودية من مديرية حيدان جنوبي غرب محافظة صعدة شمال اليمن. موجز 3/4 قدمناه لكم من صوته كل لبنان.

0: أنا لبنان تلقف
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: كبرت تعبولت.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت.
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت.
5: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد تا تا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81022808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

خشونة الركبة هل بتحتاج دايماً لجراحة أو في حلول تانية؟ الجواب بكلينيك مع دكتور أنطوني كامل ضيف روني الخوري الثلاثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. صحتك أماني والوقاية هي الحل.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: أصنع عرق امتلت بلد أصيل.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
8: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: شو في؟ شو في عيميني؟
1: اف ملع عروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر بدولار و99، كرتونة بيض بدولار و99، لحمة مفرومة ب$5.99، صندوق مي ب$0.99، 10 محارم ب$5.49، جافيل أوديكس ب$2.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 لـ27 الأول.
2: كبرت كبرت كبرت
3: تعبولت.
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت تعبولت
4: تعبولت. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت تعبولت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: موجز أخبار الرابعة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الاختلاف السياسي لا يمكن أن يتحول إلى استخفاف بتضحيات الآخرين وشهاداتهم، مشددا على ضرورة وضع حدود للخلاف عندما تصبح مصلحة الوطن والمجتمع مهددة. باسيل تحدث عن قانون العفو في خلال جولة في قضاء جوبيل وقال: عندما نرفض قانون العفو ليس لأنه يبرئ مظلوما، بل لأنه يبرئ كل المذنبين، ومن بينهم من قتل العسكرية والضابط ومن يستخف بقتله. طالب النائب وليد البعريني مجلس الوزراء بإبقاء جلساته مفتوحة لمواكبة أوضاع المواطنين، داعيا الحكومة إلى الإصغاء لصوت الناس واتخاذ خطوات سريعة وجريئة لمواجهة التحديات المعيشية المتفاقمة. البعريني دعا رئيس الحكومة إلى زيارة عكار وإطلاق مشاريع إنمائية فيها، إضافة إلى اتخاذ قرارات جريئة في الملف التربوي وإرساء رقابة جدية وصارمة من أجل النهوض بالمستوى التعليمي ولا سيما في المدارس الرسمية. ناشد النائب محمد سليمان الوزراء كي يكونوا إلى جانب الناس والإصغاء إلى مشاكلهم وحاجاتهم ومعالجتها، لأن المسؤولية الوطنية والإدارية تفرض العمل والمتابعة لا الانتظار والتأخير. سليمان رأى أن الأعباء المعيشية باتت كبيرة، والمواطن يحتاج إلى إجراءات داعمة وتقديمات تساعده على مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وليس إلى مزيد من الزيادات والضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود. أعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين عن البدء بالعمل على مطمر صحي في سرار وتأهيل المصنع الموجود حاليا الذي سيتم البدء بالعمل فيه في شهر شباط المقبل. الزين أشارت إلى حل قريب جدا لمشكلة النفايات في طرابلس. أوضحت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن وزارة الأشغال العامة والنقل باشرت بالتنسيق معها تنفيذ أعمال استحداث عبارة مائية لتأمين معبر بديل للجسر المدمر في منطقة طير فلسي، والذي تعرض للتدمير من جراء الغارات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة. علمت أم تي في أنه تم التواصل بين وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين والنائب أشرف ريفي على خلفية بيان الأخير، وبحسب المعلومات جرى استضاح ملابسات الموضوع وتبين أن سوء تفاهم حصل وتمت معالجته. وأكد الوزير ناصر الدين أن وزارة الصحة العامة تعمل لكل الناس تحت مبدأ إنساني ووطني بعيدا عن أي اعتبار ممكن سياسي أو مناطقي. في الأنباء العامة، تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية المدعومة برجال قبائل الصبيحة والحوثيين في جبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب. توازيا أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها، وإنما يحصل ليس حربا ضد صنعاء أو صعدة، داعيا الأصدقاء والمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب اليمن. شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التحرك سريعا لبناء منظومة دفاع مضادة للصواريخ من أجل حماية أوكرانيا وأوروبا. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
2: أخبار من اليونيفيل. صبيحة يوم أحد غادرت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل المقر العام للبعثة في النانكورة مع عدد من حفظة السلام متوجهين إلى موقع لليونيفيل في بلدة المنصوري. وعند وصول الفريق كان حفظة السلام الإيطاليون يتحضرون للخروج في دورية، يراجعون الخرائط ويناقشون مسارها قبل الانطلاق، وهو روتين أصبح أكثر صعوبة في منطقة تتغير فيها الأوضاع الأمنية يوماً بعد يوم.
3: We're here at a UN position in Mansouri in South Lebanon where our peacekeepers are getting ready to go out on a patrol.
4: نحن هنا في موقع تابع للأمم المتحدة في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، حيث يستعد حفظة السلام للخروج في دورية. يواصل حفظة السلام تنفيذ الأنشطة العملاتية ومراقبة ما يحدث على الأرض وتسيير الدوريات ودعم الأطراف في تنفيذ القرار 1701 الذي تزداد أهميته الآن أكثر من أي وقت مضى. ومن المهام الرئيسية لليونيفيل مراقبة ما يحدث في منطقة العمليات وعلى طول الخط الأزرق والإبلاغ عنه. الطريق الرئيسية التي نقوم من خلالها بذلك هي عبر الدوريات التي ينفذها حفظة السلام يومياً، وهذا ما دأبنا على القيام به دائماً. وبالطبع جعلت ظروف النزاع الحالية هذه المهمة أكثر صعوبة، ويجب أن تتم هذه المهمة بأمان.
2: من برج المراقبة في موقع اليونيفيل تمكنت أرديل من رؤية مباني تحولت إلى أنقاض في أنحاء البلدة، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مراقبة التطورات في المنطقة والإبلاغ عنها.
3: We're here in the village of Mansouri where peacekeepers have observed and reported extensive destruction of the village.
4: نحن هنا في بلدة المنصوري حيث رصد حفظة السلام وأبلغوا عن دمار واسع في البلدة نتيجة عملية هدم متعمد نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي، وغارات جوية وضربات بمقذوفات طالت البلدة وحولت معظم المباني التي نراها خلفي في البلدة إلى أنقاض. يواصل حفظة السلام مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه، ونواصل دعوة جميع الأطراف إلى وقف انتهاكاتها. وكما نرى هنا في المنصوري فإن المدنيين هم من يتحملون الكلفة الأكبر للنزاع. نحن كحفظة السلام نؤمن بأن وجود مجتمعات قوية ومستقرة وجنوب لبنان قوي ومستقر ومنطقة قوية ومستقرة على امتداد الخط الأزرق يتطلب أن يتمكن المدنيون من العودة إلى أراضيهم والعودة إلى منازلهم وإعادة البناء والعيش بسلام.
2: وبينما كانت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل وحفظة السلام الذين يرافقونها متواجدين في موقع اليونيفيل المطل على بلدة المنصوري، وقع انفجار في البلدة. وكان الدخان مرئياً من الموقع. شهدت بلدة المنصوري دماراً واسعاً خلال الأسابيع الأخيرة، حيث دمرت أو هدمت العديد من مبانيها بفعل عمليات الهدم المتعمد والقصف المدفعي والغارات الجوية. ولم يقتصر الضرر على المنازل والمباني، بل طال أيضاً الأراضي الزراعية وسبل العيش التي يعتمد عليها أهالي المنطقة.
4: كحفظة السلام نؤمن بأن مفتاح القرار 1701 ومفتاح السلام هو وجود مجتمعات قوية ومستقرة، ولهذا السبب لطالما دعمنا المجتمعات المحلية في جنوب لبنان على مر السنين، لأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار من دون السلام، ولا يمكن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل من دون أن يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم وأراضيهم وأحيائهم وسبل عيشهم.
2: القرار 1701 هو الإطار المتفق عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان منذ عام 2006، وواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم الأطراف في تنفيذ القرار، مما ساهم في الحفاظ على فترة من الاستقرار النسبي في الجنوب لنحو 17 عاماً. لكن مع قرار مجلس الأمن إنهاء ولاية اليونيفيل في نهاية كانون الأول 2026، أثيرت في وسائل الإعلام تساؤلات حول من قد يعنيه رحيل البعثة بالنسبة إلى إحدى أبرز مهام اليونيفيل، ألا وهي القدرة على مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بشكل حيادي. وسألنا الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن ذلك.
5: One of peacekeepers' most important roles is to monitor and report impartially.
4: تتمثل إحدى أهم مهام حفظة السلام في مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بحياد، وهذه مهمة لا يستطيع سوى عدد قليل إن وجد من الجهات الأخرى القيام بها، وقد كانت هذه المهمة بالغة الأهمية طوال فترة النزاع، حيث

0: عقب جميع انتهاكات القرار 1701 من جانب الطرفين، وأن نبلغ عنها تماماً كما نرصدها. هذه المهمة بالغة الأهمية يطلع بها حفظة السلام، وسنوصل الاطلاع بهذه المهمة حتى 31 من كانون الأول 2026.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: اف تعال شوف.
2: شو بدي شوف؟
1: اف اف اف
3: اف مال العروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس ب $6.99، طاووق ب $4.99، بطاطا ب 44,999، 2 لتر ونص اومو ب $4.29، 4 كيلو بسمتي ب $3.99، سانسلك ب

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلت العالم بتنقية الهدايا. لتسيطر على كل ساعة بنهارك منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: كبرت كبرت كبرت
4: تعبولت تعبولت
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبولت تعبولت
5: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبولت تعبولت
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طرابلس تغرق في النفايات بانتظار الحل، والحكومة بين ناري الاعتداءات الإسرائيلية والمفاوضات.
4: راديو راما من صوت كل لبنان مع محمد الحسن، فادي أبي تامر وسافيو بوصعب.

0: العناوين.
1: يسود التوتر والحظر الشديدان معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي ظهر اليوم سلسلة غارات، كما لا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى الساعة.
2: دولة تصير دولة بدك عدلية حقيقية، التبليغ الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني، تجاوز التدوين، إنشاء معهد للمساعدين القضائيين.
3: في أربع مقومات أساسية لازم تكون موجودة: الأرض المناسبة بيئيا، ولازم يكون في التمويل، الوقت الكافي لنقدر نحقق هيدا الخطة، ولازم يكون في عنا القرار.
4: بلشنا عم نعمل مطمر صحي بإصرار، والمعمل الموجود واللي ما اشتغل عم نأهله حاليا. طرابلس مفروض التنين عنا كمان اجتماع مع رئيس الحكومة، وإن شاء الله بعتقد الحل على السكة قريب جدا.
5: وفي النشرة، المزيد من الاعتداءات على الجنوب وأسعار المحروقات إلى تراجع، والملف غدا في اجتماع حكومي. برلمانيا، قانون الانتخاب يعود غدا من بوابة أعمال اللجنة النيابية الفرعية. مواقف نيابية في عكار تدعو الحكومة إلى اتخاذ خطوات لمواجهة التحديات الراهنة. باسيل، الاختلاف السياسي لا يمكن أن يتحول إلى استخفاف بتضحيات الآخرين. الراعي غادر إلى روما، وعوده لا للكبرياء.
6: وفي راديو راما أيضا، الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالإشلالة.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
9: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
10: تعبورت
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تعبورت
9: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا. لا يزال الوضع في الجنوب محور كل الاهتمامات في لبنان، والمقولة الثابتة اليوم تشير إلى أن استقرار الوضع فيه سيمكن لبنان من الشروع بتلقائية وانسيابية أكثر لمعالجة أزماته الداخلية، بدءا من الواقعين المالي والاقتصادي وصولا إلى التنمية المستدامة فمعالجة القضايا المختلفة بيئيا وصحيا واجتماعيا. وكانت قد جاءت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب كمحطة لافتة انطلاقا من العناوين التي طرحها، والتي تؤكد على إصرار الدولة وتمسكها بسلطتها على الجنوب وبانتماء الجنوب إلى الدولة كل الدولة. وقد بقي توازيا مصير المفاوضات عالقا أو معلقا في ظل معلومات عن جلسات جانبية قد تعقد وهي ذات طابع أمني، بمعنى أن السفراء لن يشاركوا فيها. في المقابل وعلى أرض الواقع تحتاج الحكومة وفي ظل أزمة النفايات في مدينة طرابلس إلى الشروع فورا بمعالجة ملف هذه الأزمة على كامل الأراضي اللبنانية، خاصة مع انتشار ظاهرة المكبات التي تستفحل في كل القرى وتترك آثارا صحية وبيئية بالغة التأثير. ويبقى في ظل كل ما طرح أن الدولة لا تزال بالنسبة للقطاع العام عاجزة عن ملاقاة مطالب هذا القطاع وتلبية احتياجاته وإعادة الاعتبار إليه، خاصة أن المبالغ التي تعطى للقطاع العام لن تمكنه في غضون الأشهر المقبلة من استعادة حتى قدرته على الانتقال إلى مراكز العمل لأكثر من يوم أو يومين أسبوعيا. من هنا تبرز الحاجة إلى معالجة هذا الموضوع بواقعية وبشكل علمي متوازن، لا يرخي على الدولة بالتأثير والثقل ولا يضخم مأساة أو كارثة يعيشها الموظفون. في كل الأحوال الوضع اللبناني برمته تحت الضوء إقليميا ودوليا، وتعقد الاجتماعات هنا وهناك عربيا ودوليا، فلا يسقط لبنان لا من العناوين ولا من النقاشات. البداية الكلمة للجنوب.
1: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في وادي زبقين في حين أغار طيران حربي على دفعتين على المنصوري، كما تعرضت أطراف بلدة ميفدون في قضاء النبطي لقصف مدفعي. هذا واستهدف بعد ظهر اليوم حرج بلدة كونين بقصف مدفعي متقطع، في حين عمد الجيش الإسرائيلي إلى إحراق مزيد من المنازل في بلدة زوتر الشرقية. واستهدف قصف مدفعي مكب النفايات في شقرة، وتحركت سيارات الإسعاف إلى المكان وعملت على سحب العمال ولم يفد بإصابات. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصوري وأطراف حداثة. إلى ذلك سجل تحليق حربي إسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. أضواء على الوضع في الجنوب مع الزميل حسين معنا.
2: يسود التوتر والحذر الشديدان معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت المنصوري وكفر تبنيت وأطراف القنطرة ووادي الحجير. كما لا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى الساعة، وقد استهدف محيط حداثة وحاريس وأطراف الغندوري والقنطرة ودوحة كفر رمان والمنصوري وأطراف بلدة شقرة لجهة وادي سلوك. كما استهدف أطراف مجدل سلم وتولين وكفر تبنيت وأطراف ميفدون وزوتر الشرقية. تزامن مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة استهدفت وادي الحجير وأطراف زوتر الشرقية وميفدون وسربين ووادي زبقين ومجدل زون. أما في مسلسل التفجيرات اليومي فقد نفذت قوات الاحتلال اليوم سلسلة تفجيرات ضخمة طالت أطراف برعشيت والمنصوري ومحيط حولة وميس الجبل. إلى ذلك يسجل منذ ساعات الصباح تحليق مكثف للطيران المسير ولطائرات الدرون. وقد دخلت إحدى هذه الطائرات مسجد بلدة تولين على مرأى ومشاهدة المواطنين. كما يسجل طلعات للطيران الحربي بين الحين والآخر على مستوى منخفض في الأجواء الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إلى البقاع، حيث حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاع متوسط فوق قرى البقاع الغربي. توازيا يواصل رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم لقاءاته الخارجية في الفاتيكان على أن يتوجه بعدها إلى باريس للبحث في التطورات اللبنانية، كما التركيز على مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب.
1: واليوم أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الاختلاف السياسي لا يمكن أن يتحول إلى استخفاف بتضحيات الآخرين وشهاداتهم، مشددا على ضرورة وضع حدود للخلاف عندما تصبح مصلحة الوطن والمجتمع مهددة. باسيل تحدث عن قانون العفو في خلال جولة في قضاء جوبيل، وقال: عندما نرفض قانون العفو فليس لأنه يبرئ مظلوما، بل لأنه يبرئ كل المذنبين، ومن بينهم من قتل العسكري والضابط ومن يستخف بقتله.
0: وتعليقا على زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى النبطية، رحب العلامة السيد علي فضل الله بكل خطوة من شأنها أن تسهم في دعم الأهالي وتعزيز صمودهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وقال: من الطبيعي أن تكون الحكومة إلى جانب أهلها لا سيما في هذه الظروف، وأن تعمل على حمايتهم وتأمين كل مقومات الصمود لهم. فضل الله جدد دعوته الدولة إلى رفع الصوت عاليا في كل المحافل الدولية واستنفار كل جهودها وعلاقاتها والبحث عن كل المنافذ لإيصال رسالتها بشأن ما يتعرض له الجنوب من تدمير وهدم وتفجير.
1: أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن على السلطة تأمين حضور الدولة في الجنوب قبل الحديث عن حصر السلاح وقرار الحرب والسلم، موضحا أن حزب الله بصدد ترجمة القرار الذي أعلنه الأمين العام الشيخ نعيم قاسم بشأن الإيواء والتخفيف عن الناس.
3: نحن ندعو الحكومة إلى أن تتحمل مسؤولياتها وتقوم بواجباتها. في بعض الوزارات قامت بخطوات، ونحن لا ننكر للناس ما يقومون به. طيب ليش بعده لحد هلأ قرض البنك الدولي لم يسيل إلى مشاريع للبنية التحتية؟ بموضوع المياه، بموضوع الكهرباء، بموضوع المؤسسات الدولية، بموضوع الطرقات، المستشفيات الحكومية، لم يتم إنجاز شيء أساسي منها.
0: الوزير السابق النقيب رشيد درباس دعا الدولة اللبنانية إلى تثبيت حضورها وفرض الأمن والنظام في المناطق الخاضعة لسلطتها من دون انتظار حل أزمات الخارج. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، رأى الوزير السابق درباس أن الاقتصاد اللبناني سيبقى اقتصادا نقديا وخطرا ما لم تستعد المصارف دورها في الدورة الاقتصادية، داعيا إلى تحديد المسؤوليات في ملف الفجوة المالية بوضوح.
4: الدولة حتى تصير دولة بدك عدلية حقيقية، في تغيير بنيوي لابد منه. كيف يبتدي؟ بأنك تلحق العصر، التبليغ الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني، تجاوز التدوين، إنشاء معهد للمساعدين القضائيين. بدك تعمل تدخل تشريعي، تحط بلافون، الدعاوى اللي من نوع كذا بتخلص بحد أقصى كذا، ما بتقعد 20-30 سنة. في عندك مصانع الإسمنت لوحدة فيها تستوعب جزء كبير من النفايات للوقود وبيطلع كهرباء، وأنا شفته لرئيس بلدية طرابلس وقلت له أرجوك اركب بالطيارة وروح على أي دولة أوروبية شوف شو عاملين، وكون عندك الجرأة أنك تفخط هالحيط تعمل فيه ثقب واسع، تقول أنا بدي أعملها بالبي أو تي. وأنا حكيت مع رئيس الحكومة وقال لي شو بيعملوا أنا بأيدهم.
1: يشارك وزير العمل محمد حيدر في مؤتمر حوار الدوحة الذي ينعقد في العاصمة التنزانية دار السلام بدعوة من وزارة العمل القطرية، وأكد أمام أبناء الجالية اللبنانية في تنزانيا أن الحكومة ستكون إلى جانبهم، مؤكدا على أهمية عودة المغتربين إلى لبنان والمساهمة في إعادة أعماره وتعزيز اقتصاده وإنمائه عبر مؤسسات الدولة لا سيما مؤسسة إيدال وباقي المؤسسات المعنية، وإن لبنان لا يقوم إلا بجناحيه المقيم والمغترب، مشددا على أن لبنان هو بلد الجميع وعلى جميع أبنائه المساهمة في نهوضه وتعزيز منعته الوطنية ووحدته التي تشكل الأداة الأساسية في الصمود ومواجهة العدوان. كما أكد أن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وعودة الأسرى وإعادة الإعمار خط أحمر، ولن نقبل بأي خطوة تحصل من دون تحقيق هذه الأهداف التي هي شروط أساسية على طاولة النقاش.
0: وزير الزراعة الدكتور نزار هاني شكر القطاع الخاص على مبادرات له بخفض كلفة الشحن الخارجي للتفاح اللبناني إلى عدد من الأسواق المستهدفة. وأكد أن خفض كلفة النخل يمثل عنصرا أساسيا في معادلة التصدير لا سيما في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج والخدمات اللوجستية، مشددا على أن وقوف القطاع الخاص إلى جانب القطاع الزراعي في هذه المرحلة يساهم في تحويل وفرة الإنتاج من تحدي تسويقي إلى فرصة اقتصادية للمزارعين وللقطاع الزراعي ككل.
1: وجه النائب أشرف ريفي رسالة إلى وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، طالب فيها بتوضيح ما وصفه بتعطيل معاملات صحية لأهالي طرابلس على خلفية مواقفه السياسية وانتقاداته لحزب الله، مؤكدا رفضه ربط حقوق المواطنين بأي اعتبارات أو حسابات سياسية.
0: إلى ذلك علم لاحقا أنه تم التواصل بين وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين والنائب ريفي على خلفية البيان، وبحسب المعلومات جرى استضاح ملابسات الموضوع وتبين أن سوء فهم حصل وتمت المعالجة. وأكد الوزير ناصر الدين أن وزارة الصحة العامة تعمل لكل الناس تحت مبدأ إنساني ووطني بعيدا عن أي اعتبار ممكن سياسي أو مناطقي.
1: طالب النائب وليد البعريني مجلس الوزراء بإبقاء جلساته مفتوحة لمواكبة أوضاع المواطنين، داعيا الحكومة إلى الإصغاء لصوت الناس واتخاذ خطوات سريعة وجريئة لمواجهة التحديات المعيشية المتفاقمة. البعريني دعا رئيس الحكومة إلى زيارة عكار وإطلاق مشاريع إنمائية فيها، إضافة إلى اتخاذ قرارات جريئة في الملف التربوي وإرساء رقابة جدية وصارمة من أجل النهوض بالمستوى التعليمي ولا سيما في المدارس الرسمية.
0: النائب محمد سليمان ناشد الوزراء كي يكونوا إلى جانب الناس، واعتبر أن الأعباء المعيشية باتت كبيرة والمواطن يحتاج إلى إجراءات داعمة وتقديمات تساعده على مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وليس إلى مزيد من الضرائب والزيادات على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.
1: برلمانيا تستأنف اللجنة الفرعية المكلفة البحث في قوانين الانتخابات النيابية اجتماعاتها غدا الاثنين بعد تعليقها لفترة طويلة وسط انتقادات سياسية وشعبية بشأن توقيت استئناف البحث.
0: كما يعقد عدد من النواب مؤتمرا صحفيا غدا استكمالا للكتاب الموقع من النواب 86 للمطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 2790 والعمل على إبقاء اليونيفيل في الجنوب.
1: وفي ملف المحروقات يعقد اجتماع حكومي غدا بدعوة من رئيس الحكومة نواف سلام وبمشاركة وزراء الصناعة والطاقة والمال والاقتصاد لبحث آلية تطبيق رسم 300,000 ليرة على البنزين وإمكان اعتمادها. وفي المقابل توقع نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج ليبراكس تراجع أسعار المحروقات على خلفية التطورات المرتبطة بسوق النفط العالمية وقرارات أمريكية ودولية بشأن مخزونات الديزل والنفط.
0: غادر البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي بيروت إلى روما ليشارك على مدى 7 أيام في اجتماعات الكرادلة في الفاتيكان، وعلى أن يلبي بعدها دعوة لزيارة جبل أثوث الجبل المقدس في اليونان. المطران الياس عودي رأى أن الكبرياء دفعت بعض اللبنانيين إلى إدانة مواطنيهم وأزيتهم.
5: الكبرياء دفع بعض اللبنانيين إلى إدانة مواطنيهم وأذيتهم والإساءة إليهم بحجة أنهم أفضل منهم وأكثر وعيا أو وطنية أو دراية، وأنهم يمتلكون المعرفة أو الحق ويعترفون بوطنية أعلى من كل وطنية، لكن الجميع في عيني الرب متساوون.
1: أعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين عن البدء بالعمل على مطمر صحي في سرار وتأهيل المصنع الموجود حاليا الذي سيتم البدء بالعمل فيه في شهر شباط المقبل. الزين أشارت إلى حل قريب جدا لمشكلة النفايات في طرابلس.
6: لا ساعدنا البلديات فوق لأنه تاخد قرار وترجع تستوعب النفايات على القليلة بمنطقة عكار اللي صار لها 30 سنة لهيدا الكرة اللي عم تستقبل نفايات وعم تعاني في أضرار بيئية. ومن هيك نحنا دفشنا صوب أنه لا، هو المفروض يكون عندهم على الأقل نوع من تعويض من حوافز من مشاريع تنموية بمنطقتهم، لأنه بيعانوا من إهمال مزمن وللأسف فقدوا كانوا الثقة بأنه الدولة عن جد رح تعمل لهم شيء. بس نحنا بالتوازي بلشنا عم نعمل مطمر صحي بسرار، والمعمل الموجود واللي ما اشتغل عم نأهله حاليا كمان بشهر شباط ببلش بالشغل بالتوازي مع تطويره. طرابلس مشكلة الاتحاد انه ما قدر يصير في توافق ليلاقوا الارض، والحكومة ما بتقدر يعني ولا وزارة البيئة تفرض الموقع على أهل المنطقة. هذا الموضوع عم نشتغل عليه بعيدا شوي عن الإعلام. عنا اليوم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة اللي كتير عم تساعدهم تقنيا، ومفروض التنين عنا كمان اجتماع مع رئيس الحكومة، وان شاء الله بعتقد الحل على السكة قريب جدا.
0: في هذا الوقت مشكلة النفايات في مدينة طرابلس على حالها. حسام الحسن.
7: لا تزال أزمة النفايات ترخي بثقلها على طرابلس، حيث باشرت شركة لافاجات بجمع النفايات وتكديسها داخل الإنجار المخصص للفرز كإجراء مؤقت. وأكد رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرني أن الحل بيد الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار، إما بتأمين مكان بديل وإما بنقلها إلى سرار في عكار، وهو مرفوض كما يعرف الجميع.
8: في 4 مقومات أساسية لازم تكون موجودة: الموقع، الأرض المناسبة بيئيا، ولازم يكون في التمويل، الوقت الكافي لنقدر نحقق هيدا الخطة، ولازم يكون في عنا القرار. أرض جغرافيا الكل بيعرف أنه بطرابلس وبمدن فيحاء هذا الشيء صار مستحيل، ولا يمكن نقدر نلاقي أرض بيئية صالحة. لهالسبب كانوا عم يلجأوا سابقا من 40 سنة وجر يطمروا حد البحر، وبعدين طمروا البحر ووسعوا بقلب البحر، وهيدا الكل رافضوا انه نحن نرجع من جديد نعمل مطبر بالبحر. فلا بالبر ولا بالبحر بقى فينا نعمل شيء بقلب طرابلس. كل الحلول، كل المقومات التانية بقى لها معنى. نحن هلأ ضروري نفايات طرابلس تطلع على منطقة برات طرابلس، لانه بطرابلس مستحيل، خاصة انه المطمر هندسيا ما بقى يحمل ينزاد عليه ابدا. ونحكى بحلول معينه اخذ رئيس الحكومه على عاتقه، وكان جدا جدي بطروحات، ولكن من وقت لهلا هالجدية ما ترجمت خطوات عملية على الأرض للأسف. فتنا بالمحظور وراح الوقت كله بدون ما حقق أي تقدم بهذا المجال.
7: وحذرت مصادر في لافاجات من كارثة بيئية في حال استمرار التكديس مع ارتفاع الحرارة وانتشار الروائح وخطر اشتعال النيران. من طرابلس، حسام الحسن، صوت كل لبنان.
1: تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية المدعومة برجال قبائل صبيحة والحوثيين في جبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب.
0: توازيا، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها، وقال إن ما يحصل ليس حربا ضد صنعاء أو صعدة، داعيا الأصدقاء والمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب اليمن. في الوقت عينه عمد الحوثيون إلى مهاجمة مواقع لشركة أرامكو في الرياض وخريص بصواريخ باليستية ومسيرات.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل قوة الذكاء الفائق لتنسيق جهود الحكومة الفيدرالية وضمان استمرار ريادة الولايات المتحدة عالميا في هذا المجال وحماية مصالح الأمريكيين وتحسين حياتهم. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن الخطوة تأتي عقب ما وصفه بالاتفاق التاريخي الذي أبرم في البيت الأبيض بشأن الذكاء الفائق، وجمع أبرز شركات التكنولوجيا لتأكيد التزامها بمسؤولياتها تجاه الشعب الأمريكي. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا متقلبا مع احتمال خفيف لأمطار متفرقة في بعض المناطق بخاصة الشمالية مع ضباب جبلا، والحرارة تتراوح بين 21 و27 درجة على الساحل.

0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم حين يتحول المسؤول من خادم للمؤسسة إلى مالك لها تابع. نادراً ما يبدأ سوء استخدام السلطة بقرار ضخم واضح، غالباً يبدأ بأمور صغيرة، استثناء هنا، محاباة هناك، تجاوز قاعدة لأن الحالة خاصة، استخدام مورد المؤسسة لمصلحة شخصية، اختيار شخص لأنه قريب لا لأنه الأكفأ، إخفاء معلومة محرجة أو إسكات صوت مزعج. كل خطوة تبدو صغيرة لكنها تغير معيار الحكم، ومع الوقت لا يعود السؤال هل هذا صحيح، بل يصبح هل أستطيع تمريره. وهنا تنتقل المؤسسة من منطق الأخلاق إلى منطق النفوذ. إن أخطر فساد يمكن أن يصيب صاحب القرار ليس أن يقوم بعمل خاطئ وهو يعرف أنه خاطئ، بل أن يفقد تدريجياً القدرة على رؤية الخطأ كخطأ. ولهذا يحتاج صاحب المسؤولية دائماً إلى آليات خارجية وداخلية للمراجعة، قوانين واضحة، فصل في الصلاحيات، شفافية، لجان رقابة مشهورة، تقييم دوري. هذه ليست عوائق أمام السلطة، بل وسائل لحمايتها من نفسها. قد يكون الهدف نبيلاً، لكن الوسائل المستخدمة للوصول إليه غير أخلاقية، وهنا يقع المسؤول في إغراء خطير. المهم أن تنجح المؤسسة، لكن النجاح الذي يبنى على سحق الناس أو إذلالهم أو استغلالهم أو تجاوز حقوقهم نجاح مشكوك فيه أخلاقيا. الموظف ليس رقما، المواطن ليس ملفا، الطالب ليس إحصائية، المريض ليس حالة، والعامل ليس أداة إنتاج. كل قرار إداري له وجه إنساني حتى حين يبدو تقنيا. لذلك لا يكفي أن يسأل صاحب القرار عن الفعالية والكلفة والنتيجة، عليه أن يسأل أيضا ماذا سيفعل هذا القرار بالناس. قد يكون القرار صحيحا إداريا لكنه قاسيا إنسانيا، قد يكون ضروريا لكنه يحتاج إلى طريقة مختلفة في التطبيق. والأخلاق لا تعني دائما تجنب القرارات الصعبة، بل تعني اتخاذ القرار الصعب بأكبر قدر ممكن من العدالة والاحترام. من علامات القيادة غير الناضجة أن تصبح المؤسسة مرتبطة بشخص واحد، هو يعرف كل شيء، يقرر كل شيء، يوافق على كل شيء، ولا يمكن أن يتحرك شيء من دونه. قد يبدو هذا في البداية دليلا على قوة القيادة، لكنه في الحقيقة علامة ضعف مؤسساته. المسؤول الحقيقي لا يبني نظاما يحتاج إليه إلى الأبد، بل يبني مؤسسة تستطيع أن تعمل من بعده. فنجاح القائد لا يقاس فقط بما أنجز أثناء وجوده، بل بما يستمر بعد رحيله. إذا انهار كل شيء بعد خروج المسؤول، علينا أن نتساءل هل كان يبني مؤسسة أم كان يبني نفوذه. فالسلطة التي تخدم نفسها تسعى إلى جعل صاحبها ضروريا، أما السلطة التي تخدم المؤسسة فتسعى إلى توزيع المعرفة، تدريب الآخرين، تفويض المسؤوليات، وبناء جيل جديد قادر على المتابعة. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: طرابلس تغرق في النفايات بانتظار الحل، والحكومة بين ناري الاعتداءات الإسرائيلية والمفاوضات، الجنوب اللبناني يرزح تحت التفجيرات الإسرائيلية، تحليق منخفض للطيران في الضاحية والبقاع، أسعار المحروقات إلى تراجع، والملف غدا في اجتماع حكومي. برلمانيا قانون الانتخاب يعود غدا من بوابة أعمال اللجنة النيابية الفرعية، الوزير السابق درباس تحديد المسؤوليات في ملف الفجوة المالية، وإلا مواقف نيابية في عكار تدعو الحكومة إلى اتخاذ خطوات لمواجهة التحديات المعيشية الراهنة، تسييل الاختلاف السياسي لا يمكن أن يتحول إلى استخفاف بتضحيات الآخرين، وزيرة البيئة تعيد بحل قريب لأزمة النفايات في إسرار ثم طرابلس. الراعي يغادر إلى روما وعود لا للكبرياء. وكان في راديو راما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشليلة. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى لقاء غدا 5:15.

0: تبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
3: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
2: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
4: والاقتصادية
3: والرياضية،
4: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
2: عالم سبوتنيك.
5: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة في عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة صبري سراج وخالد عبد الجبار، والبداية بأبرز العناوين.
6: نائب الرئيس الأمريكي يترأس اجتماعا لكبار المسؤولين لبحث الوضع في إيران واليمن.
5: الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط بالتزامن مع توتر العلاقات مع إيران.
6: مقتل قياديين بحركة الجهاد الإسلامي وغموض حول مصير خليفة السنوار، وحماس تطالب بمنع استغلال وقف إطلاق النار لمواصلة الهجمات على غزة.
5: الأمم المتحدة تقول إن 5,800,000 طفل لاجئ حرموا من الالتحاق بالمدارس، وتحذيرات من تقليص التمويل.
6: السعودية والإمارات يتأهلان إلى نهائي بطولة كأس الخليج بعد الفوز على قطر وعمان.
5: إلى التفاصيل. بحث أعضاء من الإدارة الأمريكية في كامب ديفيد الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والأزمة في اليمن، ووصفت مصادر هذا الاجتماع بأنه غير معتاد نظرا للسرية التي أحيطت به، حيث ترأسه نائب الرئيس جيدي فانس، وشارك فيه وزير الخارجية والحرب والمبعوث الخاص للرئيس ستيف ويتكوف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية ورئيس هيئة الأركان المشتركة.
6: وأفادت مصادر بأن أعضاء الإدارة الأمريكية اتخذوا قرارات تخص الأوضاع في الشرق الأوسط، وذلك بعد تصريحات أمريكية تهدد باستئناف حملة عسكرية على إيران خلال الأسابيع المقبلة. واشترط الرئيس الأمريكي إبراهام ما أسماه صفقة عادلة حتى لا تعود التوترات إلى إيران، مشيرا إلى أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يظل هدفا ثابتا لواشنطن. من القاهرة ينضم إلينا أحمد صابر عباس المحلل الاستراتيجي. أحمد، وبعد التحية، ما الذي يكشف عقد اجتماع أمريكي غير معلن وبهذا المستوى حول الأوضاع في إيران واليمن؟
7: في الحقيقة محتاجين الأول ننظر إلى بنية هذا الاجتماع بشكل عميق، لأن كل التحليلات اللي طلعت بخصوص هذا الاجتماع يعني إما مبالغة قليلا أو لا تلتقط الشيء المهم في هذا الاجتماع. هذا الاجتماع تم بحضور أهم الشخصيات في الإدارة الأمريكية، بإدارة فانس نائب رئيس الأمريكي ترامب، وبإدارة وزير الدفاع، وبإدارة طبعا في وجود سكوت باسنت وزير الخزانة الأمريكي، ومارك روبيو، وكمان ستيف ويتكوف ووزير الاستخبارات. في الحقيقة بعض المحللين ذهبوا إلى أنه وجود بعض الشخصيات زي سكوت باسنت وزير الخزانة ومارك روبيو بيوحي بأنه الاجتماع ده كان في سياق دبلوماسي بحت، أو أنه لو كان هذا الاجتماع بخصوص التصعيد كنا هنشوف فقط وزير الدفاع ووزير الاستخبارات ويعني المختصين بالشؤون العسكرية. لكن في الحقيقة أنا شايف أنه الإدارة الأمريكية كلها على قلب رجل واحد فيما يتعلق ب إنهاء هذا الصراع بالطريقة التي تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. ما يشاع عن أن فانس مثلا هو الفريق أو يقود الفريق الغير المتشدد في إدارة ترامب، أو يعترض مع إدارة ترامب، أو يعترض مع ترامب نفسه. نحن رأينا قبل ذلك حينما اعترض بعض الشخصيات في إدارة ترامب على أدائه قام بطردهم وفصلهم على الحال. فأنا أعتقد أن فانس لا يتعارض مع ترامب، وإنما هو يسوق الحزب الجمهوري فقط كشخصية يمكن أن تقود الانتخابات القادمة إذا ما رسب ترامب في أن هو يفرض نفسه مرة أخرى. ولذلك أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ذاهبة إلى نفس كلها ذاهبة إلى نفس الاتجاه، لا تتعارض مع بعضها البعض في شيء، ولكن الاختلاف الوحيد هو بخصوص التوقيت. الجميع يتفق على أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تخوض معركة عسكرية حاسمة مرة أخرى مع إيران، لكن الاختلاف الوحيد الذي حدث في هذا الاجتماع كان بخصوص التوقيت فقط. ما يرى سكوت بيسنت مثلا وزير الخزانة الأمريكي هو أنه قام الآن بحصار اقتصادي محكم تستطيع إدارة ترامب على إثره أن تنتظر عدة شهور أخرى أو عدة أسابيع أخرى حتى ترى نتائجه. سكوت بيسنت الآن لا يمارس عملية عقوبات اقتصادية على الاقتصاد الإيراني. العقوبات الاقتصادية هذه يعني أنا أعتقد أن مرحلتها انتهت، لأن العقوبات الاقتصادية عادة ما يكون هناك مخرج منها، بمعنى أنه في عالم متعدد الأقطاب وفي حالة صعود أقطاب أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية أو القطب المتحكم في العالم، يكون هناك دائما ثغرات للخروج على العقوبات الاقتصادية. مثل ماذا؟ مثل مثلا أسطول الظل، عملية الشركات الوهمية التي تستطيع التهرب من هذه العقوبات، ship to ship transfer، عملية النقل من سفينة إلى أخرى. كل هذه الوسائل يستطيع الاقتصاد الإيراني بها الهروب من العقوبات الاقتصادية السابقة التي كانت فقط تقتصر على النظام المالي أو الاكسكلوجن بخصوص إيران من النظام المالي ومن البنوك العالمية.
6: وما السيناريوهات المتوقعة لتعامل الجانب الأمريكي مع إيران في ظل أطروحات للتفاوض وتهديد أمريكي باستئناف الحرب؟
7: سكوت بيسنت حاول أن يتبنى وجهة النظر التي تقول أن على الإدارة الأمريكية أن تنتظر قليلا، انتظروا عدة أسابيع، انتظروا عدة شهور حتى يتم خنق الاقتصاد الإيراني، على أمل أن تقوم القيادات الإيرانية الجديدة والغير متشددة بالانقلاب على الحرس الثوري، أو تقوم أو تحدث ثورة شعبية في إيران. وهذا بالفعل لم تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تستغله مسبقا، حينما كانت هناك ثورات فعلا وأعمال شغب فعلا قبل ذلك، لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تستغل ذلك. فكيف الآن وهناك قبضة أمنية شديدة جدا في الداخل الإيراني؟ وعلى فكرة حتى الأدبيات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية دائما ما تتحدث عن أنه نسب الفقر المتزايدة والعقوبات المتزايدة أحيانا تؤدي إلى نتيجة عكسية غير التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بمعنى أنه أحيانا هذه العقوبات ونسب الفقر تؤدي إلى أن يصبح الاقتصاد ويصبح أمور الدولة كلها في يد الدولة المركزية، ولا تستطيع الطبقة المتوسطة حتى أن هي تعيد تنظيم نفسها، تعيد تنظيم نفسها حتى يعني لتقوم بشن ثورة أو ما شابه. فأنا أرى سكوت بيسنت في هذا الاجتماع هو وفريقه يعني مارك روبيو وفانس نائب الرئيس حاولوا أن يأخذوا صف الانتظار في العملية العسكرية. على النقيض الآخر لدينا وزير الدفاع الأمريكي، لدينا وزير الاستخبارات حاولوا أن يدفعوا في طريق أنه يحدث ضربات عسكرية بسرعة، حتى يعني حتى كان وزير الدفاع الأمريكي قريبا يعني تقريبا في أواخر أغسطس رشح للإدارة الأمريكية ورفع تقارير لترامب شخصيا يقول بأنه يريد ضربة نوعية لعدة أهداف على الساحل الإيراني، الساحل الجنوبي الإيراني، لأنه تم رصد عدة تطور مرة أخرى في الإمكانيات العسكرية لإيران وأنظمة الدفاع التي بدأت إيران تحشدها على هذا الساحل. فكان يطلب منذ أغسطس بالفعل أن يقوم بتوجيه عدة ضربات نوعية. فأنا أرى أن الاجتماع اليوم لم يكن خلاف، يعني لا يتعلق الأمر بهل نخوض الدبلوماسية أو هل نتوجه إلى الصراع، الأمر متوجه إلى الصراع حتما، ولكن هو الخلاف الوحيد في التوقيت. هناك من يرى زي سكوت بيسنت أن هذا التصعيد العسكري لابد أن ينتظر قليلا حتى يؤتي الحصار الاقتصادي أكله، ومن يعني الإدارة الأمريكية أصلا أيضا من يرى أن التصعيد الآن هو مهم جدا لخنق إيران قبل أن تستعيد إمكانياتها العسكرية، خاصة على فكرة وأنه كمان ظهرت نوع صواريخ جديدة قاسم بصير. نحن نتحدث عن صواريخ قاسم بصير التي ظهرت تقارير في وول ستريت جورنال مؤخرا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى هذه الصواريخ، ولم تكن تعلم بأن إيران لديها هذا الصواريخ التي يصل مداها إلى 1200 كيلومتر وتستطيع تهديد ناقلات النفط لحاملات الطائرات الأمريكية عفوا في مضيق هرمز. وبالتالي أنا أرى أن التصعيد اقترب، ولكن في اعتقادي أنه ستعطى فرصة إلى الرأي الذي يتبنى سكوت بيسنت في أن ينتظروا عدة أسابيع، وخاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، ثم بعد انتخابات التجديد النصفي غالبا ستشن هذه الهجمات العسكرية، إلا إذا قامت إسرائيل بشن هجمة عسكرية بشكل مفاجئ قبل الانتخابات المقررة في أواخر أكتوبر للاستحقاقات الانتخابية في إسرائيل. وفي هذه الحالة ستجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الصراع مبكرا عما أراد.
6: وهل تربط الولايات المتحدة ملف إيران بالملف اليمني في هذه المرحلة أم أنها تفصل بين طرفين؟
7: هذا سؤال في غاية الأهمية. أولا نريد أن نسأل سؤال آخر، من في مصلحته أن يتم ربط الملفين ببعضهما ومن في مصلحته أن يتم فصلهما؟ عملية فصل الجبهات هي في صالح الكيان الإسرائيلي في المقام الأول أو دولة إسرائيل يعني كما تقول الإعلام. عملية فصل الجبهات في مصلحة إسرائيل ليه؟ لأنه في الحقيقة عندما تفصل الجبهات عن بعضها تستطيع إسرائيل أن تستفرد بجبهة قبل الأخرى. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، لماذا شنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضربات في مارس 2025 المسمى براف رايدر على الحوثيين، والآن ترفض أن تقوم بشن الضربات عندما طلبت السعودية منها ذلك؟ لأنه ببساطة الناس تخلط بين الأوراق وبعضها. الولايات المتحدة الأمريكية عندما شنت هذه الضربات في 2025 وحينما قامت إسرائيل بمساعدات 2025 كان الهدف واضح، وهو تحييد الجبهة اليمنية قبل الدخول في صراع إيراني المفتوح. ولذلك سنجد أنه عند انتهاء يعني الولايات المتحدة الأمريكية بعقد اتفاق مع الحوثيين في تقريبا يونيو 2025 بدأت على طول أو انتقلت إلى الجبهة الأخرى وهي إيران.
6: أخيرا أحمد، هل المنطقة مرشحة لمرحلة أكبر من الصراع يشمل جبهات مختلفة؟ ووفقا للمرحلة السابقة، هل واشنطن ستعتمد على الضغط العسكري أم المسار التفاوضي؟
7: عدم انضمام يعني الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة إلى الحرب في اليمن وعدم انضمامها إلى السعودية رغم أن السعودية طلبت منها حوالي 3 مرات حتى الآن، هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أنها ليس لديها مصلحة الآن في هذا الانضمام، كما أنها تريد أن تحمل دول المنطقة كلفة الصراع في اليمن. عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشن هجمات راف رايدر في 2025 طلبت من السعودية الانضمام وطلبت من دول المنطقة الانضمام، حتى وصلت المطالب إلى مصر حتى بأن يعني تشاركها عدة بيانات بخصوص قناة السويس وأن تدخل أمريكا وتتحكم في قناة السويس. نحن نتذكر جميعا تصريحات ترامب في هذا الشأن قبل ذلك. عندما رفضت دول المنطقة الانجرار إلى هذا الصراع في اليمن في 2025 الآن تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتقم من الدول التي رفضت قبل ذلك الانضمام، ولذلك هي تريد أن تترك هذا الملف الآن لتحالف إقليمي. عندما يتكون تحالف إقليمي ويقوم بشن عملية على في الميدان، عملية برية في الميدان على الحوثيين، حينها يمكن أن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية بغطاء جوي. أما أن تقود الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب دون أن تحدث عملية برية من دول المنطقة هذا لن يحدث، خاصة أن بعد الضربات التي حدثت في 2025 أثبت الحوثيون أنهم لن يتأثروا بالضربات الجوية وأنهم لديهم قدرة على فهم العقيدة الجوية الأمريكية. قولا واحدا، واشنطن ستعتمد على الضغط العسكري، لأنه يعني زي ما بقول لحضرتك لابد أن تميل الجبهة العسكرية أولا في الميدان لصالح أحد الطرفين حتى يستطيع أن يملي شروطه على الطرف الآخر. إذا كان هناك تعادل أو كل طرف يدعي بأنه هو الطرف المنتصر لن تحدث أي عملية تفاوض. وهناك بالمناسبة هذا شيء مهم أريد أن أقوله، أن بعض الأشخاص أو بعض الشخصيات في الإدارة الأمريكية تعتقد أنه كلما زاد الحصار الاقتصادي كلما زاد خضوع إيران، وهذا على فكرة حتى في الأدبيات التي ندرسها في الاقتصاد السياسي الدولي هذا غير مثبت، لأنه يعني حتى في 2016 الاتفاقية التي حدثت ومضت عليها إيران حينها مع إدارة أوباما، إدارة أوباما لم تخلط كل الأوراق مع بعضها البعض، بمعنى أنه الآن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ذهبت الآن لإيران وقالت لها هيا لنمضي اتفاقا، إيران ستقول لها طيب أنا دلوقتي هتنازل عن البرنامج النووي في مقابل ماذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية ستطلب حوالي 12 طلبا في مقابل البرنامج النووي. على عكس إدارة أوباما استطاعت فصل هذه الملفات، استطاعت أن تطلب فقط البرنامج النووي مقابل رفع الحصار الاقتصادي.
5: دفعت الولايات المتحدة بحاملة الطائرات الثالثة تيودور روزفلت ومجموعة قتالية تابعة لها إلى الشرق الأوسط بالتزامن مع التصاعد التوتري مع إيران وحديث أمريكي عن إمكانية استئناف أو تكثيف العمليات العسكرية ضد طهران بعد انتخابات التجديد النصفي. حاملة الطائرات الثالثة ستلحق بسفن حربية تقل عناصر من مشاة البحرية في خطوة من المتوقع أن ترفع القوام العسكري الأمريكي في المنطقة إلى ما يقرب من 10,000 عسكري بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
6: وتزامن التحرك العسكري الأمريكي مع تعزيز إجراءات حماية منشآت الطاقة في المنطقة، حيث أرسل الجيش الأمريكي خلال الأسابيع الماضية بطاريتي صواريخ باتريوت إلى السعودية وقطر. في المقابل تستعد إيران لاحتمال استئناف الضربات الأمريكية وتراجع خططها الميدانية مع دراسة توسيع بنك أهدافها ليشمل مصالح حيوية في المنطقة، إلا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شدد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، مؤكدا أن الحل الوحيد هو الحل القائم على التفاوض.
5: من بيروت ينضم إلينا العميد نضال زهوي مدير مركز الدراسات الأنثر استراتيجية. سيادة العميد، ما دلالة دفع الولايات المتحدة بحاملة الطائرات الثالثة ومجموعتها القتالية إلى الشرق الأوسط في هذا التوقيت؟
8: يعني إذا ما أردنا بتحليلها بالمنطق العسكري فقط، لا يمكن اليوم الحديث عن أن هناك تأزيم أو عدم تأزيم إلا بعد تموضعها لمعرفة ما هي طبيعة المهمة التي يمكن أن تقوم بها. أولا، إذا مثلا تمركزت في شرق المتوسط تختلف عن تمركزها مثلا في منطقة الخليج أو في المحيط الهندي، أو إذا كانت خلف القوات أو أمام القوات أو بجانب القوات. لماذا يعني هذا التقييم أو التحديث؟ لأن طبعا إذا كانت بشرق المتوسط هي آتية فعلا في هناك حماية للكيان الصهيوني من عمليات عسكرية، من عمليات صاروخية إيرانية إلى الشرق الأوسط، معنى ذلك أن احتمالية التأزيم هو قائمة أكثر بكثير. أما إذا تمركزت في البحر الأحمر، معنى ذلك بموقعها الجغرافي هو لدعم المملكة العربية السعودية وليست العمليات في إيران. المسألة الثالثة وهي إذا كانت دعما للقوات فيجب أن تكون إما مساندة للقوات وهي مساندة أو جزء من القوات العسكرية في البحر المحيط الهندي وبحر العرب أو بحر عمان، أو أنها ستكون خلف تلك المنطقة فهي تكون دعم لوجستي. وبهذه الحالة يعني يكون الأمريكي يريد أن يجعل حاملة الطائرات الجديدة يعني قاعدة لوجستية إضافية، لأن اليوم الدعم البحري موجود ليس في البحرين إنما في دييغو غارسيا التي تبعد 3500 كيلومتر عن منطقة العمليات، لذلك يمكن أن يكون هناك قاعدة وسيطة ما بين الطرفين. كل هذه يعني يمكن الحديث التأكيد على ماذا يدل هذا الموضوع نتيجة تموضعها. ولكن يعني هل أن اليوم حاملة الطائرات الجديدة ستضيف شيئا جديدا للعمليات العسكرية؟ هو تكرار لسيناريوهات سابقة. وبهذه الحالة إذا كانت ثلاث حاملات طائرات كما كان في حرب 39 يوم في 2026، هناك كان ثلاث حاملات طائرات، ولكن ماذا ستضيف الحاملة الجديدة؟ بهذه الحالة هو تكرار لنفس السيناريوهات السابقة. وبهذه الحالة أعتقد أن تقييم البنتاغون أنه بنفس القدرات بنفس الطاقات هو لا يمكن يعني استثمار نتائج أو انتظار نتائج جديدة أو مختلفة عن الحرب الإيرانية السابقة. لذلك أعتقد إذا كانت فقط زيادة فهي لا تؤدي إلى استنباط الحكم من اليوم على ما الذي يحصل في المستقبل.
5: لكن هل هذه التعزيزات تعد استعدادا فعليا لعمل عسكري محتمل ضد إيران، أم يمكن أن تندرج في إطار الردع ورفع الجاهزية فقط؟
8: رفع الجاهزية عادة ممكن أن تكون تأخذ الأمور باتجاهين، يعني أولا اتجاه العسكري أو الاتجاه الضغط النفسي لزيادة القدرة على طاولة المفاوضات. والاحتمال الأول اليوم لا نستبعده، ولكن لا يمكن أن يكون معركة شاملة. وطالما أن الردع من قبل إيران إذا ما حصل أي عملية، التصريحات الإيرانية بالردع أنها ستكون معركة شاملة إذا انطلقت هذه العمليات، لذلك أعتقد أن اليوم ليس مصلحة أحد التوتير إلى الحد الأقصى. أعتقد أن وجودها اليوم هي أما لتنفيذ عملية محدودة جدا أو يعني زيادة الضغط على طاولة المفاوضات لاستكمال طاولة المفاوضات، لأن طبعا المفاوضات حتى لو هناك تصريحات أو رؤية بأن هناك انسداد للأفق في المفاوضات هذا غير صحيح، يعني ممكن أن يحدث الكثير من العقد السياسية في الدبلوماسية، ولكن هذه العقد دائما لديها طرق للحل أكثر بكثير من الطرق العسكرية، طالما أن اليوم من يمارس الضغوط الحقيقية هو الصيني وليس مكان يعني أحد آخر. لذلك أعتقد بأن الأمور ذاهبة باتجاه فرض توازنات جديدة في المنطقة أو إعادة تشكيل قدرات جديدة في المنطقة لتعيد الحسابات لدى الطرفين بموضوع المفاوضات أكثر بكثير من موضوع توتير عسكري حقيقي.
5: كيف يمكن إذن قراءة إرسال بطاريتي باتريوت إلى السعودية وقطر، وما طبيعة التهديدات التي يمكن أن تستهدف منشأة الطاقة في البلدين؟
8: هل أثبتت أولا الباتريوت بأنها قادرة على يعني الحماية بنسبة 100% أو بنسبة 80% ضد المسيرات أو بنسبة 10% ضد الصواريخ الباليستية؟ هنا المفارقة الحقيقية. موضوع باتريوت ليس كفساد. موضوع الباتريوت باك فور هي حقيقة أصبحت يعني جزئية من الماضي وليس من الحاضر. يعني اليوم واضح بأن قدرة الباتريوت ضد المسيرات الإيرانيات 80%. يعني 20% ماذا تفعل؟ 20% هي يعني عند الإشباع الكمي في الجو ماذا تفعل؟ يعني الأمريكي اليوم لا يفكر بنفس الطريقة التي نفكر بها نحن على الأعلام أو حتى بمنطق الدول العربية، أنه زيادة بطارية باتريوت ستغير مجرى الأحداث أو ستغير أو هناك مؤشر إلى حدوث أمر ما. اليوم الأمريكي يعرف تماما كيف يدرس الطبيعة العسكرية بشكل دقيق، وهو هو الأكفأ في الدراسات العسكرية إذا ما قلنا بوضعية هذا الاشتباك. وطبعا الكفاءة الأخرى هي للطرف المعادي، لأنه أثبت كفاءته أيضا في يعني أي إيران في معرفة وفهم حقيقة الأمريكي. اليوم الأمريكي عندما يدرس هكذا واقع يحاول أن يوحي من خلال الحرب الإدراكية بأنه ذاهب إلى حرب، ولكن حقيقة ما قدرت هذه البطاريات الإضافية بالحماية. اليوم نشهد جميعا ما يحدث من خلال صواريخ اليمنية تجاه المملكة العربية السعودية. ماذا يؤمن الباتريوت حمائية حقيقية في هذه المناطق؟
5: سيادة العميد، نضال لوحظ هنا إدخال مضيق هرمز وممرات الملاحة التجارية ضمن معادلة التصعيد الحالية، ماذا يعني ذلك من الناحية العسكرية والأمنية؟
8: اليوم لم تعد المعركة بالمنطق العسكري الصلب. يعني كل العلوم العسكرية القديمة أو التي أنتجت نتيجة الحرب العالمية الثانية لم يعد لها جدوى حقيقة. لا الخندق هو كفيل بالحماية، والحرب الأوكرانية الروسية هي الدليل بالحماية، والحرب الأوكرانية الروسية هي الدليل وهي مختبر حقيقي لأنواع القتال الحديثة وأنواع طرق القتال الحديثة، إن كان في الدفاع وفي الهجوم. ولهذا أعتقد بعد هذه المعارك اليوم سيحدث تغيير جذري في مفاهيم العسكرية وفي المبادئ العسكرية وكذلك في

0: وهي التي تناقض طبعا نظرية مهان للسيطرة البحرية والسيطرة على الطرق والمواصلات البحرية، يعني قادرة على السيطرة على العالم. هذه بنفس النمط الأمريكي الذي يعتمد على نفس السياسات: الضغط الاقتصادي والضغط الدبلوماسي والضغط الإعلامي والضغط العسكري. لذلك إذا كنا أدخلنا أو كانت قد أدخلت إيران هذه المعادلة أو اليمن هذه المعادلة من جديد، فهي أصلا قد جربت سابقا. إذا ما قلنا على النفط الأحفوري أو على الطاقة الأحفورية فقط في 73 وأنتجت مفاعيل إيجابية. أما بالنسبة للطريقة الجديدة بالحروب الحديثة التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية، فنعم الضغط الاقتصادي هو جزئية من الحرب، ودخول المضيق الآخر مضيق باب المندب على هذه المعركة طبعا له مفاعيل ضخمة وكبيرة أكثر بكثير من مضيق هرمز، لأنه يعني يزيد من حدة تناقص الوقود الأحفوري في العالم.
1: بشكل مختصر سيارة العميد نضال زاهوي، إذا اتسعت نطاق المواجهة، ما أبرز الأهداف أو المنشآت التي يمكن أن تصبح عرضة للتهديد؟
0: حالة المواجهة اليوم هي مختلفة تماما عن حالة المواجهة في الأيام السابقة. إذا كنا نقصد من ناحية الأمريكي، هو يريد اليوم استهداف منشأة نووية وتحديدا جبل الفأس، وهذا أصبح واضحا من خلال تصريحات أكثر المسؤولين الأمريكيين. بالنسبة للإيراني طبعا استهدافات ستكون منشآت حيوية ذات أهمية استراتيجية للعالم الغربي بالكامل وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد بأن نصف دقيقة قد انتهت.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قياديين في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في مدينة غزة، وأوضح في بيان أن المستهدفين هما أحمد محمود حرب رملوي قائد في منظومة الصواريخ التابعة لكتيبة الشجاعية، ومنير إبراهيم المصري الذي يتولى قيادة خلية لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات. وأفادت وسائل إعلام بأن الجيش الإسرائيلي حاول اغتيال علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي تولى دور يحيى السنوار، ويعرف حاليا بأنه الرجل الذي يدير قطاع غزة.
1: وتقول إسرائيل إن العمودي قاد خطة الخداع التي اتبعتها حماس، التي تقضي بأن الحركة تتخلى عن سلاحها، كما أنه المسؤول عن نقل جهاز الحكم المدني لحماس إلى لجنة التكنوقراط حسب قولها. من جهتها طالبت حركة حماس من الوسطاء والإدارة الأمريكية وقف الانتهاكات الإسرائيلية واتخاذ إجراءات للحد من التصعيد المتواصل على المدنيين، محذرة من استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار غطاء لمواصلة الحرب والهجمات في قطاع غزة.
2: من غزة ينضم إلينا مدير مركز عروبة للأبحاث الأستاذ أحمد طناني. أستاذ أحمد، وبعد التحية، ما دلالة إعلان إسرائيل مقتل قياديين من حركة الجهاد في غزة في هذا التوقيت؟
3: يعني هذا جزء من نفق إسرائيلي له علاقة باستمرار الاغتيالات، تحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى غطاء وستار يؤمن لإسرائيل استمرار الإبادة دون أن يكون هناك انتقادات في المعنى الدولي أمام العالم والمجتمع الدولي. هناك حديث أن هناك اتفاق وقف إطلاق النار، وأن ما يجري هو فقط خروقات إسرائيلية تحتاج إلى متابعة، لكن بالمعنى الفعلي والواقعي حرب الإبادة ما زالت مستمرة. إسرائيل تستمر في وتيرتها التصعيدية تجاه قطاع غزة، وهذا السلوك الإسرائيلي هو سلوك يهدف إلى تطبيع الرأي العام الدولي تجاه القتل، تجاه الاغتيالات، تجاه الدمار. وحتى ما تقدم إسرائيل من تبريرات باعتبارها ثلاث عناصر من التنظيمات الفلسطينية، هذا غير دقيق وغير واقعي. بنك الأهداف الإسرائيلي هو كل المجتمع في قطاع غزة. إذا عدنا خليلا إلى الاغتيالات في الآونة الأخيرة، هي اغتيال الآونة الأخيرة، هي اغتيالات طالت شخصيات مجتمعية، طالت صحفيين، طالت شخصيات مال وأعمال، وحتى المسيحيين لم يكونوا بعيدين عن عمليات الاغتيال الإسرائيلية، وحتى المحاضرين الجامعيين. هذا يعني أن المستهدف في قطاع غزة ليس المقاومة الفلسطينية وليس بنك الأهداف الإسرائيلي، هو بنك أهداف ذات طبيعة عسكرية وأمنية. المستهدف هو المجتمع الفلسطيني، المستهدف هو البنية الوطنية الفلسطينية في القطاع، وإسرائيل تقدم كل ما تقدمه في إطار محاولة تبريرها لما يجري وتقديمه باعتباره خروقات، ويمكن توصيفه باعتباره

0: أي تحقق في الاتفاق تقدم إسرائيل تبرير بأن ثلاث شخصيات تعطل هذا الاتفاق، لكن بالمعنى الفعلي المقاومة الفلسطينية ملتزمة بشكل كامل بهذا الاتفاق، بينما لم تلتزم إسرائيل أيضا ببرود هذا الاتفاق، مما يحول إلى اتفاق يعيد قولبة الإبادة في قطاع غزة ويسمح لإسرائيل بالتنصل من تكلفة جرائمها، سواء بالمعنى الميداني عبر تخييط يد المقاومة الفلسطينية أو بالمعنى الدولي عبر كف الانتقادات الدولية وتوصيف ما يجري في قطاع غزة بتوصيفه الصحيح والدقيق باعتباره إبادة. هذا من جانب. من جانب آخر، هناك أيضا محاولة إسرائيلية لاستثمار الدماء الفلسطينية وتصعيد الإبادة في إطار الدعاية الانتخابية الإسرائيلية الداخلية. بنيامين نتنياهو كلما وجد أن النقاش يعود إلى الفشل في 7 أكتوبر وتحمل المسؤولية وحتى جدوى الحروب الممتدة في المنطقة، يعود إلى تصعيد العدوان ليثبت أن الحرب ما زالت مستمرة أمام مجتمع اليمين الصهيوني، ويثبت أن السعي ما زال مستمرا لتحقيق أهداف الحرب بما فيه السعي الحربي لتحقيق ما سماه النصر المطلق الذي وعد به جمهور اليمين الإسرائيلي. وبالتالي عمليا هذا هو جزء من ذات السلوك وذات النسق الهادف إلى استمرار الإبادة في قطاع غزة.
1: وهل استهداف قيادات الفصائل في غزة يمكن أن يؤثر فعليا في قدراتها العسكرية؟
0: يعني عملية الفصائل ما يؤثر فيها بطبيعة الحال هو الاغتيالات هي جزء من عملية التأثير، لكن الأساس الذي يكف الفعل الفصائل الآن والتزام الفصائل بالتفق وقف اطلاق النار. الفصائل الفلسطينية تاريخيا تعاملت مع فكرة الاغتيالات باعتبارها حدثا دائما ويمكن أن يحدث في أي وقت، وهذا درس تاريخي تعلمته منذ انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة. بالتالي البنية الفصائلية قادرة على التعامل مع الاغتيالات، قادر على تجاوز أثر هذه الاغتيالات، لكن المشكلة الرئيسية أنه كما قلت الأهداف التي تستهدف في قطاع غزة ليست أهداف فصائلية فقط، هناك استهداف للبنية المجتمعية. هذا يعني أنه يتم الضغط على الفصائل الفلسطينية عبر الإبادة، يتم الضغط على الفصائل الفلسطينية عبر استنزاف المجتمع في قطاع غزة، وهذا الاستنزاف للمجتمع وللبنية المدنية هو ما دفع الفصائل إلى تقديم كل المرونة اللازمة في اتفاق وقف اطلاق النار. لذلك أقول شيء مهم، اتفاق وقف اطلاق النار ببنيته الحالية ليس أفضل الخيارات وليس هو الحل الأمثل الذي ترى فيه الفصائل الفلسطينية أنه الحل الجيد وهو منشف حق الشعب الفلسطيني، لكن العنوان الرئيسي المجمع عليه فلسطينيا هو ضرورة وقف الإبادة، ومن هذه البوابة قدمت الفصائل كل ما قدمته من تنازلات ومرونة، حتى أنها قبلت بالحديث عن مقاربات لها علاقة بحصر وتجميع السلاح ارتباطا بحاجتها إلى التمسك بأي مسار متاح لوقف الإبادة، والمسار المتاح حاليا هو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: إذن كيف يمكن تفسير الحديث عن محاولة اغتيال علي العمودي الذي تصفه إسرائيل بأنه أحد أبرز المسؤولين عن إدارة حماس في قطاع غزة؟
0: أنا أعتقد هنا يجب أن نفرق بين عنوانين. العنوان الأول بالطبع إسرائيل تريد أن تصل وتغتال علي العمودي وتغتال كل قيادات الفصائل الفلسطينية، وعلي العمودي قيادي فلسطيني مهم وهو يعني القائد الفعلي لحركة حماس حاليا في قطاع غزة، لكن من جانب آخر أعتقد أن الإعلان الإسرائيلي عن أن الغارة التي نفذت في غرب غزة هي غارة استهدفت علي العمودي هو عمليا إعلان لمحاولة التبرؤ الأخلاقي أمام العالم من الجريمة التي حصلت في هذه الغارة التي أدت إلى مقتل 5 مدنيين منهم 4 نساء، من 4 نساء هناك 2 من أبناء شعبنا الفلسطيني المسيحيين، وهناك أيضا محاضرة جامعية وأمها، وهو يعني ما هو واضح أن هذا الهدف هو هدف مدني بحت، لكن إسرائيل تعلم أن هذا سيجلب انتقادات دولية، لذلك ذهبت إلى إخراج بيان تدعي فيه أن هذا الاستهداف هو لعلي العمودي حتى تحاول أن تصدر المسؤولية عن هذه الجريمة وتعتبر وكأن المشكلة هي لدى المقاومة الفلسطينية، مع أن إسرائيل تدعي أن غاراتها دقيقة وأن أهدافها دقيقة. هذا يؤكد تماما أن كل التربية الإسرائيلية عن دقة الغارات هي غير صحيحة، وأن إسرائيل تستهدف كل أهالي قطاع غزة، والأهم أنها تستهدف الاستقرار، هي لا تريد لأحد في قطاع غزة أن يعيش بأي شكل من أشكال الاستقرار، وتريد أن ترسل رسالة للجميع أنه لا حصانة لأحد في القطاع، لا حصانة لمدني، لا حصانة لأي ديانة، لا حصانة لأي وظيفة، لا حصانة لأي شكل من أشكال الحياة في القطاع، وأن كل أهالي قطاع غزة يوضعون أمام خيارين، إما الموت بفعل الصواريخ أو بأشكاله الأخرى التي تفرضه واقع الإبادة، وإما البحث عن خيار للهجرة من قطاع غزة، وهي هجرة قصرية تحاول إسرائيل تسويقها باعتبارها هجرة طوعية. لذلك الحديث عن أن علي العمودي كان مستهدف أو الحديث عن أي غارة أخرى أنه كان مستهدف فيها كادر عسكري أو فصائري من ضمن قوى وفصائل المقاومة هو مجرد دعاية وادعاء إسرائيلي، والأساس فعليا، وأنا أعتقد أن إسرائيل كلما شنت غارة هي تبحث في كشف الضحايا ومن ثم تحاول أن تخلق لهم اتهامات.
1: أخيرا، في ضوء هذه التطورات، كيف تتوقع أن تتعامل إسرائيل والولايات المتحدة وكذلك الوسطاء مع المرحلة المقبلة لمنع عودة المواجهة الشاملة في قطاع غزة؟
0: يعني بتقديري بالنسبة للولايات المتحدة هي تريد أن تحافظ على اتفاق وقف اطلاق النار كعنوان عريض، بالمعنى الأساسي هي تريد أن يبقى هذا الاتفاق متماسكا وأن يبقى مجلس السلام متماسكا وحاضرا ولا يحسب عليه فشل، لأن الطموح الأمريكي في مجلس السلام يتجاوز قطاع غزة ويتجاوز الحاجة إلى فقط إنجاح هذا الأمر في قطاع غزة، لكنه لا يمكن أن يبدأ دون أن ينجح في قطاع غزة. لكن بالنسبة لإسرائيل الأمر مختلف تماما. الهدف الإسرائيلي وجدول الأعمال الإسرائيلي محصور في بند واحد وهو الإبادة، الإبادة بأشكالها المتعددة. وباعتقادي في إطار المقاربة الأمريكية الإسرائيلية هناك نوع من الاتفاق على النسق الحالي من التصعيد، وهو النسق الذي سبق وأسميناه باعتباره تصعيد تحت سقف الاتفاق، بمعنى أن إسرائيل تعلن أنها ملتزمة بهذا الاتفاق بالمعنى الشكلي لكنها بالمعنى الفعلي لا تلتزم وتبقي على حالة من الاغتيالات. هذه الاغتيالات تتضمن محددات وضعتها الولايات المتحدة مسبقا، أن لا يكون هناك أشكال فجة للمجازر في قطاع غزة، وبالتالي أن لا تثير الرأي العام الدولي، يبقى الرأي العام الدولي ساكنا ومسكنا تجاه ما يجري في القطاع، وتحصل إسرائيل على ما تريد، الاستمرار بالضربات، الاستمرار بالقتل، الاستمرار بالاستنزاف، وحتى الاستمرار في التلاعب بالتفاصيل الإنسانية وتوسع الخط الأصفر، ما يعني فعليا أن الإبادة بأشكالها المتعددة ما زالت مستمرة. بالنسبة للوسطاء فالموقف بطبيعة الحال مختلف تماما. الوسطاء هم متمسكون بأهمية أن يكون هذا الاتفاق اتفاق حقيقي لوقف اطلاق النار وليس خطارا لاستمرار الإبادة، وهناك ضغوط جدية من الوسطاء، وكانوا قد قدموا تعهدات للمقاومة الفلسطينية بأنهم سيرفع من وزير هذا الضغوط، وأعتقد أن البيانات الصادرة عن الوسطاء في الآونة الأخيرة تتحدث بوضوح عن تباين ما بينهم ما بين مجلس السلام الذي تسيطر عليه الرؤية الأمريكية التي تحدثنا عنها سابقا، وأعتقد أن هناك جهود من الوسطاء لبلور الدور أكثر فعالية للدول العربية والإسلامية بما فيها الدول الثمانية المنصرفة مصارفة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو دور محوري في تضغط الولايات المتحدة. لكن ما نحتاجه الآن بالمعنى الفعلي أن يكون هذا الدور أكثر فعالية ويتجاوز فكرة تثبيت المواقف إلى أن يكون ضمن خطة عمل منهجية وخطة عمل متفق عليها تحمل هذه الرؤية العربية والإسلامية الهادفة إلى تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار بجوهره الفعلي باعتباره مسار لوقف الإبادة، وتضعه أمام الولايات المتحدة ضمن ضغط جدي لإلزام إسرائيل بتفاصيل الاتفاق، وحتى أن تعود إلى مؤسسات دولية أخرى مثل مجلس الأمن لعودة النقاش في مدى جدية إسرائيل في تنفيذ قرار 1973 ومدى جدية مجلس السلام في العمل وفق التفويض الممنوح له من مجلس الأمن بأن يكون وسيطا نزيها ومحايدا بين طرفي الاتفاق، وألا يعمل وفق محددات منحازة لإسرائيل تتحول تدريجيا إلى غطاء الاستمرار العدوان على قطاع غزة.
2: قالت الأمم المتحدة إن نحو 5,800,000 طفل لاجئ حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العام الماضي، محذرة من أن تقليص التمويل يهدد بتفاقم الأزمة. وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 44% من إجمالي 13 مليون طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم كانوا خارج منظومة التعليم العام الماضي.
1: وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح إن التعليم ليس مجرد وسيلة حماية، بل هو مسار نحو اقتناس الفرص وتحقيق الاعتماد على الذات. وذكر أن تقليص المخصصات المالية للتعليم يهدد بإهدار عقود من الاستثمار الجماعي وإغلاق آفاق المستقبل أمام جيل كامل من الشباب في ظل الضغوط الجسيمة التي تواجه تمويل العملية الإنسانية والتنموية.
2: من بيروت ينضم إلينا الدكتور هيثم أبو سعيد، الأمين العام للمجلس الدولي لحقوق الإنسان. دكتور هيثم، ماذا تعكس أرقام الأمم المتحدة بشأن حرمان هذا الرقم 5,800,000 طفل لاجئ من التعليم خلال العام الماضي؟
3: نعم، بداية نحن نرى أن معالجة هذا الملف يجب أن نقوله بما نمثل كمجلس دولي. ملف هذا ملايين الأطفال اللاجئين خارج التعليم يجب أن يتم التعامل معها باعتبارها استثمارا في الاستقرار والسلام ومنع النزاعات، وليس مجرد بند إضافي في المساعدات الإنسانية كما يحاول البعض أن يقوم به. وبذلك تبقى المسؤولية هنا مشتركة على الدول الكبرى أن تتحمل مسؤولياتها في التمويل والسياسات الدولية، وعلى الدول المضيفة أن تضمن حسن الإدارة وعدم التسييس، وعلى الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية أيضا أن تراقب وتنسق وتحاسب، وعلى المجتمع الدولي بأسره أن يتعامل مع تعليم الأطفال واللاجئين باعتباره التزاما حقوقيا لا قابلا للتأويل. فمن هنا يكون دور الأمم المتحدة أن لا يبقى أن يقتصر فقط على إطلاق النداءات الإنسانية أو إصدار التقارير، بل يجب أن يتحول إلى منصة تنسيق ومساءلة وتقاسم أعباء بين الدول، وأيضا يشمل ذلك جمع البيانات الدقيقة وتحديد الفجوات ومراقبة الالتزامات المالية ومساعدة الدول المضيفة على تطوير أنظمتها التعليمية، بالإضافة إلى ممارسة الضغط الدبلوماسي عندما تصبح حقوق الأطفال رهينة للحسابات السياسية.
2: ولماذا تتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم بشكل كبير عند الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية بين الأطفال اللاجئين؟
3: أنا أعتقد بأنه هذا يعود إلى الموضوع المالي اليوم الذي تعاني منه الأمم المتحدة بشكل عام، وهذا يعود أيضا إلى بعض السياسات لتلك الدول التي تحاول أن تضغط على الأمم المتحدة في هذا الملف وآخر وملفات أخرى موجودة اليوم داخل الأمم المتحدة، وهي يعني قيد تجاذبات سياسية. وبالتالي يعني نرى بأنه في نهاية المطاف من يتبع الأثمان هم الأطفال الذين يعني يعانون من هذه الموارد نتيجة كما أشرت يعني ضمن هذه السياسات لهذه الدول التي تتقاطع مع بعض المصالح لدول أخرى في المناطق التي يتواجد فيها هذا العدد والكم الهائل من الأطفال المحرومين اليوم من التعليم.
2: لكن إلى أي مدى يمكن أن يؤدي انقطاع الطفل اللاجئ عن التعليم إلى آثار طويلة المدى على حقوقه ومستقبله وفرص اندماجه في المجتمع؟
3: يجب أيضا يعني هذا الأمر يعود بدك إلى اعتبارات يعني ونتائج جانبية لهذه النزاعات أو النجوء أو الأزمات الاقتصادية كما أذكرت. فحرمان الطفل من التعليم لا يعني فقط خسارة سنة دراسية كما يعتقد البعض، بل قد يتحول إلى حرمان طويل الأمد من الحق في المعرفة والعمل والاندماج والحماية والمشاركة إذا بدك في المجتمع. من هنا تبقى حماية الأطفال اللاجئين وإعادتهم إلى المسار التعليمي أن تصبح أولوية دولية ملزمة لا ملفا خاضعا للمساومات كما أشرت السياسية أو لتفاوت مستوى الاستجابات بين الدول ودول أخرى. لذلك على الحكومات مسؤوليات، ولا سيما الدول التي تمتلك التأثير الأكبر في القرارات السياسية والعسكرية والاقتصادية المرتبطة في النزاعات والهجرة، حتى لا يكون هذا أمر يتفاعل سلبا مع نفسية الطفل الذي قد يعني يترك التعليم نتيجة هذه الممارسات. وهنا تكمن المخاطر الكبرى، حيث نحن نرى بأن عدم الاعتماد على البرامج التعليمية لهؤلاء الأطفال قد يلجؤون إلى أساليب مختلفة، يعني منها اللجوء إلى المنظمات الإرهابية، منها اللجوء إلى القضايا الأخرى التي تؤثر على مستقبلهم، والتعاطي ممكن للمخدرات وغيرها من هذه المساوئ التي نراها اليوم في بعض الدول.
2: دكتور هيثم، هل يمكن اعتبار توفير التعليم للاجئين التزاما قانونيا وحقوقيا، أم أنه يظل مرتبطا بقدرات الدول المضيفة والتمويل الدولي؟
3: لا، هو في القانون الدولي وفي القانون الإنساني هذا أمر مطلوب، وهذا من المسلمات، وهذا من ضمن القوانين التي نصت عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، أي أن لكل شخص الحق في التعليم والثقافة والتربية. لذلك هذا لا يمكن أن يكون خاضعا اليوم إلى تجاذبات سياسية، برغم أن البعض من الدول تحاول أن تستفيد من هذه الأزمة، ونحن نراها اليوم في بعض الدول في الشرق الأوسط مثل سوريا، مثل فلسطين، مثل اليمن، مثل يعني بعض الدول التي تشهد هذه المناطق الساخنة من النزاعات. ولكن وفقا للقانون الدولي هناك إلزام إجباري لهذه الحكومات أن تنصاع لهذه المفاهيم للشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأن تبدي الأولوية القصوى لتعليم سواء كانوا لاجئين أو غير لاجئين. نحن نتكلم هنا بشكل عام إلى الأطفال، لأنه هذا كما أشرت ثم هذا قد يحد من الكثير من المشاكل المستقبلية لنفسية الطفل ولمسار الاجتماعي للطفل.
2: ما أبرز العقبات التي تحول دون التحاق الأطفال اللاجئين بالمدارس بخلاف نقص التمويل الذي أشرت إليه؟
3: طبعا هناك بعض المسائل الاجتماعية التي قد تحول، بالإضافة إلى القضية المالية والدعم المالي من الخارج، هناك يمكن الأحوال العسكرية والأمنية والحروب التي تشهدها بعض الدول مما يمنع وصول الطالب إلى مراكز التعليم. فهذا الأمر كما أشر يعني يمكن معالجته، لكن هناك صعوبة في ضمان وصول الأطفال إلى مراكز التعليم. لذلك يجب تحليل دائما الصراعات العسكرية عن المسارات الاجتماعية والإنسانية، وهذا أمر ملح جدا، لأننا نشهد اليوم كوارث كبيرة جدا في المجتمعات، وهذا ليس بجيد في السنوات القادمة، لأننا قد نرى طبقة من الأشخاص سيخرجون إلى المجتمعات يعني ضمن إذا بدك قلة ثقافة أو قلة معرفة، وبالتالي يكون اندماجهم لاحقا في المجتمعات المتقدمة والمتحضرة صعب جدا.
2: المفوضية حذرت من أن خفض التمويل يهدد بإغلاق أفاق المستقبل أمام جيل كامل. ما انعكاسات تقليص المساعدات التعليمية على المدى البعيد؟
3: يعني هو جزء من الذي أجبت عليه، يعني الأشياء اللي يعني أنا أفضل أن إذا بدك أن ندخل أكثر في ما هو المطلوب اليوم بعناوين سريعة، لأنه هكذا يعني يمكن أن نعالج القضايا بشكل أفضل، لأنه أجبت أعتقد بجزء كبير منه على هذا. لكن أنا أعتقد أنه اليوم المطالب الأساسية تكمن أولاً في إعلان التعليم للاجئين أولوية حماية الوطن، واحد. اثنين، وضع هدف زمني لإعادة الأطفال إلى التعليم، وهذا أمر جيد ومهم، لأنه إقرار خطة وطنية ودولية تتضمن أرقاماً ومواعيد واضحة لخفض عدد الأطفال اللاجئين خارج المدارس مع نشر تقارير دورية عن نسب الإنجاز، هذا أمر جد مهم. ثالثاً، إنشاء آلية تمويل دولية مستقرة، يعني لا تكون هذه خاضعة إلى مزاجات وإلى أهواء بعض الدول في تقديم المساعدات، أو ربطها بالقضايا إذا بدك السياسية الدولية. أربعة، يعني على أن يكون هناك تقاسم في الأعباء بصورة عادلة بين الدول المضيفة والدول المالية. نرى أيضا بأنه خمسا إزالة العوائق القانونية أمام تسجيل الأطفال، هذا أمر جد مهم، لأنه هناك أيضا تسييس لهذه الملف، وقد شهدناها اليوم في سوريا وبعض الدول الأخرى مثل يعني في وقت معين في العراق. سادسا، الاعتراف بالتعليم السابق للشهادات، وهذا أمر جد مهم، لأنه هذا قد يكون من الإعاقات الأساسية لاستقبال الطالب في المضي في التعليم. طبعا نحن لائحتنا تطول الى 16 نقطة، ولكن انا يعني اعتقد بانه يعني ايجازها ببعض النقاط، وقد يكون هذا من العوامل المفيدة حتى نضمن استمرار التعليم خصوصا للاجئين والذين لا يستطيعون الوصول الى مراكز.
1: عالم سبوتنيك مستمر، وهذه جولة إخبارية حول العالم. استهدفت القوات الروسية بطائرات مسيرة سفينة شحن تنقل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية إلى ميناء أوديسا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان استمرار ضرب مرافق البناء التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية. كما استهدفت القوات الروسية مركزا لوجستيا لشركة نوفايا بوتشتا الأوكرانية ومركز بيانات في أوديسا بواسطة طائرات مسيرة من طراز جيران.
2: أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن هناك مناقشات جادة في الأوساط السياسية الإيرانية حول انسحاب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال بقائي في مؤتمر صحفي إن بلاده عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1970 والتزمت بكل مبادئها، إلا أنها تعرضت لهجوم عسكري من أسوأ الأنواع حيث قتل علماؤها وتعرضت منشأتها النووية للهجوم. وأوضح أن إيران يجب أن تتمتع بمزايا وحقوق المعاهدة بدلا من أن تواجه باستمرار ضغوطا وتهديدات بالهجوم العسكري.
1: اعتمد قادة دول منظمة نيباد إعلان العالمين الذي يستهدف إعادة تموضع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية وتعزيز قدرتها على تنفيذ أجندة 2063 وتسريع التنمية على مستوى القارة. وأكد القادة التزامهم ببناء أفريقيا متكاملة ومزدهرة وسليمة ومعتمدة على ذاتها يقودها مواطنوها، مع التشديد على أهمية أجندة 2063 وخطتها التنفيذية العشرية الثانية باعتبارهما إطاراً للنمو الشامل والتصنيع والتكامل الإقليمي وتنمية رأس المال البشري ومواجهة تداعيات تغير المناخ، وفقاً لبيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه.
2: واقتصاديا، جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التأكيد على أن بلاده لا تتجه نحو الاستدانة رغم توقعات صندوق النقد الدولي بشأن تراجع احتياطيات النقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة. وتوقع صندوق النقد انخفاض احتياطي الجزائر من 51 مليار دولار في العام الماضي إلى 19 مليار دولار و800 ألف في 2031، كما تشير توقعاته إلى تراجع تغطية الاحتياطيات لواردات السلع والخدمات خلال السنوات اللاحقة. وقال الرئيس تبون إن الجزائر تأخذ توقعات صندوق النقد بجدية، لكنها تمتلك احتياطيات تسمح لها بتجنب اللجوء إلى الاقتراض.
1: قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن إفريقيا تحتاج إلى التزامات قابلة للقياس والتنفيذ. وأشار عبد الله على هامش فعاليات منتدى العالمين إفريقيا إلى عدد من الأهداف العملية التي يمكن العمل على تحقيقها، من بينها توجيه 10% من السيولة المصرفية في أفريقيا نحو الاستثمار داخل القارة، إلى جانب تخصيص 5% من الاحتياطات الدولية للاستثمار في أفريقيا. وأكد على أهمية التوسع في استخدام العملات المحلية وزيادة حجم التجارة البينية التي تتم تسويتها بالعملات المحلية.
2: تخطط الحكومة العراقية لشراء ناقلات نفط خاصة بالبلاد بهدف زيادة حجم الصادرات النفطية. وبحسب وزير النفط باسم خضير العبادي، تسعى الوزارة إلى تخصيص اعتمادات مالية من الموازنة لشراء ناقلات نفط لصالح شركة ناقلات النفط العراقية. ومن شأن ذلك أن يتيح للشركة إمكانية التطور وتولي عمليات نقل النفط الخام، مما ينعكس إيجابا على عمليات التصدير والأرباح. وأشار الوزير إلى أن العراق صدر في نهاية سبتمبر أكثر من 3 ملايين برميل نفط يومياً.
1: تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية في تونس عتبت 13 مليار دينار حتى سبتمبر المنصرم، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 4.7% مقارنة بالعام الماضي. ووفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، ارتفعت مداخيل العمل بنسبة 5% لتنتقل من 6.5 مليار دينار إلى نحو 6 مليارات و900 مليون دينار، وبلغت العائدات السياحية 6 مليارات و300 مليون دينار. وتغطي هذه المداخيل مجتمعة 142% من خدمة الدين الخارجي التي ناهزت 9 مليارات و300 مليون دينار.
2: ورياضياً، تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم بفوز مثير على نظيره القطري بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح. وخيم التعادل السلبي على المباراة طيلة 120 دقيقة على ملعب الإنماء بمدينة جدة، وهي أول مباراة لا تشهد أهدافاً منذ انطلاق النسخة الحالية، في مباراة اتسمت بالحذر الدفاعي من المنتخبين ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب السعودي ومنحته بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.
1: وفي المباراة الثانية لقبل نهائي خليجي 27، تأهل منتخب الإمارات إلى النهائي بعد فوزه على منتخب عمان بهدف دون رد، ليضرب موعدا مع الأخضر السعودي مساء الثلاثاء المقبل. ويدين الإماراتيون بالفضل في هذا الفوز للاعب عثمان كمارا الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 22 بضربة رأس. وأهدر المنتخب الإماراتي ركلة جزاء عن طريق خيمينيز في الدقيقة 55، تصدى لها الحارس العماني إبراهيم صالح المخيني. من القاهرة ينضم إلينا الناقد الرياضي محمد شداد. محمد، بداية، كيف تقيم أداء السعودية بعد صعودها لنهائي خليجي 27 أمام قطر؟
4: أولا، المنتخب السعودي امبارح قدم مباراة كبيرة جدا على مستوى الهجوم والمستوى الدفاعي في نفس الوقت، لدرجة أن السيطرة كاملة كانت المنتخب السعودي، مع بعض المحاولات الخفيفة بالنسبة للمنتخب القطري اللي ما كانش فيه أي محاولة خطيرة بدرجة كبيرة يعني. وكان المنتخب السعودي أقرب للتسجيل في أكثر من فرصة ممكنة، وكان هناك ضربة جزاء طبعا للمنتخب السعودي في الشوط الإضافي الأول، لكن حكم المباراة ما احتسبهاش. المنتخب السعودي قدم بطولة كبيرة بشكل عام، لدرجة أن جميع المباريات اللي خلاها الخمسة لحد دلوقتي ما دخلش فيها ولا هدف، بالإضافة للتفوق الهجومي للمنتخب السعودي.
1: وهل كان الحذر التكتيكي من السعودية وقطر هو العامل الأبرز في غياب الأهداف؟
4: الحقيقة المستوى اللي ظهر به المنتخب القطري امبارح كان جانب تكتيكي بحت. التنظيم الدفاعي اللي كان في المباراة حرم المنتخب السعودي من التهديف في أكثر من فرصة، مع تألق الحارس محمد أبو ندى اللي شال أكثر من كرة ممكنة خاصة في الدقيقة الأخيرة من المباراة. لكن في نفس الوقت برضو المستوى الهجوم للمنتخب القطري كان غايب تماما عن المشهد، لدرجة إنه مفيش أي كرة خطيرة كانت على المستوى ككل بالنسبة للمنتخب قطر. لكن بالنسبة للمنتخب السعودي كمستوى خط النص برضه كان بيقدم مستوى كبير، ولدرجة إن نسبة الاستحواذ وصلت في المباراة 70% للمنتخب السعودي.
1: إذن إلى أي مدى يعكس تصدر السعودية مجموعتها بالعلامة الكاملة ثم الوصول للمباراة النهائية تطور مستوى المنتخب السعودي خلال هذه البطولة؟
4: أنا شايف إن تطور المنتخب السعودي في البطولة بشكل عام يرجع المدرب نفسه، لأن اللاعبين هم اللي كانوا موجودين قبل كده يعني. لكن بشكل عام تكتيك المدرب دنيس كان ليه الفضل الأكبر في المنتخب السعودي، ومع تطور مباريات أكثر اللعيبة تكتسب تجانس مع بعض، خاصة إن في لعيبة أول مرة تشارك مع المنتخب السعودي في ظل غياب النجم الأبرز المنتخب اللاعب سالم الدوسري اللي غيب بسبب الإصابة.
1: محمد، لو انتقلنا للطرف الآخر في النهائي، كيف تقيم المنتخب الإماراتي في هذه البطولة؟
4: المنتخب الإماراتي في الحقيقة قدم مستوى كبير على ككل في البطولة، وأحرج منتخبات كثيرة مثل منتخب القطر في دور المجموعات. لكن بشكل عام شايف المنتخب الإماراتي ليه فرصة كبيرة في النهائي، ده ظهر من خلال الأداء الثابت على مدار البطولة. لكن بشكل عام المنتخب الإماراتي فيه ثلاث لاعبين من ضمن الثلاثة اللي بينافسوا على هدفين في البطولة مع فرحة بركان لاعب السعودية، فشاف فرصة المنتخب الإماراتي على الفريق ممكن تكون أكبر بغض النظر عن حضور الجماهير يعني في المباراة.
1: زلاتكو داليتش قيل إنه مرشح للعودة إلى المنتخب الكرواتي بعد هزيمة أمس بسباعية أمام إنجلترا، ما صحت هذه الأخبار؟
4: والله منتخب زلاتكو داليتش حاليا الأخبار ظهرت بعد هزيمة المنتخب الكرواتي بالأمس، لكن تواصلت مع بعض المصادر او بعض الزملاء الصحفيين في كرواتيا قال الامر ده لسه لم يطرح من الاساس، انما وجدت اهداف صحفيه على السوشيال ميديا مش اكثر يعني. لكن لحد الان المسؤولين الاماراتيين معجبين بالاداء اللي غاب مدريتش مع المنتخب، فاظن فرصه الاستمرار راح تكون اكبر الا لو كان المدرب راي ثاني.
1: لكن ماذا اختلف في المنتخب الاماراتي مع زلاتكو داليتش؟
4: المنتخب الاماراتي في البطوله فيه تنظيم اكثر من الناحيه التكتيكيه مع البطولات السابقة. التنظيم الأكثر ده كان فيه مدرب نفسه، المدرب نفسه حسن جوانب كثيرة لدرجة إن المنتخب نفسه تصدر المجموعة، فما كانش فارق معاه قبل السعودية في نص النهائي أو قبل أي فريق ثاني.
1: وما أبرز نقاط القوة في طرفي النهائي برأيك، سواء السعودية أو الإمارات، في ظل ما قدموه خلال مشوار البطولة؟
4: والله شايف في ثلاث لاعبين من المنتخب القطري من المنتخب الإماراتي هم الأبرز، عثمان كمارة وعلي صالح ونقلس خميرين، هم الثلاث دول بينافسوا على هدفين كل واحد منهم معاه هدفين. في نفس الوقت في لاعب واحد بينافس على هداف منتخب السعودية وفراس البركان، على الرغم انه ضيع ضربة جزاء امبارح في ركلات الترجيح، لكن يظل هو اللاعب الابرز في منتخب السعودية. وهناك لاعب اخر ممكن يحدث الفارق، لاعب صالح ابو الشمات لاعب النادي الاهلي، لاعب خطير على اطرافه وممكن يسبب خطورة بالغة على المنتخب الاماراتي. في نفس الوقت الحارس محمد العويس حارس منتخب السعودي بيقدم بطولة ولا اروع، وتصدى الأربع ركلات جزاء امبارح بغض النظر عن الركلة اللي هي تمت إعادتها، يعني هو صاحب الفضل في تأهل السعودية للنهائي.
1: أخيرا شداد، ما الجوانب التي يحتاجها كل فريق قبل خوض المباراة النهائية؟
4: المنتخب الإماراتي أولا لازم يجمع حل لفك التكتلات الدفاعية في المنتخب السعودي، لأن المنتخب السعودي زي ما قلنا ما فيش أي حالة دخل فيه على مدار البطولة. نفس الوقت الدفاع الإماراتي قوي، المنتخب السعودي محتاج شراكة هجومية أكتر، خاصة ما تواجد عبد الله الحمداني اللي هو بيقدم أداء باهت متأثرا بالانتقادات الإعلامية اللي بيواجهها في البطولة دي.
2: حقق منتخب إنجلترا انتصارا كاسحا على مضيفه الكرواتي بسبعة أهداف دون رد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول لمسابقة دور الأمم الأوروبية، وفرض الإنجليز سيطرتهم على مجريات المباراة ورفعوا رصيدهم إلى 6 نقاط، وبذلك أعاد الفريق توازنه بتحقيق الانتصار الثاني على التوالي عقب فوزه في الجولة الماضية على التشيك بهدفين، متجاوزا تعثره في الجولة الأولى أمام إسبانيا 2-3 ليعزز موقعه في المركز الثاني بالمجموعة. في المقابل تجمد رصيد المنتخب الكرواتي عند 3 نقاط في المركز الثالث.
1: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.ae.
5: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
5: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
6: نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: برنامج الإنسان والثقافة من سبوتنيك، برنامج يتناول مجريات الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية الروسية بعيون عربية.
8: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد الطفيلي، ونتحدث فيها اليوم بموضوع بعنوان رسمون شباب يبنون جسورا بين الشعوب، فكيف يتحول الرسم إلى قوة ناعمة للدبلوماسية؟
7: برنامج الإنسان والثقافة.
8: عندما تذكر كلمة دبلوماسية، ما أول ما يخطر في بالكم؟ هل هي المصافحة على طاولة المفاوضات؟ أم القلم الذي يوقع الاتفاقيات؟ أم تلك اللقاءات الرسمية التي يغلب عليها الجد والوقار؟ اليوم ندعوكم لتتصوروا الدبلوماسية بشكل مختلف. تخيلوا فنانا شابا يخلط الألوان على لوحته، قد يكون من موسكو وقد يكون من القاهرة أو الجزائر أو لبنان أو البحرين، وما يحمله في يده ليس مجرد فرشات، بل مفتاح يفتح قلب أرض أخرى. حين تقف أمام لوحة فنية تتلاشى اللغة كحاجز، الألوان والخطوط والضوء والظل كلها تصل إلى القلب قبل الكلمات. وهذا بالضبط ما سنتحدث عنه اليوم، كيف يصبح الفنانون الشباب دون أن يقصدوا سفراء شعبيين يربطون بين روسيا والعالم العربي. كثيرا ما نسمع مصطلح القوة الناعمة وكأنه مفهوم محصور في كتب العلوم السياسية والعلاقات الدولية، لكن حين يهبط هذا المفهوم على لوحة رسم وحين يتجسد في تبادل الفرشات بين فنانين شباب، تتحول القوة الناعمة إلى قوة ملموسة يمكن رؤيتها والإحساس بها. وكما أشار بعض الباحثين، فقد أصبح الفن والثقافة منذ زمن أدوات لموازنة علاقات القوى على الساحة الدولية، ووسيلة فريدة من وسائل العمل الجيوسياسي. هؤلاء الشباب ربما لم يفكروا يوماً أنهم يمارسون دبلوماسية، هم فقط يرسمون ويعزفون ويعبرون، لكن هذا التعبير الصادق هو الذي يزيب الصور النمطية بهدوء وينسج خيوطاً إنسانية بسيطة بين الناس. اليوم دعونا ندخل إلى عالم هؤلاء الفنانين الشباب لنرى كيف تتحول الفرشات إلى أرق أداة دبلوماسية وأكثرها تأثيراً.
7: برنامج الإنسان والثقافة.
8: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج عبر تطبيق زوم من البحرين الفنانة التشكيلية البحرينية حوراء كازيروني. أهلاً ومرحباً بك حوراء في حلقة اليوم من البرنامج.
9: أهلاً وسهلاً فيك، أتشرف صراحة أن أكون معاكم في هذا البرنامج، وكل فخر أني أطلع معاكم من مملكة البحرين إلى روسيا. أوجه لكم التحية.
8: أهلاً بحضرتك، ونبدأ معك بالسؤال، كيف بدأت مسارك الإبداعي ولماذا قررت أن تمارس الرسم؟
9: طبعاً أنا انولدت في بيت مليء بالفن. أنا الوالد الله يحفظه هو فنان تشكيلي، فأنا فتحت عيني على الدنيا وكنت أشوف الفن في البيت، الألوان والرسم. فطبعاً كان عندي الموهبة الحمد لله رب العالمين، من كنت صغيرة كنت أرسم وأقلد طبعاً الوالد، أنا أكبر أخواني، فدائماً كنت أشوفه شلون يرسم وأحاول أني أقلده. ولكن في مسيرتي المهنية أنا اخترت الفن، مسيرتي المهنية بعد الجامعة طبعاً أنا كنت أمارس الفن كهواية فقط. بعدين طبعاً تخصصت له الأدب الإنجليزي من جامعة البحرين في مملكة البحرين، يعني درست في ديرتي. وبس هني كانت لي النقلة، أن الوالد كان يشجعني، الوالد والوالدة أن يشجعوني أن ليش ما تاخذين الفن تمارسينه كعمل وليس كهواية فقط. ومن هنا ابتدت نقطة التحول في حياتي، أن انتقلت من موهبة كفنانة تشكيلية إلى أني أمارسها كمهنة أيضا.
8: يعني الجينات تلعب دور كبير في هذه المسألة
9: طبعا.
8: طيب حوراء، ما أكثر يعني ما يلهمك لرسم لوحاتك؟
9: طبعا أنا يلهمني أبسط الأمور، يعني يمكن في حياتي اليومية أبسط الأشياء أشوفها تلهمني، ولكن أساسي طفولتي تربيتي المكان اللي أنا عشت في ديرتي مملكة البحرين الوطن الأرض هي اللي تلهمني دائما. حتى المنزل اللي أنا عشت فيه هو منزل جدتي، المكان اللي أنا تربيت فيه، المرأة دائما هي قوة بالنسبة حقي، مصدر قوة ومصدر إلهام لي، لأن أنا شفت شلون جدتي عقب ما يعني صارت لحالها بعد جدي توفى هي شلون ربتنا وربت العائلة. فدائما في لوحاتي تبرز المرأة، في لوحاتي أنا جدا أقدس المرأة، فهي أكثر مصدر إلهام لي هي المرأة والحياة اللي عشتها، طفولتي، ذكرياتي، تجارب الحياة اللي لازلت أعيشها وحياتي اليومية.
8: طيب بدي أسألك، طالما عم تتحدثي عن المرأة، كيف هو وضع المرأة في البحرين، المرأة البحرينية؟
9: طبعا أول شيء أوجه تحية من هذه المنصة للمرأة البحرينية اللي هي أمنا الشيخة سبيتشة، هي اللي تعطينا هذه القوة أن احنا نكون أقوياء كنساء بحرينيات. احنا أنا جدا محظوظة أن أنا من مملكة البحرين وأنا انولدت في البحرين، جدا محظوظة وسعيدة، لأن أنا في ديرتي في البحرين ما عندنا تفرقة بين المرأة والرجل، عندنا كل المتطلبات اللي احنا نبيها. وعلى فكرة احنا في البحرين من اول ناس صار عندنا تدريس للمرأة في الـ 1921 I think كان عندنا المدار، احنا اول مدرسة اصلا يعني في البحرين في الخليج، واول ناس عطوا اللي هو الدراسة للمرأة، اول ناس المرأة تسوق، اول يعني ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله ان انا افتخر في هاي الشيء. فاحنا عندنا المرأة في البحرين في كل المجالات، مو فقط هي تكون أم، هي أم، هي رسامة، هي طيارة، كابتن، هي مهندسة، هي ميكانيكية أيضا، كل المجالات ما تتخيل لك أن تتخيل أن احنا المتوفر عندنا. فأنا انولدت في وطن يقدر المرأة، يقدس المرأة، يحترم المرأة، قيمة للمرأة. طبعا كل التحية ويعني أتوجه التحية للشيخة سبيشة، هي اللي هي تعطينا هاي المرأة، هي أم البحرين، فالحمد لله يعني
8: نعم
9: جدا سعيدة.
8: ومنوجه تحياتنا للشعب البحريني جميعا. طيب حوراء، هل يمكنك أن تخبرينا بشأن مشاركتك في معرض الفنانين الشباب في المهرجان العالمي للشباب في يكترينبورغ؟ وبرأيك يعني ما أهمية هذا المعرض وما الذي يجعله فريداً؟
9: طبعاً هذه التجربة جداً مميزة صارت لي، أنا جداً سعيدة وفخورة أن أنا شاركت، وطبعاً اختاروني بين 1000 مشارك أني أروح وأمثل وطني. إحنا 10 أشخاص اللي شاركنا أن رحنا حضورياً، طبعاً كان في فنانين ولكن copy of their artworks، ولكن 10 الفنانين اللي اختاروهم حضروا يكترينبورغ، وأنا جداً سعيدة كنت من ضمن هذه 10 الفنانين اللي تم اختياري، جداً سعيدة أن أمثل الوطني، وأنا كنت العربية الوحيدة أيضا في هاي المشاركة. هذه المشاركة أضافت الكثير إلى مسيرتي. أولا أضافت لي أن أنا تعرفت على روسيا، هاي كان شيء جدا جميل بالنسبة لي. أنا كنت خاطري أني أزور روسيا من قبل، فكانت أول زيارة حقي لروسيا هذه المشاركة. طبعا المشاركة عززت فيني روح التشابك بين الشعوب، يعني أنا في هذه المشاركة تعرفت على الكثير من مختلف الجنسيات، مختلف الأعمار، مختلف الثقافات، مختلف الأديان، مختلف التفكير، يعني أفكارهم مختلفة، كلنا تبادلنا مع بعض هذه الاختلافات. أنا وصلت لهم ثقافتي وهويتي البحرينية وعاداتي وتقاليدي، وهم أيضا تبادلنا هذه الخبرات، تبادلنا القصص، تبادلنا الكثير من الأشياء مع بعض. فأنا جدا ممتنة لهذا، لروسيا ممتنة، ليكترنبورغ ممتنة، للي سووا هذا الفستيفال ممتنة لهذه مشاركتي في هذه المعرض.
8: نعم نعم. أيضا يعني في يكترنبورغ هل أتيحت لك فرصة مشاهدة تعبيرات فنية لشباب يعني من أكثر من 190 دولة كانوا مشاركين، يعني دول أخرى؟ هل كان هناك عمل أو أسلوب إبداعي أثار لديك تعاطفا أو فضولا قويا مثلا؟
9: طبعا المعرض اللي في يكترنبورغ في الفستيفال كان فيه الكثير، مثل ما أنت تفضلت حضرتك أن كان كثير من الفنانين 190 دولة. فإي نعم، أنا شفت تكنيكس مختلف لفنانين، شفت فنانين من روسيا، من الهند، من زامبيا، من إيران، من أوزباكستان، من إندونيسيا. شفت لوحات جديدة بالنسبة لي، شفت فنانين مختلفين، شفت لغات فنية جديدة مختلفة. فأتاحت لي هذه الفرصة أن أنا أتعرف على مختلف الثقافات عبر الفن. فأنا ممتنة أيضا للفن الذي يجمع كل الشعوب تحت الفن، تحت راية الفن.
8: نعم. طيب حوراء، يعني هل تعتقدين أن مثل هذه المعارض تسهم في تعزيز الروابط بين الشعوب وتبادل الخبرات بين الفنانين من مختلف البلدان؟
9: طبعا طبعا 100%. هذه المعارض وهذه التجمع الشبابي اللي صار في يكترنبورغ في روسيا يعزز اصلا الترابط بين الشعوب، يقوي، يبني جسور بين الشعوب، يقوي الهويه، يثبت حقنا اصلا ان الفن هو قادر على انه يجمع بين الشعوب وبين الانسان. وحتى لو احنا ما نتكلم مثل اللغه، يمكن اليوم زميلي من زامبي ولا من أوزباكستان أنا ما أتحدث معاه، هو ما يعرف لا اللغة الإنجليزية ولا العربية، وأنا ما أعرف أوزباكستاني ولا روسي، ولكن يجمعنا شنو؟ تجمعنا الفن، يجمعنا رسمنا مع بعض. فهني مثل هذه المعارض اللي احنا انا افتخر ان انا حضرت لها، ممتنه لها، مثل المعرض اللي صار في روسيا، وهو عزز التواصل بين الإنسان وبين الشباب الحالي يعني.
8: نعم. طيب ما هي انطباعك عن المهرجان العالمي للشباب في يكترنبورغ، يعني وما أكثر ما رسخ في ذاكرتك من هذه الفعالية، من هذه المشاركة؟
9: طبعا أنا جدا سعيدة أن بالنسبة لي أن المعرض والفعالية كانت سكسيد، يعني تمت على أحلى شيء. أعتقد أن الجميع فخور بهذه الفعالية والجهود الجبارة اللي سووها هاي الفعالية، طبعا كل الشكر لهم. من الأشياء الراسخة في مخي، مو ليس فقط الذكريات ولا الصور ولا هاي، إيش أكثر شيء راسخ في عقلي وأكثر شيء أنا ممتنة له؟ الكمية الشباب اللي أنا تعرفت عليهم، الشباب والناس اللي تعرفت عليهم من مختلف البلدان. يعني أولا تعرفت على روسيا بطريقة جدا حلوة، أنا شفت روسيا بطريقة جدا حلوة وعشقت هذه الديرة أمانة. أنا حبيت روسيا بشكل ما كنت أتصوره، beyond my expectation. هاي روسيا يكترنبورغ صارت في ذكريات جميلة، وصار في ترابط، الحين الآن أصبحوا أصدقائي. الأشخاص اللي تعرفت عليهم أصبحنا أصدقاء، أصبحنا عائلة واحدة فنية نعتبر روحنا. فأنا جدا ممتنة لهذا الشيء.
8: نعم، حضرتك أشرت أنه أول مرة تزوري روسيا. طيب ما هي المدن الروسية التي تمكنت من زيارتها خلال إقامتك، وما انطباعاتك عن هذه المدن وعن روسيا بشكل عام؟
9: طبعا أنا زرت يكترنبورغ للمهرجان وبعدين انتقلت إلى روسيا، كان عندي مؤتمر هناك حق تحت الورد أسمبلي روسيا موسكو أمانة سامحة. زرت موسكو تقريبا حق أقل من أسبوع، ست ليالي. انطباعي لها فاقت توقعاتي، أولا لأن أنا فنانة وشفت إن شلون روسيا تعزيز للفن. يعني أمانة أنا ولا ديرة رحتها من قبل ولا دولة أنا زرتها من قبل، وكان المترو عبارة عن متحف فني.
8: صح.
9: فوين أحصل مكان هالكثر فيه تقدير للفن؟ نظيفة جدا، من المدن النظيفة. الشعب الروسي جدا كريم، أخلاقه جدا عالية. استمتعت في كل لحظة، الأكل الروسي، الأجواء الروسية. موسكو يعني خلقت مكانة في قلبي أنه ودي أجين أني أزورها، أتمنى أني أزورها في أقرب وقت أمانة. ما شبعت منها، يعني استمتعت فيها. ما توقعت أن هالكثر يعني متطورة جدا، ما توقعت أن راح أشوف كذي أمانة. جدا استمتعت في موسكو.
8: إن شاء الله تزوريها أكثر من مرة. طيب حوراء، برأيك لماذا يلعب الشباب دورا محوريا في إقامة روابط غير رسمية بين الشعوب؟
9: يمكن في نظري أن الشباب إحنا عندنا أسهل، يعني التواصل بالنسبة لنا أسهل، وفي أشياء تجمعنا مع بعض. خلينا نقول مثلا الموسيقى ساعات تجمع الشباب مع بعض، المهرجانات مثلا، الفنون، الهوايات. فالشباب يستطيعون أن هم يلتقون مع بعض بدون الفورماليتي بيننا. فهذه الأمور اللي تجمعنا مع بعض هي اللي تقوي الروابط بيننا، ولو اختلاف مع اختلاف ثقافاتنا، اختلاف أدياننا، اختلاف جنسياتنا، بس في أشياء تجمعنا مع بعض يعني في النهاية.
8: نعم. طيب حوراء، قدمت في روسيا عملا موضوعه الحصان العربي أو المهر العربي، وقد احتفظ بالعمل في روسيا وحصلت بسببه على دعوة للانضمام إلى الاتحاد الأوراسي للفنون. يعني هل يمكنك التحدث بتفصيل أكثر عن التفاصيل البصرية لهذا الحصان العربي مثلا، وضعيته، ألوانه، كيف عالجت الخلفية لتتناغم مع البيئة البحرينية الأصلية؟
9: طبعا أنا جدا سعيدة فخورة مثل ما تكرمت أن لوحتي الآن المهرة في روسيا، ولو أن شيء جزء يعني قليل من يكون في روسيا، ولكن جدا ممتنة أنها تكون هناك. طبعا أنا اخترت الخيل العربي لأن إحنا الخيل العربي يمثل هوية وثقافة البحرين. إحنا جدا قريبين من الخيل في مملكة البحرين أولا. ثاني شيء، أنا انولدت في بيت مع الخيول، يعني أيضا هي بعد هوايتي أن أنا فارسة. والشيء الثاني أن الخيل يعطي قريب جدا من الهوية البحرينية، اللي هي إحنا عندنا متميزين بالقوة والجمال وقوة التحمل وعزة النفس، خصوصا الخيل العربي يعني عنده هذه الصفات. وأيضا إحنا في البحرين عندنا اللي هو الخيل العربي البحريني خاص فينا، يعني بريد خاص في البحرين أساسا. طبعا بخصوص اللوحة، اللوحة كانت لوحة زيتية عملتها إن هي تكون المهرة. أيضا مثل ما تكرمت وقلت لك، حتى في الخيل أحس إني أحب أرسم الإناث من الخيول اللي هي الفرس، يعني المهرة. فرسمتها اللي هي لوحة المهرة العربية، والخلفية كانت فيها تاتشز من الأشياء التراث اللي هي هذا السدو اللي كان فيه، إنه يذكرني أذكرني كان عندنا نفس إحنا إذا جلسات الأرضية تكون من نفس التكستشر، من نفس القماش. فحاولت إن أحطه كورا اللي هو الخيل اللوحة اللي هي المهرة العربية. وطبعا أنا جدا سعيدة إن أنا انضميت إلى اللي هو اليوريجين المنظمة، جدا سعيدة. وأتمنى إن إحنا نتواصل مع بعض ونسوي مهرجانات وفعاليات فنية نقيمها بين مملكة البحرين وروسيا.
8: نعم. طيب حوراء، عندما يقف المشاهد الروسي أو الأجنبي أمام هذه اللوحة، ما الذي تتمنين أن يشعر به تجاه البحرين؟
9: طبعا البحرين، مملكة البحرين يعني المعروف لا يعرف، احنا ما شاء الله علينا تاريخنا 3000 بي سي، فيعني بالرغم من احنا دولة صغيرة جدا ولكن تاريخها عريق جدا
8: كما لبنان ايضا.
9: نعم
8: كما لبنان،
9: صحيح اكيد لبنان لا عليها، ولكن وكل التحية طبعا للبنان، احب لبنان واحب بيروت. فانا عن البحرين، الخيل العربي بالنسبة حقي شيء مميز، وفي كذا شخص يوم حضر عندي المعرض كان مركز على في اللوحة عن عين الفرس، فكانوا يخبروني ان العين جميلة والرسمة جميلة. فالخيل انا بالنسبة حقي ريبريزنت القوة، ويعني يعطي الصلابة والقوة والشهامة وعزة الناس، مثل ما احنا في البحرين شعبنا معروف بهاي الشيء، بالكرم بالأخلاق العالية بقوته بجماله، فعشان كذي اخترت ان الخيل العربي ريبريزنت هويتي وثقافتي البحرينية.
8: نعم. طيب، القائمون على التعاون الثقافي الروسي العربي يرون ان الثقافة والحوار هما أكثر الأدوات فعالية لبناء الثقة وتعزيز التفاهم والاحترام. يعني بصفتك فنانة تشكيلية، كيف تترجمين هذا الكلام إلى ممارسة فعلية؟ يعني هل يمكن للوحة أن تفعل ما لا تفعله البيانات السياسية؟
9: طبعا أنا أؤمن أن لغة الفن هي اللغة الأقوى في العالم، مو لأني أنا فنانة تشكيلية، ولكن مثل ما من شوي أنا خبرتك أنه يمكن أنا اليوم وأنت ما نتكلم أي لغة، ما نفهم لبعضنا، ولكن نقدر لوحة تجمعنا مع بعض. فلغة الفن هي التي تجمع بين الشعوب، ولغة الفن هي التي تهدئ النفوس، وهي التي تجمع الشعب والشباب والكبار وأي أحد كان للسلام والترابط. فلغة الفن هي اللغة الأولى العالمية بالنسبة حقي، وهي اللي تخلي هذه الأمور، خلينا نقول الحروب بين البشر، تهدأ. يعني لو مو بس الفنون كرسم على فكرة، حتى الموسيقى، الموسيقى يجمع الفنون، مثلا يكون في مغني يجمع جميع الجنسيات يحبون هذا المغني، فالفن يجمع الفنون، الفن وسامحة يجمع الشعوب ويجمع الإنسان في سلام.
8: نعم،
9: لغة الفن جدا مهمة اليوم.
8: طيب حوراء، ما هي أكبر عوائق التفاهم بين الفنانين العرب والروس؟ هل هي اللغة أم الاختلاف في التقاليد الفنية أم شيء آخر؟
9: صراحة بالنسبة حقي ما حصلت أي عائق يوم نزلت إكترنبورغ، تميت في لمدة تقريبا 8 ليالي في إكترنبورغ، ولا مرة حصلت، وأنا أقول هذا الشيء بكل أريحية وصراحة، ما شفت أي عائق. حتى الأشخاص اللي ما كنت أقدر أتواصل معاهم بلغتي الأم ولا اللغة الثانية الأخرى اللي هي اللغة الإنجليزية ولا اللغة الروسية، عادي ما كان عندي أي مشكلة، بالعكس أصلا، بالعكس هاي مو عائق، هاي شيء جدا جميل ان احنا نقدر نتواصل تحت الفن، ورسمنا مع بعض وخططنا مع بعض، فما اشوف اي عائق.
8: نعم،
9: في رايي الشخصي.
8: طيب، ما الذي ينقص حاليا ليكون الفن التشكيلي جسرا فعليا بين روسيا والعالم العربي؟ هل هي المعارض المشتركه ام برامج الاقامه الفنيه المتبادله ام توثيق وترجمه التجارب الفنيه لبعضها البعض؟ ما الذي ينقص؟
9: أمانة أنا أشوف إن ما شاء الله يعني روسيا من الدول العظمى اللي هي قدرت شلون تجمع 190 دولة، شباب من 190 دولة تحت مسمى الفن والثقافة وتبادل الخبرات، فما في شيء ينقصها، ولكن أكيد إن الإنسان وكل شيء في الحياة لازم يتطور. فلو كان في معارض أكثر، لو كان في تواصل أكثر، لو كان في مشاريع أكثر، كان بيكون أكيد أفضل وأفضل. يعني إحنا في مملكة البحرين، أنا في موسكو مع أستاذ عباس الموسوي، فنان تشكيلي طبعا من أكبر الفنانين، من كبار الفنانين في مملكة البحرين، أوجه له تحية أستاذي العزيز أستاذ عباس الموسوي، هو عنده رسالة يريد أن يوصلها بين الفن والسلام. وعلى فكرة هو من قبل 30 سنة سوى هذا الشيء في روسيا، اللي هو جمع بين البحرين وروسيا تحت الفن سلام، والآن هذه فكرته. وحلو أن أنا أذكر هذا الشيء.
10: نعم.
9: فأيضا الفن الروسي مع جميع الدول العالم، احنا نقدر نجتمع كلنا، كل العالم يقدر يجتمع مع بعض ايد واحدة تحت الفن سلام.
10: طيب حوراء، سؤال افتراضي، يعني اذا طلب من حضرتك ان تقترحي مشروعا فنيا واحدا يجمع فنانين شبابا من روسيا والدول العربية، ما سيكون فكرته وما الرسالة التي تريدين ان تصل من خلاله؟
9: طبعا راح أتبنى هي فكرة الأستاذ عباس الموسوي اللي من شوي ذكرت، اللي هي الفن سلام، لأن الفن هو اللي يجمعنا، ما في اختلاف ثقافات، يعني ما في أحد أفضل من أحد. وطبعا الفن مو فقط رسم، الفن في الفن الموسيقى، الكتابة، الرسم.

0: دين أن هناك جماليات مشتركة بين الفن التشكيلي الروسي والفن التشكيلي العربي يمكن البناء عليها، أم أن نقاط الاختلاف هي الأكثر إنتاجية للحوار؟
1: أنا أشوف أن الفن دائما يشترك في شيء واحد، لأن الإنسان دائما إذا يرسم دائما في أشياء يعبر فيها عن ذكرياته ولا عن الحياة اللي عاشها ولا عن الأشياء. إذا بقول شيء يجمعنا هي الألوان، الألوان والحياة والبهجة وحتى الحزن على فكرة يجمعنا. فالإنسان حتى برغم اختلافنا، إحنا بحرينيين ولا روس ولا عرب ولا من أي عرق يعني آخر، في النهاية أنا أشوف إن في تشابه في الرسم وفي تشابه في الفن، والفن سواء كان فنانة تشكيلية أو موسيقى كلنا نجتمع تحت شيء واحد.
0: نعم. طيب حوراء، هل من كلمة أخيرة تودين أن توجهيها عبر إذاعة سبوتنيك؟
1: طبعا أول شيء أنا أشكر القائمين على العمل في يكترنبورغ اللي هو اليوث فيستيفال اللي أنا حضرته، أشكر روسيا على هذه الفرصة، ممتنة جدا لهذه الفرصة، أشكر طبعا سبوتنيك على اليوم الاستضافة الجميلة، أشكركم من خلال هذا الصوت. طبعا أوجه تحية من مملكة البحرين لروسيا، وأقول أن أتمنى أن دائما نجتمع تحت الفن مع كل اختلافات ثقافاتنا. أتمنى أن يكون في معارض كثيرة، مؤتمرات أكثر، تجمعات أكثر بين الشباب وكل اختلاف الأعمار. يعني أتمنى أن يعم طبعا السلام عن طريق الفن، لأن الفن هي اللغة اللي إحنا نقدر نجتمع عليها ونجتمع منها. فأتمنى أن يواصل هذا المسير، وكل الشكر لكم وكل الشكر لروسيا على هذه الفرصة، أنا جدا سعيدة ممتنة.
0: نعم. الفنانة التشكيلية البحرينية حوراء كازيروني، كنت معنا من البحرين، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة الرائعة اليوم.
1: شكرا لك أستاذ، وأتمنى لكم التوفيق وفرصة سعيدة لهذه المقابلة. شكرا لكم.
0: شكرا لك وفي أمان الله.
1: مع السلامة. في أمان الله. تحياتي.
0: أنا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك.
1: وأنا أسعد، لقاء جدا ممتع معك، وشكرا لك وشكرا لسبوتنيك وشكرا لروسيا.
0: شكرا. مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: برنامج الإنسان والثقافة.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.

0: برنامج شؤون عسكرية.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى شؤون عسكرية، نافذتكم الراصدة لتحركات الجيوش وصراعات النفوذ واستراتيجيات التسلح التي تعيد رسم موازين القوى الدولية. معكم في الإعداد والتقديم محمد جمعة، وفي حلقة اليوم نتابع تفاصيل المشهد من الغزو إلى السيادة الكاملة. العراق يطوي صفحة التحالف الدولي ويتولى أمنه بذاته. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام انسحاب قواتها من قاعدة أربيل الجوية تزامنا مع إعلان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش. ينهي هذا الحدث 23 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في العراق، الذي بدأ بغزو عام 2003 لينتقل البلد إلى مرحلة السيادة الكاملة والمسؤولية الذاتية عن أمنه. حول هذه المستجدات تحدث لسبوتنيك في مداخلة هاتفية من بغداد القيادي في كتائب عصائب أهل الحق السيد سعد السعدي.
2: أعتقد أن إفلاق قاعدة أربيل يمثل انتقالة مهمة في المسؤولية الأمنية، لكنه لا أعتقد يعني بالضرورة حدوث خلل في العلاقة بين بغداد وأربيل، خصوصا بعد التطور النوعي الذي حصل بعد تشكيل الحكومة والانتخابات التي مضت. هناك تنسيق عالي المستوى ما بين حكومة الإقليم والمركز وفي إطار سلاح إدارة الدولة. الأهم من ذلك أن أمن المجال الجوي العراقي بما فيه أجواء إقليم كردستان أصبح مسؤولية عراقية مباشرة، وهنا تزداد أهمية التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، خصوصا في ملفات حماية الحدود والدفاع الجوي ومكافحة الإرهاب. هذا ما سمعناها أيضا حتى في ما أكدته وزارة شؤون البشمركة أن أجواء الإقليم جزء من المجال الجوي العراقي، وهذا تصريح نوعي وتطور إيجابي. وبالمقابل أن الحكومة الاتحادية تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية السر. أكيدا هذا كله مع استمرار التنسيق ما بين الجيش العراقي والبشمركة. معنى آخر أن المرحلة المقبلة ستختبر قدرة بغداد وأربيل على بناء منظومة أمنية عراقية مشتركة بعيدة عن الاعتماد المباشر على القوات الأجنبية، خصوصا مع تطور قدرات أمنية العراقية. القوات المسلحة العراقية قطعت شوطا كبيرا في بناء قدراتها وامتلكت الخبرة الكافية لمسك زمام الأمور، خصوصا بعد التجربة التي خاضتها في مواجهة عصابات داعش. ولذلك فإن الانسحاب الحالي لن يكون سببا لوجود فراغ أو ثغرة، خصوصا أن القوات الأمنية تولت خلال الفترة الماضية جزء كبير من العمليات الأمنية داخل البلاد. ولكن بالمقابل يجب التمييز بين القدرة على تنفيذ عمليات وبين امتلاك جميع القدرات المتقدمة التي كان يوفرها التحالف، خصوصا في الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة والدعم الفني والدفاع الجوي. فيحتاج العراق أن يمتلك القدرات الفنية وليس فقط القدرات العملياتية لو صح التعبير. شاهدنا أن الطائرات المسيرة العراقية أصبحت تؤدي دورا كبيرا للاستطلاع، وأن القوة الجوية العراقية نفذت مهامها بصورة مستقلة بشكل جيد خلال الفترة الماضية. في المقابل يبقى الدفاع الجوي هو أحد أكثر الملفات حساسية الذي يجب على الدولة العراقية العمل على تطويره. لا أعتقد أن تنظيم داعش اليوم هو قادر على القيام بأي عمليات هنا وهناك كما شاهدناها في عام 2014. فداعش القديم هو غير موجود الآن، وإذا كان موجود فموجود بعض الخلايا النائمة التي لا تشكل تهديدا في السيطرة على مدن أو أراضي أو مناطق واسعة في العراق، وخصوصا مع تطور القدرات الأمنية ووجود الحشد الشعبي المقدس ووجود المنظومة الأمنية القوات المسلحة التي امتلكت وتمتلك الآن القدرة والإمكانية للدفاع عن العراق وعلى أمنه واستتباب الأمن. ربما ستكون من أكبر التحديات أمام بغداد في المرحلة المقبلة تهديد الإرهاب الذي هو أعتقد غير موجود الآن، وإن كان موجودا فهو ضعيف لا يشكل تهديدا، إنما يقع وسط منطقة تشهد صراعات وتنافسا إقليميا ويشهد حرب ضروس وظالمة يعني تفرضها وتديرها أو أمريكا وإسرائيل على جمهورية إسلامية. أعتقد أن العراق يحتاج إلى أن يكون يمتلك دفاعات جوية متطورة وأولوية وتعد هذه أولوية استراتيجية إلى جانب حماية الحدود ومنع استخدام الأراضي العراقية في أن تكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار. العراق اليوم بعد تحقيق السيادة ومغادرة القوات الأمريكية والأجنبية من العراق يبدأ من الصفر، ينتقل من مرحلة كانت فيها المسؤولية كانت فيها مشاكل كثيرة مع التواجد الأمريكي والأجنبي على العراق، كانت هناك تدخلات كثيرة في الشأن الأمني والشأن السياسي، ليصبح العراق هو سيد نفسه حمل مسؤولية في مواجهة كل التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية. وأعتقد أن العراق قادر على ملء هذا يعني هذه المسؤولية وتحملها وتحمل أعضائها بما يمتلكه من إمكانيات وقدرات.
1: كانت هذه مداخلة القيادي في كتائب عصائب أهل الحق السيد سعد السعدي. ولتحليل هذا التحول الاستراتيجي وقراءة أبعاده الأمنية والسياسية يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم عبر شاشة زوم الخبير الدولي بالشؤون الأمنية والاستراتيجية متخصص في العلاقات الدولية وشؤون مكافحة الإرهاب الدكتور قتيبة قاسم العرب. أهلا بحضرتك دكتور قتيبة معنا في شؤون عسكرية.
3: أهلا وسهلا بكم.
1: دعني أبدأ معك دكتور من إعلان القيادة المركزية الأمريكية إتمام انسحاب قواتها من قاعدة أربيل الجوية، يعني كيف يؤثر إخلاء هذه القاعدة على التوازن الأمني بين الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان؟
3: طبعا لكن كريم، إن قاعدة أربيل بين قوسين الحرير لم تكن مجرد سكنة عسكرية، يعني بل كانت صمام أمان جيوسياسي ومظلة يعني ردع استراتيجية يؤثر إخلاؤه على التوازن الأمني عبر عدة أبعاد يعني نشرحها على عجالة. يعني انكشاف الموقف التفاوضي اليوم برحيل المظلة الأمريكية يفقد الإقليم أوراق الضغط الدولي، مما يضعف هامش المناورة لديه أقليم كردستان طبعا، ويجعله أكثر عرضة للتنازلات أمام بغداد في ملفات النفط، الموازنة، إدارة الحدود. أيضا أصبح هناك خطر الفراغ في المناطق الاهتمام المشتركة مثل كركوك، أطراف نينوى، ديالة. يعني الجيش الأمريكي أو كان يلعب وسيطا ومنسق بين الجيش العراقي والبشمركة، اليوم هذا التنسيق لم يعد موجود. أيضا اختلال بتوازن الردع الميداني، يعني تصبح أجواء وأراضي الإقليم مكشوفة سواء أمام القوات الاتحادية أو أمام ضغوط الفصائل التابعة لمحاور إقليمية، يعني دون خشية من الردع الأمريكي. أيضا البعد الأخير هو التحول نحو السيادة المطلقة الاتحادية، يعني بغياب الشريك الدولي باتت أربيل مضطرة للتكامل الأمني مع بغداد والاعتماد على منظومة الدفاع السيادية. يعني بالمختصر النتيجة إخلاء قاعدة أربيل ينهي مرحلة الردع المزدوج ويحدث تحولا هيكليا في ميزان القوى، فهو يجرد الإقليم من مظلة دولية كانت تمنحه استقلالية تفاوضية أمام بغداد، ويضع حدا لدور الوسيط الضامن الأمريكي بين البشمركة والجيش الاتحادي العراقي في المناطق المتنازع عليها. هذا التطور يلزم أربيل بالانضواء الكامل تحت مظلة الدفاع السياسي لبغداد لمواجهة التهديدات الداخلية والإقليمية.
1: وأسألك أيضا بهذا السياق دكتور قتيبة عن جاهزية القوات المسلحة العراقية لملء الفراغ العملياتي والاستخباراتي الذي تركه التحالف الدولي أو سيتركه الآن؟
3: لا بالنسبة للجاهزية هناك الشق العملياتي ونقاط القوة فينا نقول عند الجيش العراقي بمكافحة الإرهاب، الشرطة الاتحادية، يعني تراكمت عبر خوض حروب المدن المناطق ضد تنظيم داعش، القوى البرية قادرة، ولكن هناك نقاط تحدي في سرعة الاستجابة الميدانية والتحشيد التكتيكي، حيث أن غياب الإسناد اللوجستي الأمريكي ينعكس على سرعة الحركة. اثنين، الشق الاستخباراتي كان يقع على عاتق التحالف دائما تقديم المعلومات الاستخباراتية ومسح المسيرات الاستطلاع البعيدة المدى التي فيها كانت تمسح كصحراء الأنبار، منطقة حوران، سلسلة جبال حمرين. يعني الاستخبارات العراقية رغم أنها حققت قفزات نوعية ولكن هناك فجوة في الدفاع الجوي والإسناد والمسح والتطور الحديث في مسح المنطقة بالمسيرات، وبالتالي هنا الخلاء. أما يعني بالنتيجة تتمتع القوات العراقية أو جهاز مكافحة الإرهاب بجاهزية قتالية للإمساك بالأرض وخوض المواجهات، إلا أن الفراغ العملياتي في نقول الحقيقي يكمن في البعد التكنولوجي، حيث يواجه العراق نقصا حرجا في قدرات الاستطلاع الجوي بعيد المدى والمنظومات الاستخباراتية اللحظية إضافة إلى الاعتماد الهيكلي على الدعم الخارجي لصيانة وإدامة مدى السلاح في الجو. هذا الوضع ماذا يفرض على بغداد؟ الإسراع من التحول من الشراكة القتالية الميدانية إلى عقود التسليح ونقل التقنية المتقدمة لضمان السيادة الأمنية الكاملة.
1: نعم، بخصوص داعش دكتور، برأيك هل يمتلك تنظيم داعش الإرهابي القدرة على إعادة تنظيم صفوفه وشغل الفراغات الجغرافية بعد هذا الانسحاب برأيك؟
3: بالنسبة لداعش أخي الكريم، أنا يعني لا أعتقد بالنسبة لداعش أنا أعتقد، لأنه لا يملك لا الحاضنة الشعبية ولا يملك القدرة على استعادة الجغرافيا السياسية. فالوضع مختلف، ليس في مثل السابق كما حصل عام 2014 أخي الكريم. لا يملك اليوم لا القدرة لا الحاضنة الشعبية لا الأسلحة. يملك اليوم مناورات الكر وفر كما حرب العصابات، يعني هذا هو ما يملكه تنظيم داعش. فالوضع مختلف تماما عن عام 2014. لاحظنا شعبية، عصابات، انكشاف مقرات كذا، طبعا هو غياب طبعا الدعم اللوجستي والإسناد والمسيرات سيؤثر كثيرا طبعا، يعني يتخبى بالجبال، عمليات كر وفر سيبقى موجود ولكن ليس بالقوة التي كانت سابقا عام 2014. ولكن هذا التحول يعني سيخطئ الإنهاء على تنظيم داعش يعني بالمنطقة.
1: هذا بالنسبة لداعش. أما بالنسبة لبغداد دكتور، كيف ستتعامل مع التهديدات الإقليمية والتدخلات الخارجية في ظل غياب المظلة الجوية الأمريكية؟
3: هلا بالنسبة عندك إدارة التوغل، فينا نقول التركي، يعني التوغل التركي، الخشية، إيران والفصائل. بالنسبة لإدارة التوغل التركي، يعني يكون عبر مؤسسة فينا نسميه مصطلح يتجه إلى العراق، الأمن الدبلوماسي الوقائي. ماذا يعني ذلك؟ يعني التحول نحو الدبلوماسية الوقائية واتفاقيات. لاحظنا الاتفاقيات مع أنقرة في عام 2024 بأغسطس اتجهت نحو الدبلوماسية باعتبار والله حاضر حزب العمال الكردستاني، تأطير الوجود التركي سياسياً، تعويض عن محدودية قدرة الدفاع الجوي العراقي. وبالتالي تم توقيع اتفاقية مع العراق لإنشاء مركز تنسيق أمني مشترك. هذا بالنسبة لتركيا. بالنسبة لإيران، أيضا تفعيل اتفاق 2023، يعني غياب واشنطن شكل كامحا أمنيا كان يوازن النفوذ الإيراني بدون القوات الأمريكية. ازداد نفوذ الفصائل الحليفة لطهران داخل مؤسسات القرار الأمني العراقي، وبالتالي الواقع هنا يختلف. يعني ستتعامل بغداد مع هذا التهديد بتكتيك الاحتواء واستيعاب الصدمات والحفاظ على علاقة متزنة مع طهران، تضمن عدم تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية وتضبط الحدود وفق الاتفاقية بين العراق وإيران عام 2023. يعني والخلاصة أخي الكريم، في ظل غياب المظلة الجوية الأمريكية ومحدودية منظومات الدفاع الجوي، تخلت بغداد عن الردع العسكري التقليدي لصالح الدبلوماسية الوقائية ومأسسة اتفاقيات أمنية ثنائية المباشرة مع دول الجوار كتركيا وإيران. ستلخص الاستراتيجية العراقية اليوم في سحب الذرائع، تفعيل مراكز التنسيق المشترك ضد الحدود، وتنوع الشراكات الإقليمية لمنع تحويل الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية حسابات الإقليمية.
1: نعم دكتور، بدي أسألك، بعد انسحاب الأمريكي من العراق، كيف برأيك ستكون طبيعة يعني الصيغة الجديدة للتعاون وبغداد خارج إطار التحالف؟
3: سمعت السؤال. يعني الصيغة التفضيلية هي تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تمت بين بغداد وأمريكا عام 2008، وتفعيل قسم الدفاع والأمن في هذه الاتفاقية. يعمل على التكامل الاستخباري والتعاون السيبرالي، كذلك يعمل على إدخال ملف الأمن السيبرالي وحماية البنية التحتية الحيوية، كذلك إدامة سلاسل التوريد التسليح والدعم الفني من خبراء وإلى آخر داخل القيادة المشتركة، كذلك استخدام استراتيجية الردع عن بعد والتدخل السريع، يعني الاحتفاظ بالقدرة التشغيلية والردع الجوي انطلاقا من القواعد الإقليمية. أخي الكريم، اليوم نحن نعلم أنه تحولت يعني قيادة سينيكوم لأحد الدول المجاورة والقواعد موجودة، وبالتالي يعني باختصار تتحول العلاقات الأمنية والعسكرية بين واشنطن وبغداد من قيادة التحالف يعني قتالي ميداني، لما في شراكة ميدانية على الأرض، إلى شراكة استراتيجية ثنائية مستدامة تحكمها اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008، تتركز الصيغة الجديدة على الدعم الاستخباراتي والسيبراني النوعي كمشورة فنية ضمان صيانة إدامة منظومات تسليحية العراقية مع استبدال الانتشار البري الثابت بقدرات الردع والتدخل عن بعد انطلاقا من القواعد الإقليمية عند الحد.
1: نعم دكتور كتيبة، في سياق انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة أربيل الجوية، كيف سيؤثر ذلك على خارطة النفوذ الإقليمي الإيراني والتركي والأمريكي طبعا داخل الأراضي العراقية؟
3: بالنسبة للنفوذ الإيراني وحلفائه، يعني في نقول ما يسمى بالمصطلح ملء الفراغ الهيكلي، يعني ميدانيا وسياسيا تترجم طهران وحلفائه خروج التحالف من أربيل كنقطة استراتيجية يزيل كابح الردع العسكري الأمريكي المباشر، يمنح الانسحاب الفصائل هامش حرية أوسع تثبت أقدامها داخل منظومة القرار الأمني، توسع انتشارها في المحافظات الشمالية والمحاذية للأقليم، تأمين ممرات استراتيجية، إذن يسهم إخلاء القاعدة في خفض مستويات الرصد الجوي والاستخباري، يسهل عمليات الربط والتنسيق بخطوط الإمداد بالنسبة من الحدود الشرقية للعمق الإقليمي. أما النفوذ الإيراني، يعني أنقرة ترى في إخلاء القاعدة فرصة لتثبيت حضورها كفاعل أمني أساسي بالشمال العراقي، مواصلة ضغوطها ضد حزب العمال الكردستاني في داهوك وسنجار دون خشية من الاحتكاك الأمريكي. إذا تسعى تركيا لفرض معادلة جديدة تعتمد على الاتفاقيات الأمنية الثنائية مع بغداد والتنسيق الوثيق مع أربيل لترسيخ دورها كقوة ضابطة للحدود الشمالية مع التوازن، يعني بالخلاصة أخي الكريم، يعيد إخلاء قاعدة أربيل تشكيل خارطة النفوذ الإقليمي في العراق، ويمنح طهران وحلفائه فرصة لتوسع نفوذهم السياسي والميداني بغياب قوة الردع المباشرة، بينما تدفع أنقرة تثبيت حضورها العسكري في الشمال عبر الاتفاقيات الأمنية ومواجهة حزب العمال الكردستاني، وفي المقابل يتحول النفوذ الأمريكي من انتشار بري فثوابته كانت معروفة إلى نفوذ ذكي بعيد يستند للمراقبة التكنولوجيا والاتفاقيات الدفاعية وأدوات الضغط المالي والاقتصادي على بغداد.
1: دكتور كتيبة، أسألك أيضا إذا كان يشكل انتهاء مهمة التحالف فرصة لروسيا والصين يعني لتعزيز التعاون العسكري والأمني مع بغداد.
3: نعم أخي الكريم، بالنسبة للفرصة للاتحاد الروسي تنشيط خطوط التسليح في نقول أو تحديث التقليدي، يعني يتيح انسحاب التحالف لبغداد هامشا أوسع للالتفاف نحو موسكو لإدامة وتحديث صفقات التسليح ذات المنشأ الشرقي، يعني سابقا في مروحيات في دفاع جوي قصير المدى، هذه المنظومات والمدرعات قد تشكل ركيزة في عقيدة الجيش العراقي، ولكن هناك معوقات، المعوقات تظل الفرصة الروسية بماذا تحاصر أمريكيا حاليا. أول شيء عندك الإنتاج العسكري لموسكو بحرب أوكرانيا، فضلا عن تحسب بغداد الشديد من ماذا، من الوقوع تحت طائلة العقوبات الغربية مثل قانون كاتسا في حال إبرام صفقات عسكرية أو استراتيجية كبرى بالنسبة للاتحاد الروسي. أما بالنسبة للصين، هنا الصين ليس عسكريا، تحاول أن ترسخ الأمن الاقتصادي الناعم بين قوسين، يعني الفرصة تعتمد بكين على عقيدة التمكين وحماية الاستثمارات، يوفر انتهاء المهمة العسكرية للتحالف مناخ أوسع للشركات الصينية لتأمين مشاريع الطاقة والبنية التحتية ضمن مظلة الحزام والطريق، وبالتالي طبيعة التعاون هو الحضور الصيني من الاستثمار إلى شراكات أمنية تكنولوجية أمن سيبراني إلى آخره. أما الكابح الأمريكي ماذا هو؟ الكابح الأمريكي والسطوة المالية، يعني هناك عبر التحكم النفط الفيدرالي، النفط عبر البنك الفيدرالي تتحكم أمريكا بهذا الضابط أيضا الاقتصادي. فباختصار أخي الكريم، الخلاصة يفتح إنهاء مهمة التحالف الباب لتعزيز التعاون مع المعسكر الشرقي عبر مسارين موازيين، فهو يمنح روسيا فرصة لتنشيط عقود التسليح وصيانة المنظومة الشرقية لدى الجيش العراقي، بينما يتيح للصين ترسيخ أمنها الاقتصادي الناعم وحماية استثمارات نفطية وتطوير تعاون تكنولوجي، ولكن هذا التمدد يبقى محصور بفيتو أمريكي غير مباشر يستند إلى أدوات الضغط المالي والرقابة الفيدرالية على المنظومة الاقتصادية العراقية.
1: نعم، وأسألك أيضا عن الحدود المشتركة بين العراق والدول الأخرى، يعني كيف ستتأثر هذه الحدود وبالأخص العراقية السورية بعد إعادة تموضع القوات الأمريكية في المنطقة؟
3: أخي الكريم، الحدود بين العراق وسوريا يعني الآن بعد التموضع، يعني انسحاب من سواء قاعدة أربيل أو قواعد شمال شرق سوريا، نحن نعلم أن الحدود 600 كيلومتر، وبالتالي هي يعني أمام واقع أمن جيوسياسي شديد. لابد من انتقال المسؤولية الكاملة للعراق وسوريا. يعني أصبحت القوات الأمنية والجيش العراقي بشكل عام هن مسؤولين بالبلدين عن التحصينات. لاحظنا العراق حصلت يعني بجدار اسمنتي وحفر خنادق وكاميرات لمنع التسلل، ولكن أيضا الجيش السوري يجب أن يبسط نفوذه بالمقابل وتأمين النقاط، يعني مثل دير الزور عقب تراجع الفصائل المحلية مدعومة أمريكية. لاحظنا بعد انسحاب قطر وانسحاب أمريكا أيضا على الجانب الآخر، هنا أصبحت مسؤولية دمشق وبغداد مسؤولية كبيرة ومشتركة، لابد من التعاون. أما في حال فشل التعاون فهي مشكلة في تنشيط خلايا داعش في البادية، وبالتالي هناك أصبح يعني فجوة استخبارات دعم جوي. هذا الانسحاب أيضا كان يؤمنه الأمريكي واستخبارات ومسح وطيران. الآن هناك غياب للتحالف الدولي بترك فجوة لوجستية واستخباراتية على الطرفين، وهذا يتطلب كما قلنا تعاون. هناك أيضا خطب تنشيط خلايا على الحدود الصحراوية وملاذ لفلول تنظيم داعش بالصحراء. التنسيق الأمني الثنائي ضروري جدا. باختصار أخي الكريم، يضع الانسحاب الأمريكي أمن الحدود العراقية السورية أمام اختبار سيادي غير مسموح، حيث تنتقل مسؤولية ضبط الشريط الحدودي الممتد لأكثر من 600 كيلومتر بالكامل إلى الجيشين النظاميين في بغداد ودمشق. ورغم التحصينات الهندسية يفرض غياب الرصد الجوي والاستخباراتي الدولي فجوة تقنية في البادية والصحراء، مما يحتم رفع مستوى التنسيق لسد أي ثغرة قد تستغلها فلول داعش في هذه الخاصرة الرخوة والحيوية.
1: وكسؤال يفرض نفسه دكتور، يعني عن مستقبل عقيدة الجيش العسكري والتنسيق الأمني بين الجيش وقوات البشمركة والحشد الشعبي، كيف سيؤثر ذلك هذا التحول؟
3: التحول العقيدة القتالية للجيش من التبعية إلى الاستقلالية، يعني إعادة هيكلية التسليح. بنيت نعرف إحنا عقيدة الجيش العراقي جهاز مكافحة الإرهاب على المنهجية الغربية، على الإسناد الجوي المعلوماتية اللحظية السريعة. يفرض غياب هذا الغطاء تحولا قسريا نحو عقيدة الاعتماد الذاتي الكامل. كيف يعني توزع الخيارات من حيث الواقع القيادة، إعادة تنظيم الخطط، المناورات، الاندفاع، مصادر التسليح ممكن تنوعها، التنسيق بين بغداد وأربيل، إعادة الثقة، كانت الثقة مقطوعة يجب إعادة الثقة، غياب الضامن الأمني الدولي والقوات الأمريكية كانت تشكل الكذا. إذا المعادلة الثنائية يضع هذا الانسحاب بغداد وأربيل أمام خيارين: مؤسسة وتطوير مراكز التنسيق المشتركة والترسيخ المركزية، وكذلك تمدد مؤسساتي للحشد الشعبي كمكون أساسي رسمي في مسك المعادلة داخل الدولة. باختصار أخي الكريم، ينهي انسحاب التحالف الدولي دور الضامن والوسيط لترتيبات الأمن الداخلي، حيث يفرض تحول هيكلي في عقيدة الجيش العراقي نحو الاعتماد الذاتي، وتنوع الشراكات التسليحية على المستوى الميداني. يعني يضع التنسيق الأمني بين الجيش والبشمركة في مناطق المتنازع عليها كما قلنا أمام اختبار ثقة مباشرة دون مظلة دولية، بينما يرسخ موقع الحشد الشعبي كطرف أساسي ومركزي في منظومة الدفاع وحماية الحدود بعد زوال القيود الدولية السابقة.
1: ولو عدنا قليلا إلى مسألة مكافحة الإرهاب دكتور، هل ينتقل العراق من مرحلة مكافحة الإرهاب بالوكالة إلى مرحلة الأمن التعاوني المشترك مع دول الجوار؟
3: طبعا هو هنا حكمية في نسمية التحول نحو الأمن التعاون مبادل، يعني سحب الذرائع. تدرك بغداد أن الفجوة التقنية في منظومة الدفاعات الجوية والسيبرانية إلى الذهاب إلى الدبلوماسية الأمنية الوقائية، قلت لك الدبلوماسية الأمنية الوقائية بدل من خيار الردع الخشن. يعني مؤسسة هذه الاتفاقيات بين أنقرة وبغداد وبين إيران وبغداد، من حيث نزع مثلا إيران السلاح المعارضة الكردية، تنسيق مباشر مع أنقرة عبر إنشاء مراكز أمنية، التحديات الهيكلية هنا نموذج الشراكة، احتمالات يعني تظل أزمة الثقة بين الأطراف. إذا عن طريق إنشاء مراكز أمنية وتعزيز الاتفاقية تبع 2024 قلنا عنها و 2023 هي التي ستؤدي إلى هذه الدبلوماسية اللي سميناها الدبلوماسية يعني الوقائية. الخلاصة أخي الكريم، يجب تحويل الجغرافيا إلى صمام أمان. ينتقل العراق فعليا من مرحلة الأمن بالوكالة وتصفية الحسابات إلى عقيدة التعاون الأمني المشترك مع دول الجوار كبديل استراتيجي لسد الثغرات التقنية والردعية بعد خروج القوات الأمريكية والتحالف. ورغم نجاح بغداد في مؤسسة هذه الاتفاقيات الأمنية أخي الكريم مراكز التأسيس كما قلنا مع أنقرة وطهران، فإن استدامة هذا النوع من نموذج على ماذا يتوقف؟ على مدى احترام القوى الإقليمية للسيادة العراقية وعلى قدرة بغداد في تحويل أمنها الداخلي إلى مصلحة اقتصادية إقليمية جامعة عبر مشاريع كبرى كطريق التنمية كما قلنا والحزام.
1: نعم، ولنا سؤال أخير ولحظنا في وقت يعني ممكن نستفيد فيه عن السيناريوهات المتوقعة في حال حدوث خرق أمني كبير أو عودة مفاجئة يعني للنشاطات الإرهابية. هل هناك دكتور برأيك بروتوكول عودة سريعة للقوات الصديقة؟
3: أخي الكريم، يعني بالعلوم الاستراتيجية والأمريكية طالما عندنا وقت نتوسع قليلا بهذا السؤال، يعني لا يوجد انسحاب كامل دون وجود خطط طوارئ بديلة مرنة تسمى. تجربة عام 2014 حيث اجتاح تنظيم داعش ثلث العراق بعد الانسحاب الأمريكي الأول عام 2011، يعني تظل مماثلة بقيت هذه الحادثة درس قاسي صاغ على أساسه البنتاغون والجيش العراقي بروتوكولات اليوم. ما هي السيناريوهات يعني المتوقعة والنقاط؟ أعطيك السيناريو الأول، فينا نقول احتواء داخلي موضعي في حالة الخروقات الموضعية. نجي أول شيء على الخروقات، نوعين. الموضعية تعتمد بغداد كليا على قدرتها الذاتية عبر قوات النخبة وجهاز مكافحة الإرهاب والفرق التكتيكية بدعم من سلاح الجو العراقي ومسك الأرض بواسطة القطعات الاتحادية والحشد الشعبي. السيناريو الثاني في حال خرق استراتيجي عابر للحدود، إذا تكلمنا عن خرق داخلي. أما في حال خرق عابر للحدود، في حال حدوث تهديد استثنائي يتجاوز قدرة الاحتواء المباشر العراقي، يفعل العراق هنا بند الاستجابة والدعم الطارئ ضمن أطر الشراكة الثنائية بين واشنطن واتفاق الإطار 2008 يسمى بروتوكول الردع الذكي والتدخل السريع عن بعد. كيف يأتي ذلك؟ بكون استبعد بريا على الأرض، لا ينص إطار التعاون على إعادة فتح القواعد مباشرة داخل العراق أو استبدل بالردع الاستراتيجي السريع من خلال إدارة عمليات قلنا من مقر إحدى الدول الإقليمية المجاورة التي نقلت عمليات حاليا ستونكوم إليها، ومن ثم آلية الدعوة والاستجابة بطلب سيادي. إذا تمثل الاستجابة الطارئة بطلب رسمي أيضا من قائد القوات العسكرية المسلحة في العراق. اثنين، يأتي بالبروتوكول فتح جسر إمداد تسليح ولوجستي عاجل للقطعات الاتحادية وتقديم إسناد جو استراتيجي دقيق بالمسيرات والمقاتلات من القواعد الإقليمية المجاورة، تنفيذ عمليات إنزال جوي خاطفة، هكذا ينص البروتوكول. يعني بالمختصر أخي الكريم، يعني الترتيبات الأمنية الجديدة لن تعود إلى انتشار بري مرة أخرى في حال حدوث خرق أمني كبير عابر الحدود، حيث يعمل بروتوكول الطوارئ الثنائي على الردع الذكي عن بعد. تتولى القوات العراقية بموجبه المواجهة الميدانية ومسك الأرض، بينما تظل القوات الأمريكية الصديقة لهم من مقر قيادتها المتقدم بإحدى القواعد الإقليمية المجاورة جاهزة لتقديم إسناد جوي خاطف وتبادل استخباري لحظي وتدشين يعني جسر إمداد عاجل بطلب سيادي مباشر من حكومة بغداد.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتور على هذه المداخلة الرائعة جدا. الخبير الدولي بالشؤون الأمنية والاستراتيجية متخصص في العلاقات الدولية وشؤون مكافحة الإرهاب الدكتور قطيبة قاسم العرب، كنت معنا ومعنا دائما في برامجنا، كل الشكر والاحترام.
3: شكرا جزيلا، شكرا لقناتكم الكريمة وشكرا لك.
1: إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة.
4: إذاعة سبوتنيك.
5: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
6: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
5: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
6: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
5: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
6: arabic.sputniknews.com.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: إلى اللقاء.
7: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
8: أي مهن ستنقرض؟ ما يقف وراء مشروع تمديد التوقيت الصيفي لعام كامل؟ وهل يثبت؟ مصادر دبلوماسية رفيعة تتحدث عن هدف ثابت بإنهاء سلاح حزب الله. البلديات تقفل مطمر إسرار، ووعود رسمية تعيد فتحه أمام نفايات عكار فقط.

0: أهلا بكم. تراجعت الدبلوماسية فتقدم الميدان. الجنوب شهد منذ ساعة الفجر الأولى تصعيدا إسرائيليا لافتا، فالقصف المدفعي تركز على أكثر من محور، وأحراق المنازل تواصل خصوصا في زوطر الشرقية، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في المنصورة وصلت أصداؤه إلى جبل لبنان. التصعيد الميداني ترافق مع معلومات خطيرة نشرها موقع واينت الإسرائيلي، أشار فيها إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لبقاء طويل الأمد في القرى الجنوبية عبر تجهيز مواقع محصنة وتحسين طرق الوصول إليها، إضافة إلى إجراء تغييرات تطال الألوية الموجودة في الجنوب. في هذا الوقت الانتظار سيد الموقف دبلوماسيا، لأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية موضوعة في غرفة الانتظار حتى إشعار آخر. أما الوضع الإقليمي فلا يبشر بالخير، وطبول الحرب تقرع في الخليج، فالحوثيون هاجموا بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات شركة أرامكو في الرياض وفي منطقة خريص، كما سيطروا على منزل رئيس البرلمان اليمني. في المقابل أعلن الرئيس اليمني الحرب على الحوثيين، مؤكدا في بيان أصدره أن الدولة ستكون في حالة استنفار كاملة حتى تحقيق النصر. لكن قبل السياسة وشؤونها والقضايا العسكرية وشجونها، البداية حياتية. فمع تسارع تطور الذكاء الاصطناعي يتكرر السؤال، أي مهن ستنقرض؟ وهو أمر غير جديد، فمهن أخرى عاشت معنا وصارت جزءا من ذاكرتنا قبل أن يأخذها التطور إلى الماضي. جولة على بعضها في تقرير لماريان زوين.
1: قبل ما يكون كل العالم بكبسة زر على هواتفنا، كان في حاجة لشخص ليوصلنا بالعالم. عامل أو عاملة السنترال، أسلاك قدامهم، المتصل بيطلب الرقم وهن سلك بسلك بيوصلوا الخط بالخط لتوصل المكالمة. والخبر قبل ما يوصل بوش نوتيفيكيشن وقبل الكمبيوتر والطباعة الحديثة حتى، صفيف الحروف كان يركب الخبر حرف حت حرف بالمطبعة حتى يصير جاهز للطباعة. ما كنا نعرف كيف طلع شكلنا بالصورة. فيلم الكاميرا يروح على هالغرفة الحمراء، في شخص يهتم بتحميض الصور، وبعد أيام صاحب الفيلم يرجع ليكتشف شو طلع له. وبهيديك الأيام الشارع نفسه كان سوق، من خلال بسطة الجرايد توصل الصحيفة، المجلة وألعاب الكلمات المتقاطعة، وبائع الخبز يمرق بالخبز السخن ووراء بائع الحليب، وعربية الخضرة والفواكه بتنادي، والسكان يطفوا على الطبخة ليلحقوا البائع ويلبوا النداء.
2: أهلا وسهلا أهلا وسهلا، 7.5 بندورة، 500 بندورة.
1: الأعياد تغيرت كمان، وقبل ما يصير جرس الكنيسة صوت مسجل وآلة بتمشي على الوقت بشكل تلقائي، كان في مين يدق هالجرس. وبرمضان حتى المنبه كان إنسان، المسحرات يلف بالحي ويوعي الناس على سحورهم. وكان في قاعدة بسيطة، قبل ما نكب منصلح، السكاف بيصلح الكندرة، الساعات بفك الساعة قطعة قطعة، ومبيض النحاس بيرجع للطنجرة القديمة لمعتها. وبعدين صار وقت جيل الألفية، ومعه ذكريات من نوع تاني. بوقتها ما كان فيك تلاقي الفيلم على منصات المشاهدة، في صاحب ديسكوتيك أو الفيديو كلوب منه بدك تشتري أو تستأجر الدي في دي. والأغاني كمان بعد ما كنا نشتريها على كاسات، صرنا ننبسط بلائحة منوعات منعطي عناوين للشخص المعني لينسخها لقلنا على سي دي. والإنترنت ما كانت متاحة للجميع، ساعة بالناتورك أو الإنترنت كافي، كمبيوتر، MSN، والوقت محسوب بدقيقة. وبائع بطاقات تشريج التليفونات كانت محطة أساسية، بدأ خدش كارد وأرقام طويلة تنكتب حتى يرجع في رصيد. التصوير صار ديجيتال، صارت ميموري كارد، منشوف شو جمعنا صور فيها منعرضها على الشاشة ومنختار شو نطبع منها، قبل ما صرنا نخزن عشرات ألاف الصور بلا ما تمرق هالمحل أصلاً. من الثورة الصناعية إلى ثورة المعلومات والاتصالات والرقمنة، وصولاً اليوم إلى الذكاء الاصطناعي، التاريخ بيقول إنه التغيير بالمهن مش جديد، والتحدي هالمرة كمان مش بس مين رح يبقى ومين رح يروح، بل مين رح يعرف يتأقلم ويطور مهاراته ويلاقي محله بالمهن الجديدة اللي عم تولد مع كل ثورة.
3: حياتيا أيضا من أبسط تفاصيل المدرسة إلى فاتورة تثقل كاهل العائلة. الزوادة اليومية لم تعد تفصيلا صغيرا، بل أضحت مصروفا يكبر أسبوعا بعد آخر. تقرير ماريو دويري.
4: المدرسة بتبلش التنين، بس مصروفة ببلش من قبل.
5: بتكون تعبتين على المدرسة.
4: من الساندويتشز للبسكوي والفواكه، كل زاوية باللونش بوكس إلك الفتة.
6: أنا عندي 4 أولاد، مغشر ابني الكبير صار بالجامعة، بعمل تقريباً دي ستارتين بالنهار بين عبكرة وعشية، يعني تقريباً بيطلعوا شي 50 تارتين بالجمعة، هيدي بس الأيام اللي مروح فيها على المدرسة.
4: فوتير السوبر ماركت هي الشاهد الأكبر على المصروف الأسبوعي لهالعيلة، مصروف بيتخطى بأشواط الحد الأدنى للأجور.
6: هيدول فاتورة السوبر ماركت تقريبا على جمعة جمعة ونص، عندي بحدود ال $85 تقريبا، بس تنكون نحنا عم نقطع أغراض التارتين والفريانديز والفروي، وعلى ذلك بيكون عنا أغراض البيت اللي هي أساسية تيجوا يتغدوا، تنقدر نغسل الكوستيم، ديترجون، كل هيدول الأخبار. يعني عم بوصل أنا تقريبا بحدود الجمعة ونص جمعتين عندي $300-$350 على عائلة فيها من غشر 4 أولاد وأنا.
4: مصروف هائل بتنضاف عليه فواتير المولد، الكهرباء، المي والبنزين، غير الأقساط المدرسية يلي ارتفعت هالسنة حوالي $1,000 عن كل ولد. ومع أسعار السلع يلي عم ترتفع من أسبوع للتاني، الزواد المدرسية يلي كانت من أبسط أساسيات النهار عم تتحول بالنسبة لكتير عائلات لنوع رفاهية مش قادرين يتحملوه.
0: ودائما في الشؤون الحياتية من يقف وراء مشروع تمديد التوقيت الصيفي لعام كامل، وهل يثبت وأي انطباع لدى بعض اللبنانيين؟ تقرير سريدة بعينه.
7: الساعة لقدام أو لورا؟ سؤال رجع شغل اللبنانية مع تداول معلومات عن بحث الحكومة إمكان عدم تأخير الساعة بنهاية تشرين الأول وتثبيت التوقيت الصيفي كل السنة. وبحسب معلومات الأم دي في، الفكرة طرحها رئيس الحكومة نواف سلام، بس القرار بعده قيد الدرس وبين مؤيد ومعارض. شو رأي عينة من اللبنانية؟
8: الوضع بلبنان عم بيتأخر عطول، عم ضل مأخرين، بس إنه وقفت على الساعة.
9: هلا صار في مدارس في هيدي الساعة، يعني نربحها شوية نوم بس.
10: أنا بحس ضد، لأن بيصير الوقت كتير قصير عشية.
11: معودين على التوقيت القديم.
12: نقدموه ولا أخروا صغفية أمان؟
13: أكيد أنا معه. نحن الدوام العادي ما بيكفينا لنطلع الانتاجية بهيك وضع بلد. طبيعي لما يكون عندك ساعة زيادة إضافي طبيعي تستفيدي منه.
14: أنا مع التوقيت الصيفي، تبقى الساعة مثل ما هي ما تتغير.
15: ليش؟
14: حتى نشوف الضوء، خلينا نشوف شوية ضوء، عرفتي، وشوية نور، معايشين بالعتمة.
7: ساعة واحدة ممكن تعمل فرق كبير، فتثبيت التوقيت الصيفي قد يسبب بالبداية ببعض الإرباك بالرحلات الجوية والهواتف والكمبيوترات يلي بتغير الساعة تلقائيا، بس بالمقابل ساعة ضوء زيادة بالمساء بتنعكس على حركة الناس والأنشطة التجارية والسياحة والمطاعم، وبتخفف الحاجة إلى الإنارة واستهلاك الطاقة. حتى صحيا وأمنيا، في دراسة بتحكي عن فوائد محتملة للضوء الإضافي مساء، من تخفيف بعض حوادث السير والجرائم إلى تشجيع الناس على الحركة والنشاط. والموضوع مش لبناني بس، بأمريكا دونالد ترامب كمان دعا لتثبيت التوقيت الصيفي فيما المشروع توقف بمجلس الشيوخ. أما بلبنان فالساعة سبق وعملت أزمة عام 2023، وأخذت وقتها بعض طائفة على وقع شهر رمضان. اليوم المشهد مختلف، بس السؤال رح نتفق هالمرة على الساعة؟
3: سياسيا واشنطن تنتظر وتراقب، مصادر دبلوماسية رفيعة تتحدث عن هدف ثابت بإنهاء سلاح حزب الله، لكن ما السبيل لتطبيق صيغة الإطار؟ تقرير من الصر.
16: إنهاء الحالة العسكرية لحزب الله هدف أمريكي ثابت، لكن الطريق إليه لم يحسم، وبين الهدف والوسيلة قد يراوح لبنان حتى مطلع العام المقبل ما لم تقلب ضربة أو تطور كبير موازين القوى وتنعكس حكما على لبنان. مصادر دبلوماسية غربية تتحدث للأم تي في عن رفض السلطة اللبنانية مواجهة مع الحزب تزعزع الداخل، والأمريكيون يتفهمون تعقيدات المهمة وحدود قدرات الجيش، لكنهم ينتظرون خطوات. لا دعم ماليا ولا مؤتمرات مساعدات حاليا ما دام تنفيذ الإطار متعثرا والإصلاحات بطيئة. إدارة ترامب متفقة على تقوية السلطة وإنهاء حالة الحزب العسكرية، لكنها تختلف على الوسيلة. بين مقاربة أمريكية تدفع نحو المواجهة واستكمال المهمة عبر إسرائيل إذا فشلت، وأخرى يمثلها جناح قريب من تركيا أبرز وجوهه توم براك تدعو إلى حوار داخلي بناء تقوده السلطة وصولا إلى لبنان بلا سلاح غير شرعي. وضمنها تؤكد المصادر تجدد الحديث عن طرح الحوار الداخلي خلال الأسبوعين الماضيين وإن بشكل غير رسمي. واشنطن المنشغلة بالانتخابات النصفية تدرس سياستها النهائية تجاه إيران وتراقب تباينات النظام الإيراني واحتمال انعكازها على الحزب، وهنا يبرز الدور التركي. أنقرة تتحرك سياسيا واستخباراتيا إلى جانب دورها في ضمان عدم حصول احتكاكات قابلة للتطور على الحدود اللبنانية السورية، وكما طلبت واشنطن دورا باكستانيا مع إيران وعمانيا في الملف الحوثي. يبدو بحسب المصادر أنها طلبت دورا تركيا بشأن حماس وحزب الله، ولأن التنفيذ يحتاج إلى شريك إقليمي لا تستبعد المصادر تنسيقا استخباراتيا تركيا إسرائيليا في المرحلة المقبلة، بالتوازي مع جهد أمريكي لتنسيق مواقف السعودية والإمارات إقليميا وهما متفقتان على الأهداف في لبنان. لكن يبقى القلق من الانتخابات الإسرائيلية، تصعيد يرافقها أو ينتج منها ويكسر المراوحة بالقوة قبل حسم آليات تنفيذ الإطار.
0: في السياسة دائما الدولة يجب ألا تخجل بعد اليوم، وحزب الله يجب ألا يتفاجأ بالنظرة القانونية له.
17: لبيك يا نصر الله، لبيك يا نصر الله.
18: حزب الله الذي يريد تارة أن يكون حزبا يشارك في الحياة السياسية وتارة أخرى مقاومة رغم أنه لم يقاوم ولم يحرر بل جلب الاحتلالات، لا يزال يتفاجأ بالنظرة إليه.
19: حاضرون للحوار، ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟
18: أول ما يجب أن لا يفاجئ حزب الله اليوم أن يتذكر أن وضعه القانوني ليس كحال سائر الأحزاب أصلا.
20: الحزب هو مجموعة أشخاص بدهم يقوموا بعمل سياسي، يعني هو جمعية سياسية مثله مثل أي جمعية تانية، خيرية، ثقافية، رياضية إلى ما هنالك، خاضع لقانون الجمعيات 1909، القانون العثماني. لازم يتقدموا يلي بدهم يأسسوا هالحزب بطلب علم خبر من وزارة الداخلية. كل الأحزاب السياسية عندهم علم خبر، الحزب الوحيد يلي ما عنده علم خبر هو حزب الله.
18: سألنا عددا من الوزراء عن هذه المسألة تحديدا.
21: اليوم الحكومة أخذت قرارات واضحة بكل الأمور اللي بتعني يعني موضوع السلاح وموضوع حصر السلاح بإيد الدولة وبس سلطتها، هيدي تاخد فيها قرارات.
22: بعتقد ستنا موقفي من هذا الموضوع واضح جدا.
18: وكما في ملفات كثيرة الترجمة الفعلية لا تزال خجولة.
20: مفروض اليوم أنه وزير الداخلية يراسل حزب الله يقول له عندك هالمهلة هتتقدم بالمستندات تبع هويتك القانونية، هل بحق له يمارس النشاط اللي بده يمارسه؟ إذا موضوع حزب الله إنشاء عصابة مسلحة أو إنشاء مجتمع موازي عبر كل هالجمعيات مثل أخضر بلا حدود، مثل القرد الحسن، مثل مستشفى الرسول الأعظم، مثل مدارس المهدي، مدارس المصطفى وإلى ما هنالك، لكلها عندها علم خبر بس لكلها عم بتخالف العلم الخبر تبعها، أكيد هالشي مخالف للقوانين.
18: بعد كل من سقط وكل ما دمر وبعد ما يتأخر كل إصلاح بسبب
23: جينا لننقز البلد، فتنا بحرب تانية،
24: بس اليوم نحن بأزمة، اليوم بحرب نحن اليوم.
18: ماذا تنتظر الدولة لتنتقل إلى خطوات ملموسة ومواجهة واضحة؟ ما خسره لبنان خلال أقله 20 سنة بات أكبر بكثير مما قد يخسره في مواجهة بين ما هو قانوني وما هو خارج عن القانون.
3: إقليميا خريطة الضغط تتغير من معركة استعادة صنعاء إلى اختبار طهران الأصعب في هرمز. تقرير رنا نمر.
25: فيما تفاوض طهران على هرمز تشتعل جبهة حليفها في اليمن. ساعات قليلة كانت كافية لنقل المنطقة من رسائل التهديد إلى الوقائع العسكرية. معركة التحرير بدأت، عمليات لاستعادة صنعاء، غارات على مواقع الحوثيين ومعارك تقطع الطريق بين تعز وعدن، هذا ما أعلنته القوات الحكومية اليمنية.
26: هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها وتصحيح أخطاء الماضي وعدم مصادرة إرادة أهلها أو مستقبلهم السياسي بقوة السلاح.
25: لكن الإعلان يأتي فيما تتحرك الجبهة في الاتجاهين، فالحوثيون حققوا تقدما ميدانيا في جنوب وغرب تعز ووصلوا إلى الخط الرئيسي الرابط بين تعز وعدن بعد السيطرة على مواقع جديدة، فيما بقي طريق العبد مقطوعا وسط معارك عنيفة ومحاولات حكومية لاستعادة المواقع وإبعاد الحوثيين عن الطريق. وفي موازاة المعارك البرية توسعت الضربات الجوية، أكثر من 20 غارة استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين، وطال القصف صنعاء وصعد وتعز وعمران، كما هاجم الحوثيون بالصواريخ الباليستية والمسيرات منشآت لأرامكو في الرياض، وسيطروا على منزل رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني جنوب تعز. ومن نار اليمن إلى طاولة إيران، طهران أعلنت أنها تسلمت مقترحا أمريكيا جديدا وردت عليه، لكن الخلاف لا يزال على نقطة البداية. واشنطن تريد الملف النووي في صدارة التفاوض، فيما تريد إيران أن يبدأ البحث من ماضي هرمز. أما رئيس البرلمان محمد باقر قليباف فربط إعادة فتح الماضي بتنفيذ 7 شروط إيرانية مرتبطة بتفاهمات سابقة مع واشنطن. ودبلوماسيا أفاد مسؤول أمريكي بأن عضوين من الوفد الإيراني مشارك في اجتماعات الجمعية العمومية غادرا الولايات المتحدة بعدما لم يمتثلا في البداية لطلب الخارجية الأمريكية بالمغادرة.
0: دوليا، العد العكسي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية بدأ، لكن هذه المرة بضعت مقاعد فقط قد تكون كافية لتغيير موازين السلطة. أنطوني مرشا.
1: من صناديق الاقتراع التي تصل إلى الناخبين عبر البريد بدأت ملامح المعركة الانتخابية الأمريكية تظهر قبل شهر على انتخابات التجديد النصفي بثلاثة من تشرين الثاني. انتخابات لا تتعلق بدونالد ترامب مباشرة، لكنها ستحدد توازن السلطة بواشنطن خلال العامين المتبقيين من ولايته. المعركة الأولى في مجلس النواب على المقاعد 435 كلها. حاليا الفارق بين الحزبين ضيق جدا، 218 جمهوريا مقابل 214 ديمقراطيا، مع مستقل واحد ومقعدين شاغرين، ما يجعل انتقال عدد محدود من الدوائر كافيا لتغيير تركيبة المجلس. أما في مجلس الشيوخ حيث يملك الجمهوريون حاليا 53 مقعدا مقابل 45 للديمقراطيين، ومستقلان اثنان يصطفان معا تنظيميا، فتجرى الانتخابات على نحو ثلث مقاعد المجلس في معركة ستحدد بدورة شكل الأغلبية في السنوات المقبلة. لكن 3 من تشرين الثاني بيتجاوز الكونغرس 39 انتخابا لحكام ولايات وأقاليم، فيما يختار الناخبون في 46 ولاية أكثر من 6000 عضو بالمجالس التشريعية المحلية، إلى جانب عشرات الاستفتاءات التي تختلف قضاياها من ولاية إلى أخرى. لذلك لن ترسم هذه الانتخابات فقط خريطة الكونغرس، بل خريطة السلطة السياسية الأمريكية من واشنطن وصولا إلى عواصم الولايات. وبثلاثة من تشرين الثاني سيظهر أي توازن جديد ستفرزه صناديق الاقتراع، وكيف سينعكس على العامين الأخيرين من ولاية ترامب.
0: بعد الإعلان، نفايات طرابلس إلى عكار
3: ومفتاح الشفاء.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: ألو لبيبي، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
5: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
8: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: في خبر ورد الآن، أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية قبل لحظات استقالة وزير النفط الإيراني.
1: بقي نفايات طرابلس إلى عكار، البلديات تقفل مطمر إسرار، وعدن رسمية تعيد فتحه أمام نفايات عكار فقط. تقرير ميرلا أبو خليل.
2: أزمة النفايات في لبنان لا تعالج بحلول مستدامة، بل بسياسة ترقيع تتكرر إلى أن ينفجر الوضع. في عكار أقفل الأهالي والبلديات الطريق المؤدية إلى مكب إسرار، رفضا لاستقبال نفايات المناطق الأخرى، ولا سيما مع طرح نقل نفايات طرابلس إلى عكار، مطالبين بتشغيل معمل الفرز واعتماد التمر الصحي وفق المعايير المطلوبة.
3: فسمعنا أنه حيكون في سنة ونص حتى يشتغل المعمل، الأهالي ما عاد قادرة تتحمل هذا الموضوع، صار عندنا نحن هيدي المطالب، يمنع منعا باتا إدخال نفايات من خارج عكار، الإسراع بتشغيل المعمل والمطمر.
2: أقفال الطريق ليس هدفا بحد ذاته، بل لأن الكيل طفح.
4: يجيبوا لنا معمل فرز، يروحوا على بيروت، مشكلتهم منو عنا هون، كل يوم اجتماع كل يوم اجتماع، تنشال زبالة عكار بس، عم نموت من الروايح، بس سهل عكار كلها طلال عم تاكل منه خضرة.
2: وبالتوازي دخلت رئاستا الجمهورية والحكومة على خط المعالجة، وعلمت الام تي في أن مساعا رسمية حثيثة بذلت مع البلديات في الساعات الماضية أسفرت عن إعادة فتح الطريق أمام نفايات عكار، حيث أوفد رئيس الحكومة رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي الذي وعد بإنجاز معمل الفرز في أسرع وقت. ودخل مجلس الإنماء والأعمار على خط الحل، فاستجابت بلديات الجوار على هذا الأساس، وفتحت الطريق على أن تبدأ البلديات بنقل نفاياتها بدءا من بعد ظهر السبت. في السياق، أعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين إن إعادة فتح مطمر سرار مؤقتة لتفادي تراكم النفايات، بالتوازي مع تجديد الرقابة البيئية، فيما يجري العمل على إنشاء مطمر صحي وصيانة معمل الفرز وتحديثه، على أن يبدأ التشغيل المتوقع بحلول نهاية شباط 2027. وأكدت أن الحل الدائم يترافق مع توسيع الفرز من المصدر وتأمين دعم إنمائي للقرى المحيطة بالمطمر، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الأعباء وينهي تدريجيا الاعتماد على المكبات العشوائية.
0: سياسيا، نظم رئيس حركة قرار بعلبك الهرمل المهندس علي صبر حمادي لقاء جماهيريا في بعلبك بعنوان أبناء بعلبك الهرمل في مواجهة الأوضاع الصعبة التي تمر بها منطقتنا. وشارك في اللقاء عدد من رؤساء البلديات وممثلون عن الأحزاب والقوى الوطنية والعشائر، في وقت شدد حمادي على أن هدف الدعوة ليس انتخابيا، بل يرتبط بمسؤولية وطنية في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان.
5: نحن لسنا ورقة بيد أحد، ولا دولة ولا سفير ولا مسؤول، نحن قوم أحرار، ولن نخسر حريتنا ولا كرامتنا في يوم من الأيام. إن الطائفة الشيعية موجودة في هذا الكيان اللبناني منذ وجوده، وهي طائفة أساسية ومؤسسة ومركزية.
1: هل ينتهي زمن وقع تعهدا وعاود اللعب؟ توجه لتشديد عقوبات وكلاء القمار غير الشرعي وقطع الخدمات عن مشغليه. تقرير مجدولين اللحام.
6: سوق القمار الإلكتروني غير الشرعي، كشفت قوى الأمن استخدام محافظ مالية رقمية بأسماء أشخاص آخرين لإخفاء الحسابات الأساسية للمشغلين. وحتى 22 أيلول أعلنت تجميد أكثر من 331 محفظة مالية رقمية وتوقيف 9 مخالفين وتعميم 44 بلاغ بحث وتحري. بعد بأسبوع الملف حضر أمام لجنة تكنولوجيا المعلومات.

0: نيابية بحضور ممثلين عن كازينو لبنان وبت أريبيا والأجهزة الأمنية. تم الاتفاق خلالها على خارطة طريق واضحة وأربع توصيات. نبدأ بتعزيز الرقابة التقنية والملاحقة والتوصية لوزارة المال بتأمين اقتناء الدولة منظومة DPI لتساعد برصد نشاط القمار الإلكتروني غير الشرعي وضبطه بالتوازي مع دعم مكتب مكافحة القمار وتعزيز قدراته. قطع الخدمات عن المشغلين غير الشرعيين والتوصية لوزارة الخارجية والمغتربين بمراسلة الشركات العالمية المعنية لوقف تعاملها مع مشغلي القمار الإلكتروني غير الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تقديم هالخدمات للسوق اللبنانية. أما ثالث توصية فتشديد العقوبات على الوكلاء والوسطاء والعمل على تعديل تشريعي بشدد عقوبات وكلاء القمار الإلكتروني غير الشرعي ووسطائه لتشمل الحبس من 6 شهور إلى 3 سنوات وغرامات مالية مرتفعة بهدف تجاوز الاكتفاء بتعهدات عدم التكرار. والتوصية الأخيرة تشجيع المديونين على الإبلاغ ودعوة الأشخاص اللي ترتبت عليهم ديون نتيجة اللعب عبر شبكات القمار غير الشرعي ما يسددوا للوكلاء بل يتقدموا بشكاوى بحقهم أمام الأجهزة الأمنية والجهات القضائية المختصة.
1: بهيدا الملف همنا حماية المجتمع وزيادة إيرادات الدولة يلي ما بيتحققوا بظل وجود قطاع غير شرعي بالسوق. لهيك في عنا عمل تشريعي لازم نقوم فيه لنعطي القوى الأمنية والقضاء إمكانية التحرك أكثر، مش أنه بيمضوا تعهد وبيفلوا. ومن تاني مال عملنا الرقابي كمان مستمرين فيه.
0: تفكيك شبكة القمار غير الشرعي بدأ والدولة أحق بالأموال.
2: نظمت نقابة المهندسين عشاء اليوبيل المسيل لمناسبة مرور 75 عاما على عيد المهندس بحضور أكثر من 1200 شخصية بينهم وزراء ونواب وشخصيات قضائية وأمنية وسفراء ونقباء عرب وأكاديميون ومهندسون. وأكد نقيب المهندسين فادي حنا في كلمته أن المهندس اللبناني يؤدي دورا أساسيا في البناء والأعمار والاقتصاد والتنمية، مشددا على ضرورة توحيد الجهود للنهوض بلبنان.
3: نقابة المهندسين ما عم تطلب ولا حصة بالسلطة ولا منصب ولا امتياز، نحن عم نطلب شيء أهم وأبسط بكثير. عم نطلب أنه ما بقى يصير في قرار بإعادة الأعمار أو بالطاقة أو بالنقل أو بالسلامة العامة أو بتنظيم المدن أو بغيره ينعمل بغياب المهندس اللبناني. ما بدنا يتاخذ قرار تنظيم مهنة وسلامة عامة عبكرة تاني نهار لأنه ضغطوا الكارتلات بيلتغي وكمان من دون سؤال إخصاصيين.
4: احتفلت بلدية مجد المعوش في الشوف بوضع حجر الأساس لمبناها البلدي الجديد الذي سيضم طابقين مخصصين للبلدية وطابقا لمركز لقوى الأمن الداخلي بحضور عدد من الشخصيات والفعاليات. وأكد رئيس البلدية ورئيس اتحاد بلديات العرقوب والحرف في الشوف روميو ياغي أن المشروع بدأ فعليا عام 2012 عبر هبة قدمها الرئيس السابق للبلدية روجي ياغي لاستكمال استملاك العقار، مشددا على أن المبنى الجديد يشكل خطوة في مسار تطوير الخدمات وتعزيز حضور الدولة في المنطقة.
5: عم نلتزم اليوم بوضع حجر أساس مشروع بناء صرح بلدي جديد بليق ببلدة مجد المعوش وبتاريخها العريق. عم يتجهزوا حتى نقدم لأهلنا مبنى بلدي حديث متطور بخدماته، وطابق رح يتقدم لقوى الأمن الداخلي حتى يستعمل مخفر يؤمن من خلاله خدمات وحضور الدولة.
4: في الثقافة تكريم الأديب والشاعر أمين نخلي في مؤسسة فيلوكاليا. إعداد ميشيل معيكي.
6: أمين الجمالات نثرا وشعرا في السهل الممتنع، في المفكرة الريفية ودفتر الغزل وسواها. والده رشيد نخلي كتب النشيد الوطني، نائب وكاد إلى رئاسة الجمهورية، أحد كبار أدبائنا، غائب عن مناهجنا التربوية كما كثيرين. بالأمس القريب كان تكريم لمآثره في مؤسسة فيلوكالية الثقافية في عين طورة وكلمات تقدير.
7: عندنا ضيعة اسمها المطيلي، فيها مي وفيها أرض وفيها نسيم وفيها هواء، فكنا دين الوالد دايما يخدني ويعطيني آراء حلوة.
6: في اليونسكو خلال مبايعة الأخطل 1961 وقف الأمين.
8: أيقولون أخطل وصغير أنت في دولة القوافي أمير؟ قد أبى الله في الفصاحة أن يغدو منا في العالمين أخير. فارفع الصوت، إنه صوت لبنان، وردد به ونعم الجهير.
6: جهادي في الغزل حتى المعاصي الجميلة. أنا لا أصدق أن هذا الأحمر المشقوق فم، إن الشفاه أحبها كم مرة قالت نعم.
2: في فقرة الصحة، سرطان الكولون، الكشف المبكر مفتاح الشفاء.
9: يعد سرطان الكولون من بين أكثر أنواع السرطانات شيوعاً لدى الرجال والنساء، وتشمل أبرز الأعراض تغير غير اعتيادي في عادات الإخراج كالإسهال أو الإمساك المستمر، إضافة إلى فقدان الوزن من دون سبب واضح، وظهور الدم في البراز وانتفاخ البطن بشكل غير معتاد.
10: هذا النوع من السرطان ببلش ببوليب بقلب الكولون اللي هي زوايد لحمية، كرمال هيك فينا نكتشفها عبكير قبل ما تتحول مع مرور الوقت لسرطان. هذا نوع من السرطان ممكن ما يكون عنده عوارض. نحن كأطباء بمركز كليمانسو الطبي ننصح بالفحص الروتيني للكشف المبكر ابتداء من عمر 45 سنة عند كل الأشخاص، منهم فحص البراز اللي هو الستول تيست كرمال نشوف إذا في دم بالخروج، والفحص الأساسي بيبقى هو فحص النادور أو الكولونوسكوبي، بنقدر نشيل التواليل اللي هن البوليبس بالمراحل الأولى قبل ما يتحولوا مع مرور الوقت لسرطان بالكولون.
9: مع تطور العلاجات والأبحاث الطبية باتت تتوافر خيارات علاجية متعددة لسرطان الكولون.
10: من الأسباب تبع سرطان الكولون والمستقيم هي التدخين، نظام غذائي غير منتظم، السمنة وقلة الحركة البدنية، أو إذا في حالات بالعائلة سرطان الكولون أو غير أنواع سرطان. تبقى الجراحة بالمراحل الأولى هي العلاج الأساسي إذا كان بعده منه منتشر، وفي عدة أنواع علاجية، من العلاج الكيميائي التقليدي، بس مع التطور الطبي صار في العلاجات المناعية والموجة.
9: لذلك لا ينبغي انتظار ظهور الأعراض لإجراء الفحوص، إذ تبقى الفحوص الدورية والروتينية أساسية للكشف المبكر. ومن هنا تأتي أهمية التوعية، لأن اكتشاف سرطان الكولون في مراحله المبكرة يزيد من فرص العلاج والشفاء.
2: بعد الإعلان، مهارات وزير الحرب
11: وبيك أب يحمل مروحية.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: أنا لبنان تلقى
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا خلينا نفكر نختلف ونتحاور
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش الحل الآمن عند شركة بيتشمارك خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية تتعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكم على 71-716-888
4: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي
0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي سامي نادر سمير منصور أنطوان سلامي منير الحافي غسان حجار سمير قسطنطين كريستيان أوسي هارديز غيب ورشيد درباس اسمعون على صوت كل لبنان

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
2: وزير الحرب الأمريكي لفت الأنظار بمهاراته بالباسكتبول خلال زيارته لأكاديمية سلاح الجو، سجل 9 رميات من أصل 10 من الثري بوينتس. بنيويورك مثل اليوم ب 24 الأول من كل سنة بيحتفلوا ب Blessing of the Animals بكاتدرائية سانت جون ذا ديفاين. بهنهار الناس بيجيبوا حيوانات من مختلف الأنواع على الكاتدرائية ليحصلوا على البركة ضمن تقليد ديني تكريما لسانت فرانسيس أوف أسيسي شفيع الحيوانات. وبانتظار فيديوهات احتفال اليوم، فيديو من السنة الماضية رجع عم ينتشر على السوشيال ميديا وبيبين الحيوانات هي وفاتة على الكاتدرائية لتشارك بالمراسم. منختم بفيديو من روسيا لشخص قرر ينقل هليكوبتر بطريقة غريبة، ثبتها فوق سيارة بيك أب ومشي فيها على الطريق، بس وزن المروحية كان ثقيل فالسيارة فقدت توازنها وانقلبت على جنب الطريق. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلأ لوقتها stay connected.
3: في الرياضة، ديربي بيروت يشعل أجواء فاينل 8 بطولة وصل. أجواء المباراة النهائية توافينا بها مباشرة من مجمع نهاد نوفل الزميلة جايال خوري. إذن جايال منتابع معك الأجواء، خصوصا أنه اليوم جمهور الفريقين موجود على الملعب.
4: مساء الخير نبيلة، بالفعل الأجواء مميزة جدا والجمهور بدأ يعبي الملعب إذا في يقولوا مثل ما سبق وذكرت. هيدي من المرات القليلة يلي منشوف جمهور فريق رياضي وجمهور فريق الحكمة موجودين على نفس الملعب. نبيلة، أكيد أنت بتعرف أنه الليلة هيدي ليلة لبنانية بامتياز بعد ما قدر يوصل فريق الحكمة وفريق رياضي إلى نهائي فاينل 8 فيبا وصل. أهداف الفريقين واضحة، فريق رياضي بده يحافظ على لقبه ويفوز للمرة الثالثة على التوالي بهالبطولة، أما فريق الحكمة فعم يسعى إلى كتابة التاريخ. الفريقين وصلوا لهالمرحلة من دون ولا أي خسارة، فريق رياضي قدر أنه يفوز على فريق العلا بالأمس ضمن مرحلة النصف النهائي، وأيضا فريق الحكمة قدر يتغلب على فريق الكويت الكويتي. هون لازم نقول شغلة كتير مهمة، أنه قائد فريق الحكمة تعرض لإصابة واليوم ما رح يقدر يشارك بالمباراة وهو أكيد النجم يوسف خياط. أما فريق رياضي فلعب مباراة امبارح ضد العلا من دون نجمه أيضا أمير سعود يلي من المتوقع أنه يشارك اليوم. مباراة واحدة، فائز واحد، رح نشوف إذا فريق رياضي رح يقدر يحافظ على لقبه أم أنه فريق الحكمة عنده رأي آخر. دقائق قليلة بتفصلنا عن بداية هالمعركة الرياضية المنتظرة.
3: شكرا لألي جاير.
1: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
5: مفاجأة تاريخية شهدها حفل شاكيرا بمدريد بعدما انضمت دوا ليبا إلى على المسرح بأول لقاء فني بيجمع النجمتين، وسوا قدموا بنسخة أكوستيك أغنية أنتولوخيا اللي سبق وغنتها دوا بحفلة بكولومبيا العام الماضي تكريما لشاكيرا قبل ما يجتمعوا هالمرة ويقدموها سوا لأول مرة.
6: دوا

نجوم الموضة والترفيه اجتمعوا بباريس خلال حفل بزنس اوف فاشن 500 السنوي اللي بيحتفي بالشخصيات الاكثر تاثيرا بصناعه الموضه حول العالم. وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم ابرزهم باريس هيلتون، هايدي كلوم، سييرا، لودميلا والنجمه الهنديه جانفي كابور. وكان للبنان حضور بلائحه بزنس اوف فاشن 500 لهالسنه مع اختيار ساره هرمز مؤسسه كرييتيف سبيس بيروت ضمن كلاس اوف 2026.

0: وبالنهاية تابعوا صفحة ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: والآن إلى الأحوال الجوية.
2: هالأسبوع ببلش بيومين تقلبات ويومين استقرار، فبكرة والثلاثة منشوف شوية شتي ببعض المناطق خصوصا على المرتفعات الشمالية، بس الأمطار بتكون خفيفة ومتفرقة ومنا شاملة قبل ما يستقر الطقس كليا نهار الأربعاء. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 15 كيلومتر بالساعة على الساحل ورطوبة 60%. خلونا نشوف سوا قدي رح تسجل الحرارة بالنهار. 27 درجة بعين قبل، 21 بالباروك و15 درجة ببشري. من عشية في شوية سقعة على الجبال والحرارة عم تسجل 19 درجة بمغدوشة، 13 بشتورة و11 درجة بفرية. ببيروت وعلى الساحل السماء مغيمة جزئيا، الرطوبة متوسطة وموج البحر منخفض. اعملوا الحساب لخطيطة إذا كنتوا رايحين على الجبال لأنه الرطوبة عالية وعم توصل ل 80%. كيف ببلش أسبوعنا؟ بكرة والثلاثة الأجواء غائمة، بيتقلب الطقس ومنشوف شوية شتاء متفرق خصوصي على المرتفعات الشمالية، بس مثل ما قلنا الأمطار منا شاملة يعني مش بكل المناطق، والحرارة 27 درجة على الساحل. الأربعاء والخميس بيستقر الطقس، بتبقى الأجواء غائمة بس ما في تقلبات وبتعلى الحرارة لل 28 درجة على الساحل. يعني خلوا معكم جاكيت خفيفة إذا رايحين على الجبال بهاليومين وتصبحوا على خير.
1: شكرا كريستينا. ختام النشرة تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام ومتي.com.lb
3: وعبر MFM. شكرا متابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: تأمين أو ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. الجديد.
2: مساء الخير. سلم آخر الأسبوع أوراقه إلى الميدان، وعلى خطوط النار المتفرقة ترسم وقائع الأرض المتحركة على مقياس مواعيد الصناديق الانتخابية. ولبنان في قلب سباق مع الوقت، سباق لا يملك فيه طرف انتظار، فيما تتقاطع فوق ساحته مواعيد إسرائيلية وأمريكية، وتتمدد في الجنوب وقائع عسكرية جديدة تسبق أي محاولة لإعادة فتح مسار التفاوض. فكلما اقترب موعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول، ارتفع منسوب المخاوف من تصعيد إسرائيلي أوسع في الجنوب، في ظل عمليات الهدم والتفجير والجرف التي تتوسع في المناطق التي تحتلها إسرائيل، فيما يبدو محاولة لتثبيت وقائع ميدانية جديدة قبل أي عودة جدية إلى طاولة المفاوضات. وفي موازاة الضغط بالنار، يحاول لبنان إبقاء المسار السياسي والتفاوضي حياً وسط ترقب لجولة مفاوضات عسكرية يفترض أن تعقد في فلوريدا خلال الأسبوعين المقبلين. وبين 27 من تشرين الأول والثالث من تشرين الثاني، يعيش لبنان على وقع عد عكسي مزدوج. انتخابات إسرائيلية قد ترسم جانبا من مصير الواقع الاحتلالي في الجنوب ومسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وانتخابات أمريكية نصفية يترقب الشرق الأوسط بأسره تداعياتها. وفي الانتظار يتحرك لبنان في أكثر من اتجاه خارجي بحثا عن مخارج لمرحلة تتزايد فيها المخاطر، فيما إسرائيل تحاول تحسين موقعها التفاوضي بالوقائع التي ترسمها على الأرض، ويحاول لبنان إبقاء باب التفاوض مفتوحا قبل أن تتحول مرحلة الانتظار إلى واقع يصعب احتوائه. وإلى المسار الأمريكي الإيراني، حيث نصف خطوة نحو الدبلوماسية وخطوة أخرى نحو التصعيد. فالتفاوض لم يتوقف، لكن لغة التهديد تتصاعد. ترامب يضع إيران أمام خيارين، طريق السهل أو الطريق الصعب، ووزير دفاعه يؤكد أن كل الخيارات لا تزال على الطاولة. في المقابل تقول إيران إنها جاهزة للتفاوض، لكنها جاهزة أيضا للرد. ووزير خارجيتها عباس عرقجي يؤكد أن بلاده جادة في المسار الدبلوماسي بقدر جديتها في الدفاع عن نفسها، لكن العقدة الأبرز تبقى في مضيق هرمز. طهران تربط إعادة فتحه بتحقيق شروطها السبعة، وتقول إن الملاحة يمكن أن تعود إلى طبيعتها خلال 7 أيام إذا وافقت واشنطن على مطالبها. واشنطن ترفض وطهران تتمسك بشروطها، فيما يبقى النفط وحرية الملاحة في قلب المواجهة. تفاوض تحت سقف التهديد ومضيق تحت سقف الشروط، والرسائل المتبادلة قد تقود إلى تسوية أو قد تدفع المواجهة نحو تصعيد أوسع. وفي الانتظار يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشغولا بتشكيل قوة الذكاء الفائق والتي ستعمل على حماية مصالح الأمريكيين وتحسين حياتهم. وما بين حروب المضائق والممرات وحديث التسويات والتفاهمات، يخرج ترامب من بوابة التكنولوجيا ليتحدث عن اتفاق تاريخي والإنجاز، نقل التسمية من اصطناعيا إلى فائق، وبالتسميات تدوم نعم الإنجازات.
3: MTV. أهلا بكم. تراجعت الدبلوماسية فتقدم الميدان. الجنوب شهد منذ ساعة الفجر الأولى تصعيدا إسرائيليا لافتا، فالقصف المدفعي تركز على أكثر من محور، وإحراق المنازل تواصل خصوصا في زوطر الشرقية، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في المنصورة وصلت أصداؤه إلى جبل لبنان. التصعيد الميداني ترافق مع معلومات خطيرة نشرها موقع واينت الإسرائيلي، أشار فيها إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لبقاء طويل الأمد في القرى الجنوبية عبر تجهيز مواقع محصنة وتحسين طرق الوصول إليها، إضافة إلى إجراء تغييرات تطال الألوية الموجودة في الجنوب. في هذا الوقت الانتظار سيد الموقف دبلوماسيا، لأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية موضوعة في غرفة الانتظار حتى إشعار آخر. أما الوضع الإقليمي فلا يبشر بالخير، وطبول الحرب تقرع في الخليج، فالحوثيون هاجموا بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات شركة أرامكو في الرياض وفي منطقة خريص، كما سيطروا على منزل رئيس البرلمان اليمني. في المقابل أعلن الرئيس اليمني الحرب على الحوثيين، مؤكدا في بيان أصدره أن الدولة ستكون في حالة استنفار كاملة حتى تحقيق النصر.
4: المنار. أهلا بكم. صفي السيد الأسمى كهارون من كليم الله، وأخ لسيد شهداء عصرنا وحامل رايته كالعباس، والمسار والمصير واحد، من مدرسة الإسلام المحمدي الأصيل حتى كربلاء، والهوية لبنانية وإنسانية تأبى إلا الدفاع عن المظلوم والمحروم ولو ببذل الأرواح والدماء. عامان على رحيل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين، مع جمع من الصحب ورفاق الجهاد والسلاح، وما غاب زخم حضوره كالشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله. هو الأمين بعد الأمين، ومدرسة مكتملة الأوصاف والتعاليم لا تزال تنبض بعطائها وفكرها، وعصية على جور الأيام وتفاقم العدوان. ومن بين زهراته وأشباله المزروعين على خط الهداية والولاية في كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كانت رسالة الاستمرار مع حشد كشفي يخطف القلوب والأبصار لمفوضية بيروت، جدد العهد بالبقاء على نهج السيدين الشهيدين وكل الشهداء، وعلى الثبات خلف الشيخ الأمين سماحة الشيخ نعيم قاسم حتى تحقيق الفرج القادم لا محالة. ومن المنبر الكشفي المهدوي كانت رسائل رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، مؤكدا الثبات على نهج المقاومة والتمسك به خيارا وطنيا لا بديل عنه ولا يمكن التفريط به في ظل الاعتداءات والأطماع الصهيونية وأعدام الحياة المدنية في القرى الحدودية، وعجز الدولة عن القيام بمسؤولياتها وعدم تقديمها خيارا سياسيا يحرر الأرض ويعيد الإعمار. فالجنوب اليوم هو القضية الأساسية، وهو مسؤولية الجميع من دولة ومقاومة، كما قال الشيخ دعموش الذي تعهد بأن المقاومة لن تألو جهدا لمساعدة أهلها الذين لا يزالون في موقع الدفاع عن أرضهم، ولا يزال العدو هو المعتدي. والمقاومة وأهلها مع الحوار المجدي بحسب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وهو الحوار الذي يجب أن تسبقه خطوات السلطة بالتراجع عن قراراتها التخوينية وتنازلاتها الخطيرة، والعودة إلى مفهوم الدولة الحقيقية التي تعمل وفق الميثاق والدستور، وتحفظ المؤسسات ولا تستهدفها إذا ما خالفت الرغبات الأمريكية والإسرائيلية. أما الاستهدافات الصهيونية من غارات ونسف وتفجيرات فلا تزال حاضرة في يوميات الجنوبيين، بما يكرس حرب إبادة عمرانية للعديد من القرى الجنوبية، فيما أهل السلطة عند دفن رؤوسهم بوحول المفاوضات واتفاق الإطار. أما في الأقليم فلا اتفاقات ولا فتح لمضيق هرمز ما لم تستجب الإدارة الأمريكية للشروط الإيرانية السبعة، كما جددت الجمهورية الإسلامية التأكيد اليوم. وإن كان الرئيس الأمريكي الذي يحترق بأسعار النفط الملتهبة يحاول ستر خيباته بالحديث عن تراجع إيران عن قرار امتلاك السلاح النووي، فإن ما تؤكده الأرقام الاقتصادية من أمريكا إلى أوروبا يثبت حجم الأزمة المتفاقمة بوجهه إلى حد الانفجار. أما تفاقم الحرب السعودية على اليمنيين فقد رد عليها أهل الحكمة والإيمان بإشعال النار بمصافي أرامكو في مناطق سعودية عدة، ومنها الرياض، على أمل أن يقرأ رسائلها المعنيون بكثير من الجدية والانتباه.
5: NBN. أهلا بكم. ركود في الداخل اللبناني لا يحجب جراح مواطن يعض عليها وجعا في شؤونه الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، وضغط عسكري عدواني في الجنوب حيث عدو يمضي في سياسة الأرض المحروقة. هناك قصف لا يتوقف وعمليات تفخيخ ونسف وتفجير لما تبقى من منازل ومدارس ومراكز صحية وطبية ومؤسسات في البلدات الحدودية. عينا من هذه الاعتداءات كان مواطنون بالأمس شهودا عليها من قرب، تجمعوا في زوطر الغربية ورأوا بأم العين كيف يفجر جنود العدو منازلهم في شقيقتها زوطر الشرقية ويحولونها إلى ركام يدمي القلوب. ولم يكن أقل إيلاما مشهد تلك المسيرة المعادية التي اقتحمت فناء مسجد في تولين وانتهكت حرمته وقدسيته. هي وقائع عدوانية موصوفة يمعن المحتل في ارتكابها وتفشل مفاوضات مباشرة في لجمها. وإذا كانت المفاوضات قد فرملت عند جولتها السابعة في الشق السياسي، فإن اجتماعا عسكريا ضرب موعد تقريبي لانعقاده في فلوريدا خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر. كل هذه الوقائع والكثير من العناوين المتعلقة بها أو المتفرعة عنها سيتحدث عنها رئيس الحكومة نواف سلام العائد من نيويورك وواشنطن ومن زيارته الثالثة للنبطية، وذلك خلال مقابلة خاصة مع NBN تبث عند 8:30 من مساء اليوم ضمن برنامج السلطة الرابعة مع الزميلة ليندا مشلب. خارج لبنان يتحرك الإقليم في بحر هائج من مضيق هرمز وباب المندب والبلدان المجاورة لهما مثل إيران واليمن والسعودية، وتلك المنتزعة لها أدوارا فيهما مثل الولايات المتحدة، إلى القرن الأفريقي حيث التوترات تضرب أطنابها بين إثيوبيا وكل من مصر وإريتريا وتصل شظاياها إلى السودان والصومال. وعلى إيقاع هذه التوترات التأم اجتماع في العلمين اليوم بين قادة مصر وإريتريا والصومال والسودان على هامش منتدى أعمال إفريقي. ومن المعلوم أن إثيوبيا تتهم إريتريا ومصر والجيش السوداني بدعم جبهة تحرير تيغراي، في المقابل تتهم إثيوبيا بمساندة قوات الدعم السريع في مواجهة الجيش السوداني، كما أن العلاقات بين إديس أبابا والقاهرة تشهد أصلا توترا على خلفية بناء إثيوبيا سد النهضة على نهر النيل. أما الصومال فتنظر بقلق إلى التقارب بين أديس أبابا وأرض الصومال، والأخيرة جمهورية انفصالية بات للعدو الإسرائيلي موطئ قدم فيها.
3: إقليميا تتداخل الأزمات وتتزايد الأسئلة حول قدرة الدبلوماسية على وقف التدهور في منطقة يدفع أبناؤها ثمن الصراع على النفوذ، وتنعكس اضطراباتها على أمن العالم واقتصاده. ففي الملف الأمريكي الإيراني تستمر الاتصالات عبر الوسطاء، فيما تتمسك طهران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز وتعلن استعدادها للرد على أي عمل عسكري جديد. وفي اليمن يأخذ التصعيد منحا جديدا مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدء عمليات عسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تطور يضع البلاد أمام احتمالات مواجهة أوسع ويزيد المخاوف على أمن البحر الأحمر وباب المندب أو الحيث عسكرية مع مصالح الملاحة والتجارة والطاقة. أما لبنان فيواجه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب مع الغارات والقصف وعمليات التفجير، فيما تعترض العقبات تنفيذ الترتيبات المعلنة. وبين الأرض والأمن وعودة الأهالي مسؤولية السلطة واضحة، العمل لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل وحماية المواطنين وبسط سلطتها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية. وفي الداخل لا تقل المسؤولية إلحاحا، من الكهرباء إلى حقوق المودعين، ومن الإصلاح إلى الخدمات والقدرة الشرائية. يحتاج اللبنانيون إلى قرارات قابلة للتنفيذ ومواعيد واضحة ومحاسبة فعلية. فالسيادة تقاس بقدرة السلطة على حماية أرضها، والثقة تبنى بقدرتها على حماية حقوق الناس.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
6: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في كلام يوصل. هل ما يزال الصندوق خط الأمان الأول للعامل؟ وهل سيتطور وسيصبح مظلة لكل اللبنانيين؟ لماذا تتهرب الدولة الراعي الأول من التصريح؟ وهل يعود الضمان إلى تغطية 90% من الفاتورة الاستشفائية؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: صار كله خالص.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.7

0: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: كنا متأمل. أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: ناطر حوالي من برا؟ استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
7: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. استهدفت غارة منطقة المنصوري وطاولت أخرى أطراف حداثة جنوب لبنان، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط طريق عام الليطاني كفر رمان ووادي سلوقي لجهة شقرة وأطراف كفر تبنيت لجهة الجرمق، وتفجير استهدف بلدة زوتر الشرقية. وتعرضت سيارة تابعة للجيش اللبناني كانت متوقفة عند أوتوستراد كفر رمان الميداني لقذائف مدفعية، سقطت القذائف في محيط السيارة من دون تسجيل أي إصابات. كما سجل تفجير إسرائيلي كبير في وادي حسن في القطاع الغربي عند أطراف مجدل زون. أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن السلطة في لبنان لم تقدم خيارا سياسيا يحرر الأرض ويعيد السكان والإعمار، وما قدمته هو تنازل خطير عن جزء عزيز من أرض الوطن، ورأى أن الخيار البديل عن هذا المسار هو العودة إلى مفهوم الدولة الحقيقي، أي الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وجمع اللبنانيين بدل تفريقهم، والتراجع عن الخطوات التي اتخذتها السلطة ضد المقاومة، وعند ذلك نفتح أبواب الحوار الداخلي للتفاهم على موقف وطني. شدد وزير الثقافة غسان سلامي الذي قام بزيارة رسمية إلى الأردن على أن الحرب الأخيرة وضعت وزارة الثقافة أمام اختبار وجودي يتمثل في حماية الذاكرة والحفاظ على الآثار وخصوصا في الجنوب، وكان الرهان على الدبلوماسية الثقافية، فبحثنا عن شكل الحماية الأعلى الذي يوفره القانون الدولي. وأشار إلى أن هذا التحرك الدبلوماسي أثمر في مطلع نيسان الماضي عن عقد اجتماع طارئ للجنة التراث العالمي في اليونسكو، اتخذت بالإجماع قرارا تاريخيا بوضع 73 موقعا أثريا وتراثيا لبنانيا تحت نظام الحماية المعززة، وهي أعلى درجات الحماية التي يمنحها المجتمع الدولي. وأشار إلى أن الوزارة تواصل معركتها الدبلوماسية للبناء على هذا الإنجاز من خلال العمل على إدراج مواقع لبنانية مدرجة أساسا على لائحة التراث العالمي، على لائحة التراث المعرض للخطر، لما يوفره ذلك من حصانة دولية واهتمام استثنائي. أوقف عناصر حاجز ظهر البيدر في وحدة الدراك الإقليمي شخصين كانا على متن دراجة آلية وقد مسح رقم هيكلها، وهما راء ميم وسين ميم، وبتفتيشهما ضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات موزعة على الشكل التالي: 124 مظروفا تحتوي على مادة الماريجوانا بوزن إجمالي بلغ 1.8 كيلوغرام، 289 مظروفا تحتوي على مادة حشيشة الكيف بوزن إجمالي يبلغ نحو 2 كيلوغرام. أجري المقتضى القانوني بحقهما بناء على إشارة القضاء المختص. فاصل ونواصل.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نتابع تقديم موجز الأخبار من صوت كل لبنان. قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن أعداء الاحتلال يريدون تهديد موانئه ومجاله البحري في البحر المتوسط، ولن نسمح بحدوث ذلك، وأشار بالتالي إلى أن المجال البحري أصبح ساحة معركة دولية، وهو ما ينطبق على مضيقي هرمز وباب المندب. أعلن وزير التربية الفرنسي أن الدروس ستعلق كليا أو جزئيا الاثنين في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية لا تتوافر فيها شروط السلامة، وأن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش الحراك الطلابي الذي انطلق مطلع الأسبوع بحسب فرانس بريس. أعلن رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية جايك ليتون لصحيفة وول ستريت جورنال أنه سيتولى قيادة فريق عمل جديد معني بالذكاء الاصطناعي، كلفه البيت الأبيض تقييم مخاطر هذا القطاع التكنولوجي وفرصه، مع منع فرض تنظيمات مفرطة تقيد الابتكار. الخبر الأخير في هذا الموجز، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني قاذم أبادي إن المقترح الذي عرضه وزير الخارجية عباس عراقجي خلال زيارته إلى نيويورك نقل إلى الجانب الأمريكي عبر وسطاء، مشيرا إلى أن واشنطن قدمت ملاحظاتها بشأن الخطة. وأوضح غريب أبادي أن الملاحظات الأمريكية تخضع حاليا للمراجعة عبر القنوات المعنية داخل إيران، على أن تعلن طهران موقفها النهائي عبر القنوات المناسبة بعد انتهاء عملية التقييم. كان هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان، المحطة الإخبارية المقبلة تمام 11:15. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: في حلقة اليوم، تصاعد المواجهات في اليمن يفاقم أزمة النزوح ويعمق معاناة النازحين.
3: يا خمادة لابو مطلبة الله يعلم بحالنا، الله سبحانه وتعالى اليوم فيها أنه بكون نشتكي لغير ربي.
2: موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية تحت وطأة اعتداءات المستوطنين.
4: أجوا على مكان ما بنشتغل وما خلونا إشي من العدة تاعتنا، الفرش والسلالم وعدة الزيتون وكل شيء.
2: وبعد إعلان برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته لسكان غزة، كيف يواجه سكان القطاع نقص الغذاء؟
5: كنت اعتمد على الطحين اللي يعطونا إياه والعدس والرز والحمص والزيت، لقيت فشي ولا حاجة.
2: تحية لكم متابعينا الكرام في أول لقاءاتنا هذا الأسبوع ويوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم محمد عبد الجواد. نبدأ جولتنا من اليمن، حيث تتصاعد المواجهات الميدانية بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية وسط تقارير عن سيطرة الحوثيين على مناطق بمحافظة تعز تضم الطريق الرئيس الرابط بين تعز وعدن، ما أدى إلى قطع الطريق أمام حركة المسافرين والسكان، وفقا لما نقلته وكالة فرانس بريس عن مصادر أمنية وشهود عيان. في المقابل، أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة سعوديا البدء في عملية عسكرية رئيسية ضد جماعة أنصار الله الحوثية المدعومة إيرانيا اليوم الأحد، بهدف استعادة السيطرة على المنطقة التي وقعت تحت سيطرة الجماعة. عن آخر التطورات تحدثت إلينا من اليمن الصحفية آفاق الحاج.
6: تتصاعد وتيرة المواجهات حقيقة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على نحو غير مسبوق وبشكل متزامن في أكثر من جبهة قتالية بمحافظة تعز. المعركة تدور بشكل كبير في الريف الجنوبي الغربي لتعز، وتحديدا في مناطق جبل حبشي والشمايتين. المصادر الميدانية تتحدث عن تقدم للحوثيين في عدد من القرى والمواقع الجبلية في مديرية الشمايتين، تحديدا في جبل راسل وجرداد ومنطقة غيل بني عمر، مع حديث للقوات الحكومية عن استعادة منطقتي المقارمة والزكيرة في المديرية ذاتها إثر تنفيذ هجوم معاكس. المواجهات توسعت لتشمل أيضا مديرية سامع جنوبا، والتي تدخل خط المواجهات العسكرية لأول مرة منذ اندلاع الحرب في العام 2015 وسط موجات نزوح واسعة في أوساط الأهالي. بعد أن دفع الحوثيون بتعزيزات كبيرة إلى هذه المنطقة الجبلية وتمكنوا من اقتحام عدد من العزل والمواقع فيها قبل أن تعلن القوات الحكومية مسنودة بمقاتلين محليين من أهالي المنطقة عن استعادة هذه المواقع بما فيها حصن سامع وجبل الجحش الاستراتيجي. هذه العمليات الهجومية الواسعة للحوثيين تأتي في وقت يخيم فيه شبع عودة الحصار المطبق على المدينة وخنقها اقتصاديا وإنسانيا، مع وصول المواجهات العسكرية بالقرب من مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين في الريف الجنوبي الغربي، التي تقع على الطريق الرابط بين مدينة تعز وصولا إلى عدن والمحافظات الجنوبية. المواجهات المندلعة صباح اليوم تسببت بإغلاق هذا الطريق الوحيد المتبقي للمدينة الذي يربطها بمحيطها الخارجي، خاصة بعد إعلان القوات الحكومية إغلاق المنفذ الشرقي الرابط بين مدينة تعز ومنطقة الحوبان التي يسيطر عليها الحوثيون والذي يربط المدينة بالمحافظات الشمالية. أمام هذا الإغلاق للطرقات تزايد المخاوف في أوساط السكان من تداعيات عودة الحصار على ملايين السكان في المدينة ومئات الآلاف من النازحين الذين يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي وسط تفشي الأوبئة وغياب خدمات الرعاية الصحية.
2: آفاق الحاج الصحفية اليمنية وقد تحدثت إلينا عن آخر التطورات. هذه المعارك المستمرة امتدت آثارها لتطال المدنيين، فبحسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، وهي وحدة تتبع الحكومة المعترفة بها، قالت الأربعاء الماضي إن إجمالي أعداد النازحين المسجلين رسميا بلغ أكثر من 29,500 أسرة ينتمون لعشر محافظات، وبحسب الوحدة فإن العاصمة المؤقتة عدن استقبلت 3741 أسرة تضم أكثر من 17700 فرد في ظل ظروف إنسانية صعبة. نازحون من محافظة الحديدة إلى مخيمات قرب عدن تحدثوا إلينا.
7: نزحت أنا وأولادي مع 4 أنفر مرجمين في مشارع بينهم شماسي، لا مأكل ولا مأوى ولا منظمة، حتى بدراني موها أوكل بنية مدراني موها دفيهن. دحين حاليا معي ابني مريض فيها أروح به، لا عيادة ولا صيدلية ولا حتى منظمة أروح أعالج ابني فيها، حمته مرتفعة. يا الله معي منطرة أقول لها وأكمد له بها في رأسها. حالتنا حالة، نزحنا من بلادنا مدرانا لي أن نقابل في أرض ربي مرجمين بينهم شماسي وبنية معهم جوع وجوز الأمل ولا حاجة، ما يقل الطلب عليهم في خشمهم، مين أنا أهبلهم في ذمة من حنا نازحين.
8: احنا حالتنا في الحرب اصبحت حاله يعني عدم اخلاقيه جدا. انا عندي اب لسبعه اطفال وعندي الاول مره الولد مريض، الان ما استطعتش ان انا فين اعالجه لان ما في شيء مكان للعلاج هذا. احنا اصبحنا مشردين الان من مكان الى مكان، من مكان الى تقرح في المخاء تطير الى ما حد يعرف فين نجلس بالضبط. كله خوف، كله خوف، كله رعب. اكل ما فيش، مأوى ما فيش، علاج ما فيش، يعني حال عدم العلاج والغذاء هذا لم يتوفر مرة. حتى التعليم أصبحوا الأطفال الآن يعني أطفال، مش أطفال المخيمات لم يتعلموا أي مدارس أو يدخلوا أي مكان
9: لهذا المخيم المنكوب. وكل الله الأمطار والجوع والظمى والحاجات الذي أعلمها الله سبحانه وتعالى. جاءوا عين ما لقيناش ناكل نشرب، والله زي أنا دحن روحته رجل، والله رجل روحته، وعندي رجل يعني رجل مسمار قابلني اليوم يمكن حوالي 6 أشهر وأكثر، والله من حلبس. البارح مولد لما شافن كذا مطر قال أوه، وقال الله هربان بيت مغفاري شرده. بقينا أنا عجوزي والله العظيم لأننا بيت انتش علينا وحالتنا حالة ما سكن من جنب لما الله سبحانه وتعالى فرافينا الله الله.
2: نازحون من محافظة الحديدة إلى مخيمات قرب عدن، وليس الوضع أفضل حالا في تعز التي وصلتنا منها أصوات مناشدات واستغاثات لإدراك أسر نازحة تمر بظروف إنسانية قاسية.
10: هربنا من الحرب مجالسين معانا عشاش وتخربنا من المطر، قتل احنا وقتل عيالنا، والله ان احنا نهرب حيال في مشارع وحين نقص تحت مشجر وما اسكن الأمر الله سبحانه وتعالى.
3: انا أرملة بيت طاح موقع لهم حتى ما يسكمه، والله العظيم ما معناش حتى مدفع على ديامنا ومطرابل بنفوسه تكتمزكن. حالتنا حالة يعلم بها الحي القيوم، من فوق معانا مجوع صراحة، جاءوا خمادة لابو مطلبة الله ولا ليان أتخرج نازحين يعلم بحالنا الله سبحانه وتعالى. ليان فينا بكون نشتكي لغير ربي، عند الله وعند كل من كان تاجر ومن كان يقول بالله العظيم ومن كان يعني يشفق بالمسكين.
11: وين المنظمات؟ وين الخير؟ وين اللي يحبون الجنة؟ لا معنا بيوت ولا بيوتون التنبر ولا معنا بطاطي بلد بين العمطار. انظر عليه، انظر عليه خير الله، الله يبلغ في أولادكم، يبلغ في أموالكم، أهل الخير وأهل المنظمات. انظر علينا، انظر عليكم للسماء، أحوالنا بعزنا وطراولة بين الموية وحالتنا زفت، نقص بين الأمطار وبين البلاه. فين تجيب أولادنا؟ أحنا كل الأخبار نحمل بها الجهول منها من المدبون مسخنين وزكام كلهم من الأمطار ومن الوساخة.
2: نازحون في تعز.
12: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
2: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم الأحد فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر تشرين الأول. وأوضح كاتس أن الإغلاق المفروض على الضفة الغربية سيكون شاملا بناء على توصيات الجيش والتقديرات الأمنية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. مرحبا بك مهند، ما هو الشكل الذي سيطبق به قرار الإغلاق في الضفة الغربية بحسب تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، وإلى أي مدى يتوقع أن يستمر هذا الإغلاق؟
13: الإغلاق هو إغلاق الحواجز العسكرية التي تربط إسرائيل بالضفة الغربية، وهو إغلاق شبيه جدا بالإغلاق التي تقوم به إسرائيل في فترة الأعياد اليهودية، وهو ليس إغلاقا بمفهوم الإغلاق، إنما إسرائيل تقوم بمنع الفلسطينيين من حملة التصاريح للدخول لإسرائيل كما في فترة الأعياد اليهودية. وبطبيعة الحال في هذه الفترة وبعد 7 أكتوبر عام 2023 إسرائيل أصلا ألغت العديد من التصاريح الخاصة للعمال الفلسطينيين، وبالتالي فقط هناك نسبة قليلة ممن يدخل من الفلسطينيين لإسرائيل، من أعداد قليلة من الأطباء فضلا عن أعداد قليلة من العمال الحيويين الذين تحتاجهم إسرائيل في المستوطنات. ما دون ذلك أصلا لا يدخل الفلسطيني حتى ممن كان يملك تصريحا إلى إسرائيل، وبالتالي هذا القرار قد يكون رمزي أكثر من أنه قرار متعلق بالوضع الأمني، بحكم بأن الفلسطيني الذي يدخل إلى إسرائيل هو فلسطيني مر في عديد من الفحوصات الأمنية وأدخلته إسرائيل حتى بعد الحرب بناء على تقييمات للأوضاع والحاجة له للعمل داخل إسرائيل سواء في المجال الطبي أو حتى في مجال العمل داخل المستوطنات. لذلك هو إغلاق اعتيادي يشبه كثيرا إغلاق التي تمارس إسرائيل فترة الأعياد اليهودية. شرحت لك موضوع الإغلاق، ولكن في النهاية هو يأتي في سياق محاولة حديث المستوى السياسي في إسرائيل عن وجود تحديات أمنية، معلومات تشير إلى احتمال مهاجمة إسرائيل من قبل جهات مختلفة. هذا الخطاب موجود في إسرائيل، حتى موجود ليحذر من هجمات متوقعة من حماس وحزب الله، ولكن في النهاية ما نملك من معلومات مصادر أمنية بأنه حتى اللحظة الجيش لا يعتبر بأن حزب الله أو حماس سيمارسان أي هجمات على إسرائيل على الأقل في المنظور القريب. قد يكون هناك تصعيد مع إيران، ولكن في النهاية لا يمكن الجزم بذلك. لذلك قرار كاتش ويأتي في سياق ذكرى 7 أكتوبر ومحاولة إرساء هذا الخطاب الذي
2: هل نعرف له موعد نهاية مهند؟
13: حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد النهاية، وقيل بأن ذلك مرتبط بتقييم الأوضاع. أعتقد بأنه بعد 7 أكتوبر أو بعد الذكرى الثالثة السنوية 7 أكتوبر سيتم عقد جلسة لتقييم الأوضاع، ومن ثم سيتم إعادة إلغاء هذا القرار. ولكن كما ذكرت لك في النهاية هو قرار شكلي أكثر من أنه قرار واقع، لأنه في النهاية حالة الإغلاق هي تمارس فقط من ناحية منطقية على حملة التصاريح من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وعددهم قليل جدا أصلا منذ 7 أكتوبر.
2: أشكرك شكرا جزيلا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. وإلى ضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الجيش الإسرائيلي شددت صباح اليوم الأحد إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة، وأغلقت عددا من الطرق والمداخل. فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، أعلنت مقتل شاب فلسطيني عقب احتجازه من قبل قوات الجيش على حاجز عناب شرق طول كرم. يأتي ذلك في ظل استمرار تشديد الجيش الإسرائيلي إجراءاته على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية. مزيد من المتابعة مع الصحفية فيحاء شلش من رام الله.
14: تصاعدت اليوم اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق من الضفة الغربية، شملت مهاجمة الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم وإطلاق المواشي أيضا في أراضيهم، فيما تدخل الجيش الإسرائيلي في عدد من المواقع لحماية المستوطنين بحسب شهادات الفلسطينيين. في قرية المغير شرق مدينة رام الله هجم مستوطنون أراضي الفلسطينيين في منطقة العقبة وأطلقوا مواشيهم فيها قبل أن يطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز على الأهالي الذين حاولوا التصدي للمستوطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بحالات اختناق بالتزامن مع تجريف عشرات الدنومات المزروعة بالزيتون في القرية. أيضا في قرية أم صفا شمال مدينة رام الله بدأ مستوطنون بتجريف أراض لتوسيع بؤرة استيطانية أقيمت العام الماضي، فيما اقتحم الجنود الإسرائيليون القرية واحتجزوا عددا من الطلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم. في مدينة نابلس هاجم مستوطنون طلاب مدرسة ذكور حوارة الثانوية قبل أن يتصدى لهم الطلاب والأهالي. أما في منطقة جنوب الخليل تحديدا في منطقة وادي إجحيش في بلدة السموع هاجم مستوطنون القرية أو المنطقة وأحرقوا مركبة وكتبوا شعارات عنصرية على أحد المنازل، فيما أطلق مستوطنون آخرون في مسافر يطة مواشيهم في محيط مساكن المواطنين وأراضيهم الزراعية بمنطقة خلت الحمص. طبعا كل هذه الاعتداءات للمستوطنين أصبحت يومية وتسجل في كل ساعة تقريبا في الضفة الغربية، وذلك قبيل بدء موسم قطف الزيتون الذي يستعد له الفلسطينيون في أكتوبر من كل عام، ويحاولون منع عدد منع أكبر عدد من الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، ما سيؤدي إلى حرمانهم من هذا الموسم الذي تعتمد عليه الكثير من العائلات كمصدر رزق رئيسي.
2: الصحفية فيحاء شلش كانت معنا من رام الله. ونبقى في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين هاجموا مزارعا أثناء قطفه ثمار الزيتون في بلدة عقربة، واعتدوا عليه بالضرب وسرقوا ثمار الزيتون والمعدات الخاصة به. يأتي هذا فيما تتفاقم معاناة المزارعين الفلسطينيين هذا العام خلال موسم قطف الزيتون في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، ما يهدد بفقدان المحاصيل ويحرم المزارعين من الوصول الآمن إلى أراضيهم. مزارعون في قرى بمحافظتي نابلس ورام الله تحدثوا إلينا.
15: احنا في موسم الزيتون، نزلت أنا وولادي وولاد أخوي في منطقة ما كناش فيها حدا نهائيا، والسيارات تسكروا علينا الطريق ما بنقدر نروح عليها كالعادة. رحنا اشتغلنا بزتونة، لاحظنا دراجة وبكون عليها مستوطنين دائما بالعادة، وسيارة مسكرة بكون فيها مستوطنين، فإحنا تركنا المكان مجرد شفناهم من مسافة بعيدة، لأنه ما بنقدر ندافع عن أنفسنا ولا بنقدر إشي نعمل. تركنا المكان وأجوا على مكان ما بنشتغل، وما خلونا إشي من العدة تاعتنا، الفرش والسلالم وعدة الزيتون وكل إشي، حتى كنانة مي فاضية أخذوها، وكمان الزيتون أخذوه. هسا في زيتون كان بفياس أخذوه، وفي زيتون كان على الفرش كمان أخذوه.
16: كانوا إخوتي وأبوي ومرت أبوي، دار أخوي جوا حي سكني، مش في الجبال ولا في شيء. فتفاجأوا الساعة 9 صباحا إنهم هجموا عليهم أكثر من 35 مستوطن حاملين عصي وآلات حادة معدنية، هجموا عليهم على حقل الزيتون المقابل المنزل، وكانوا بضربهم بوحشية. والله
17: اتوجهنا عشان نجد الزيتون، لقينا المستوطنين بحماية الجيش بيستنوا فينا وبدهم مش يخلوا ولا حدا يطلع على أرضه، وبلشوا يضربوا علينا غاز ورصاص حي ويرجعوا فينا، واعتدوا علي أنا شخصيا بالضرب، ضرب من في كل أجزاء جسمي. المستوطنين هجموا على بيت قريب من المنطقة هناك وبلشوا يراجموا بحجار، واعتدوا على الدار وكسروا الشبابيك وحاولوا يخلعوا الشبك على أساس يدخلوا على أصحاب البيت.
2: مزارعو زيتون في محافظتي نابلس ورام الله، وما زلتم متابعين الكرام تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعة الآن هي 3:17 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
19: أفادت مصادر أمنية لوكالة فرانس بريس بأن جماعة الحوثي في اليمن قطعت اليوم الأحد طريق إمداد حيويا يربط بين تعز وعدن، ما أدى إلى محاصرة محافظة تعز. فيما أعلن رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدء عملية عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين. جماعة الحوثي تقول إنها أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مواقع لشركة أرامكو السعودية في الرياض ومنطقة خريص، رداً على 50 غارة تقول الجماعة إن التحالف الذي تقوده السعودية شنها في اليمن خلال 12 ساعة الماضية. في سياق متصل، تتصاعد الأزمة الإنسانية للنازحين في اليمن في ظل تحذير برنامج الأغذية العالمي من ارتفاع حاد في معدلات الجوع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. نازح في أحد مخيمات عدن.
9: جوعين ما لقيناش ناكل نشرب، والله جعان.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
19: رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف يقول إن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل استجابة الولايات المتحدة لشروط وضعتها إيران، بحسب موقع نور نيوز الإيراني، في وقت لا تزال فيه خلافات تعرقل التوصل إلى تفاهم بين الجانبين بشأن الممر البحري الاستراتيجي. مستوطنون يصاعدون هجماتهم على عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن اعتداء على المواطنين وطلبة المدارس وإحراق مركبة وتجريف أراض وسرقة ثمار زيتون. مواطن من الضفة الغربية.
15: كمان الزيتون أخذوه، هسا في زيتون كان بفياس أخذوه، وفي زيتون كان على الفرش
4: كمان أخذهم.
19: مقتلو 3 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينتي دير البلح وخان يونس بقطاع غزة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. نهاية الأخبار، وهذه تحياتي أميرة ذكروري.
18: BBC أخبار الشرق الأوسط.
2: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
18: يوميات الشرق الأوسط.
2: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلتي هند سليم. مرحبا بك هند.
20: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي BBC.
2: ماذا لديك في البداية؟
20: لبنان، حيث انتشر فيديو لكميات من النفايات تطفو على مياه الأمطار في شوارع مخيم صبرة بعد ليلة ماطرة. دعنا نستمع إليه.
21: هاي منطقة صبرة، شوفوا شوفوا الطوفان، صبرة غرقت بالماء.
2: ما اللافت في هذا المقطع وماذا قال فيه المعلقون؟
20: دعا عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة اللبنانية إلى التدخل، لأن ما يحدث سيصب في تربة لبنان وبحره، ويقصدون النفايات.
2: نعم، من لبنان إلى أين؟
20: إلى السودان، حيث انتشر فيديو لمواطن يستقل حمارا ويبحث عن البنزين في الولاية الشمالية، وذلك بسبب توقف تطبيق بنكك، وهو تطبيق مقدم من بنك الخرطوم لتسهيل المعاملات المالية. دعنا نستمع إليه.
22: أصو بنكك ما شغال، أمشي بالحماري لقيت طريقة بنكك اشتغل، أكو بلجع لهم بنزين ما اشتغل، أجيب الحماري.
23: لا لا ثلاثة وما شغال.
22: ما شغال.
23: وقلت ما شربت شاي من الصباح.
22: شاي الصباح والله ما شربت.
23: والله والله حييك يا وعرواتك واقفين طبعا ما في طريق.
2: كيف تفاعل مستخدمو وسائل التواصل مع هذا المقطع؟
20: هذا الفيديو لقى انتشارا وتفاعلا واسعا للغاية. علق الكثير من رواد مواقع التواصل بشكل ساخر، حيث دعا عدد منهم إلى الاعتماد على الخيل والحمير والاكتفاء بشراء البرسيم، مشيرين إلى عدم وجود أزمة في الحمير أو البرسيم. واعتبر آخرون أن الحمار أفضل من السيارات التي تصطف وتتكدس في الشوارع، وقال آخرون إن السودان تعود إلى العصر الحجري على حد وصفهم.
2: ختام هذه الجولة يبدو كرويا، ولكن من أين؟
20: من غزة. انتشر فيديو لمباراة كرة قدم بين خيام النازحين في خان يونس بجنوب قطاع غزة. كان الفريقان يرتديان الملابس الرياضية بينما احتشد المشجعون حولهم وعلى أسطح المنازل المدمرة لمتابعة المباراة. دعنا نستمع له.
24: يبدأ بقية في هذه الأعراض، عالي من أمامه بالرأس، تتخلص أمامية توصل القمر.
2: القدم في غزة. نأتي إلى ختام هذه الجولة، شكرا جزيلا لك هند.
20: شكرا جزيلا.
2: في جنوب لبنان شهدت المنطقة عمليات إسرائيلية شملت قصفا مدفعيا وجويا وتفجير منشآت من بينها مدرسة، إضافة إلى إحراق منازل في مناطق تابعة لأقضية نبطية وصور ومرجعيون، بينما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات ضخمة في بلدة المنصوري. من ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 من جنوده في حادث سير وصفه بالعملياتي جنوبي لبنان، بينهم جندي إصابته خطرة وضابط إصابته متوسطة. مزيد من التفاصيل مع صحفية من بيروت ميساء عبد الخالق.
25: أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 من جنوده بجروح طفيفة في جنوب لبنان جراء ما وصفه بحادث سير عملياتي. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجنود 8 من اللواء 7 المدرع أصيبوا أمس الجمعة، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث، في حين أظهر التحقيق الأولي أن مركبتين عسكريتين اصطدمتا ببعضهما البعض، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات من الجنود الإسرائيليين إلى 10 أشخاص في حادثتين متفرقتين. ميدانيا سمع دوي تفجيرات ضخمة في عدد من المناطق الجنوبية، وصل صداه إلى منطقة إقليم الخروب في الشوف بمحافظة جبل لبنان، بالتزامن مع غارات وقصف مدفعي استهدف بلدات عدة في جنوب لبنان. وبالتالي كان هناك غارات على بلدات المنصوري، كفر تبنيت، القنطرة، وأيضا تفجير في المنصوري. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في وادي زبقين، في حين أغار الطيران الحربي على دفعتين على بلدة المنصوري، وتعرضت أطراف بلدة ميفدون في قضاء النبطي لقصف مدفعي مركز، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على كفر تبنيت في قضاء النبطي، واستهدف القصف المدفعي أطراف بلدة شق صقرة في قضاء بنت جبيل صباح هذا اليوم، وكانت تعرضت ليلا محيط المدرسة الرسمية في بلدة ميفا دون لقصف مدفعي عنيف ومركز طاول أيضا دوحة كفر رمان وأطراف بلدتي حاريس وحداثة.
2: الصحفية اللبنانية من بيروت ميساء عبد الخالق. أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل فلسطينيين وإصابة آخرين في حوادث إطلاق نار وقصف في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. كما أفادت المصادر الطبية بمقتل طفلة متأثرة بإصابتها برصاص، قالت المصادر إنه أطلق من جانب الجيش الإسرائيلي على الخيمة التي تؤوي عائلتها جنوبي دير البلح. آخر التطورات في غزة مع صحفي في دير البلح عبد الهادي أبو قينص.
0: شن الطيران الحربي الإسرائيلي خلال الساعات الماضية سلسلة من الغارات الجوية استهدف خلالها مركبات مدنية وخيام للنازحين في منطقة المواصي، وكان من بين تلك الغارات الجوية غارة على مركبة مدنية جنوب مدينة دير البلح أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين وفقا للمصدر الطبي الفلسطيني في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. وغارة أخرى شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة المواصل الواقعة في الشمال الغربي من خان يونس عند مفترق أصداء أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين أيضا. وقالت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة إن 4 إصابات قد وصلت إلى المشفى من جراء إطلاق النار على بلدة بيت لاهية شمال غرب قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة والنقص الشديد في الإمدادات الغذائية بعد أن قلص برنامج الغذاء العالمي تقديم الوجبات الغذائية للفلسطينيين بنسبة 50%. ولوحظت أعداد كبيرة من الفلسطينيين وهم يصطفون طوابير طويلة للحصول على وجبة طعام محدودة مكونة من المكرونة أو الأرز أو العدس.
2: غزة. ونبقى في القطاع حيث حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم خطر المجاعة في قطاع غزة مع اضطراره إلى تقليص مساعداته الغذائية اعتبارا من الأول من أكتوبر بسبب نقص التمويل. وأوضح منسق الطوارئ في البرنامج في غزة أن عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة سيتراجع من 1,100,000 مستفيد إلى نحو 600,000 فقط، وذلك مع تراجع المساعدات وتفاقم الأوضاع المعيشية. فكيف يواجه سكان القطاع نقص الغذاء؟ استمعنا لعدد من المواطنين في غزة.
1: بالنسبة للغذاء العالمي والله عن جد بالمرة يعني بوسعوا لناس وناس. أنا بشوف الأسبوع الفات الخميس الفات كلهم وصل لهم كواد إلا إحنا. والله بمشي حالي بالتي هي أحسن، بأي حاجة بمشي حالي. كنت أعتمد على الطحين اللي يعطونا إياه والعدس والرز والحمص، كنت أعمل منهم وأشتغل منهم لما يعطوني والزيت. هلقيت فشي ولا حاجة اليوم والله العظيم ما بكذب عليك. روح شريت فلافل والراجل حط لي 2 شكل فلافل وعليه حبة بطاطا، والله العظيم أنا وزوجي تغديت فيهم. لما يخلص المساعدات والله ما بعرف إيش بدهم يعملوا في الناس، هيك حرام عليهم. تخلصت كل إشي ولا حاجة ضل، يعني إيش بدهم يسووا الناس؟
5: والله إحنا بنفضل إنه يظل ماشي للناس، لأنه معظم الناس ما أكلهم مشربهم من هذا الغذاء العالمي. هو الرزق على الله طبعا، بس هدول وسيلة التوصيل، وإحنا اللي زي حالتنا اللي قاعدين مرميين في الساحة هيك، لا معنا فلوس نجيب أكل ولا معنا فلوس نجيب طحين ولا خضرة ولا ولا ولا أي إشي. فلما بيوقفوا بعد مؤسسات زي الغذاء العالم وغيره، وكيف الناس تعيش؟ هل في معظم الناس عايشوا من وراء الغذاء اللي بيطلعوا الطحين؟ طبعا في ناس بتقاش عايش بدون طحين، سيبنا من العدس وغيره. والله خايف ارجع لمجاعة لك اكل ولا شرب ولا ولا لاخره.
6: اول شيء انا بتصل في البرنامج الغذاء العالمي كل شهر مره تقريبا، بساله عن المساعدات العينيه اللي هي الكراتين اللي كنا ناخذها قبل وكاس الطحين. فبيقولوا لي انه اسمك مرشح، اسمك مرشح. والله كنا معتمدين اعتماد كله على التكيات، يعني كان يجينا مثلا الظهر بدناش نكابر، نقول مثلا بيجينا وجبه رز، بيجينا وجبه عدس مجروش، بيجينا وجبه فاصوليا، وجبه بازيلا. فما بالك لما يقولوا قلصنا، يعني بده يعدمونا بالمره. والله يعني الخوف انه نرجع للمجاعه.
2: مواطنون من قطاع غزه، ومعهم نصل الى ختام هذه الحلقه من يوميات الشرق الاوسط. تقبلوا في الختام تحياتي فريق العمل. أشرف على حلقة اليوم ديال العزة، أعدها خليل فهمي، أخرجتها نغم إسماعيل مع مهندس الصوت أحمد حسين، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد، في أمان الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: خشونة الركبة، هل بتحتاج دايماً لجراحة أو في حلول تانية؟ الجواب بكلينيك مع دكتور أنتوني كامل، ضيف روني الخوري، الثلاثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. صحتك أماني والوقاية هي الحل.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. جهود كثيرة تبذل وخطوات كثيرة أيضاً يتم تنفيذها على صعيد العلاقة اللبنانية الروسية رسمياً وشعبياً. يتم لمس لدى بيروت بأن هناك رغبة ونية في توسيع شبكة العلاقات ومروحة التعاون للبنان مع الخارج. على الرغم من الطريق الصعب في لبنان على هذا الصعيد، ولكن هناك شخصيات لبنانية تعمل بشكل يومي بلا كلل وملل على تحقيق الأفضل للبنان. حلقة اليوم مستمعينا مع رئيس المركز الدولي للتعاون الاقتصادي مع دول الشرق الأوسط شمال إفريقيا محمد نصر الدين، وهو أيضا رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك بداية في هذه المقابلة.
5: أهلا فيك، شكرا إليك، مساء الخير ست أمي، وشكرا لاستضافتك.
4: شكرا على تلبية الدعوة. بنعرف أنه السكادجول كتير مليان وفي دايما نشاطات ودايما قصص بتكون تنفذوها وعم تشتغلوا عليها، ولكن أصرينا نعمل هالمقابلة اليوم لنحكي أكثر عن هالمشاريع وعن الخطط العملياتية يلي عم تقوموا فيها. أستاذ محمد، بداية إذا بدنا نعرف أو نحكي شوي عن مكتب التعاون الروسي اللبناني، كيف فينا نقدمه للمستمعين اليوم وشو الأمور والمهمات يلي هو بيقوم فيها؟
5: مكتب التعاون الروسي اللبناني هو هيئة غير حكومية، هيئة غير حكومية بموضوعة أو بأهدافها هي تحقيق أكبر نسبة من تفعيل وتطوير التعاون بشتى المجالات بين روسيا ولبنان ولبنان وروسيا. وهي مؤسسة غير حكومية وبنفس الوقت منظمة من شأن عام، يعني منظمة غير تجارية غير ربحية، بتهتم بشكل أساسي بتفعيل وتطوير العلاقات اللي هي بتبلش من التعاون الثقافي، مساعدة الطلبة. هي عمليا عم تكون نوع من مظلة لتطوير وتفعيل العلاقات الاقتصادية. مكتب التعاون الروسي اللبناني فيك تقولي هو صلة وصل أو مكمل للاتفاقيات، أو بتمثل المستفيد من الاتفاقيات الحكومية التي هي منطمح أنها تتطور وتتفعل.
4: يعني على صعيد الاقتصاد أستاذ محمد، صعيد اقتصاد، صعيد مجتمعي، صعيد الطلاب، ملفات عديدة يهتم بها هذا المكتب بإطار عام ومشهد عام، والذي هو كما قلنا وتحدثنا تعزيز العلاقات الروسية اللبنانية. ليش الاهتمام اليوم برأيك، أو ليش لبنان ممكن أن يستفيد من تعزيز هذه العلاقات مع روسيا؟
5: العلاقات الروسية مع لبنان، علاقة روسيا مع لبنان بتعود لعهد القيصر إيفان الرابع، اللي كان من التاريخ الماضي كان الدعم للبنان كان بالماضي بأيام القيصر هو من خلال مسيحيي المشرق والحفاظ على وجودهم بالمشرق. والعلاقات اللبنانية الروسية عمليا عمرها حوالي 100 سنة، العلاقات الدبلوماسية. بنفس الوقت العلاقات بين الشعبين الروسي واللبناني واللبناني والروسي علاقات تاريخية وعميقة وقوية كتير، وخاصة بين المجتمعين، خاصة على المستوى الثقافي والاجتماعي. فمن وكملت ما بعد القيصرية كملت مع الاتحاد السوفيتي. وروسيا كان دائما من أيام الاتحاد السوفيتي بيعني للبنان وشعب لبنان. بنفس الوقت إذا أنت بدك تشوفي على مستوى الشعب اللبناني على مستوى الفئات كثير من المجتمع اللبناني كثير بيتعاطوا بإيجابية ولهم علاقات ثقافية واجتماعية وتاريخية مع روسيا ومع المجتمع الروسي ومع الشعب الروسي. للأسف هذه العلاقات التاريخية وهذه العلاقات اللي هي مبنية على أسس الأساس اللي المفروض تكون هي الأساسات الثقافية من من من ناحية والاجتماعية من ناحية تانية والاقتصادية من ناحية ثالثة ومصلحة لبنان من الناحية الرابعة. للأسف هذه العلاقات ما عم ترتقي للمستوى المطلوب.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: هذا السؤال اللي كنت رح نحكي أكثر. وبصراحة أستاذ محمد بداية علينا أن نشير للمستمع اليوم اللي عم بيسمعنا في بيروت أنه أنت شخص صريح ويمكن أن تتطرق للسياسة وكل ما يشوب عالم العلاقات الروسية اللبنانية بكل صراحة وبدون أي سقف من الرقابة، ولذلك أصرينا على استضافة حضرتك اليوم. كنا نحكي بصراحة عن جد عن العوائق والعراقيل. أنت عم بتقول اليوم نقطة كتير مهمة، لا ترتقي العلاقات الروسية اللبنانية إلى المستوى المطلوب على كافة الأصعدة، صحيح؟ نحن عم نحكي اقتصادياً، أمنياً، سياسياً وإلى آخره. طيب ليش بكل صراحة؟ لماذا هذا المشكل حتى الآن يشوب العلاقات الروسية اللبنانية؟
5: إذا بدك تاخدي معيار أو مقياس على المستوى الشعبي، على مستوى المثقفين، على مستوى طبقات كبيرة بالمجتمع اللبناني، دايماً دايماً ولحد الآن عندهم ردود وردة فعل إيجابية جدا للعلاقة مع روسيا الاتحادية. هذه المسألة مرتبطة إلى علاقة بالقواعد اللي منشغل عليها على مر الزمن ومر العصور، اللي هي تعرفي أي شيء أنت بدك تقومي بمشروع فيه أول شيء بتعملي له دراسة ثقافية ومصلحية، يعني بتشوفي تعملي له بزنس بلان خلينا نقول. طيب بتبلش من القاعدة الثقافية، شوفي أنت أكبر نسبة متعلمين بلبنان هني من دولة روسيا الاتحادية والاتحاد السوفيتي، بنفس الوقت بلد دولة كبيرة ودولة عظيمة عندها تاريخ، مستعدة هي تساعد لبنان، مستعدة تقدم للبنان وحاضنة كتير لبنانيين، بنفس الوقت الروس كمان هني بيحبوا لبنان. فلذلك كل هاي القاعدة وخاصة على القاعدة الثقافية والاجتماعية يلي بتربط لبنان وروسيا من حوالي 100 سنة وأكثر، كل هيدا الشيء ما عم يترجم بالسياسي تجاه روسيا. أنا لبناني وأصلي لبناني ورح أبقى لبناني ولكن منحاز لروسيا بخلفية مصلحة لبنان، لأن أنا شايف أنه شوفي أنت روسيا دولة كبيرة وعظيمة عندها إمكانيات هائلة، بنفس الوقت شعبها محب للبنان ومستقبل لبنان وعم بيعلم طلاب لبنانيين كل سنة، وبنفس الوقت قريبة للبنان، يعني بالجغرافيا بتلاقي روسيا أقرب من أمريكا، أقرب من بريطانيا، أقرب من أوروبا، مع احترامنا طبعاً للي بيحبوا أمريكا وبيحبوا أوروبا، بس هذا الهامش بالسياسي يلي يجب أن يترجم، يعني يجب على الحكومة اللبنانية أو على السلطة بلبنان أن تتعاطى مع تطلعات ناسا.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: يعني ممكن أنه نستخلص من كلامك أستاذ محمد، لا ما عم بتصير ترجمة لما يريد بعض اللبنانيين، صحيح فينا نتحدث بهذه الطريقة بموضوع تعزيز العلاقات مع روسيا على صعيد السياسة اللبنانية. طيب لماذا اليوم المستمع اللبناني والمواطن اللبناني يمكن أن يسأل لماذا مش غلط أنه لبنان تكون عنده علاقات مع جميع الدول مش مع دول دون أخرى، صحيح؟
5: دايماً نحن كنا نقول وأنا كنت أقول واللي بيفكروا مثلي أنه نحن مقتنعين مثل ما قلت لحضرتك أنه قبل أنه نحن منحازين لروسيا بخلفية مصلحة لبنان. وقت لو ما كنا شفنا هذا الشيء ولمسينه ما أكيد ما قلنا هذا الشيء وما عبرنا عنه بالعلن. أكيد هذا السؤال أصلا يعني هو لازم الموجه للحكومات السابقة وللدولة اللبنانية بشكل عام لما سلي السلطة موجه. بس ولكن برأيي أنا بقولي أنه في حالة خليني سميها كان في حالة خنوع عند الحكومات اللبنانية كل سوا بالعلاقة مع روسيا وكان في نوع من الانحياز الكلي للغرب وللسياسات الغربية يلي من وجهة نظري أنا أنه ما عملت شيء للبنان. أنت شفتي لبنان بغض النظر أنا مواطن أنا هلأ بيطلع لك المسؤول الحكومي

0: الحكومي اللبناني على اتباع هذه السياسات أو الخضوع لهذه الإملاءات والضغوطات؟ وبالوقت نفسه في خيار آخر مطروح أمام المسؤولين في لبنان من بلدان أخرى، بروسيا، الصين، إيران وغيرها كمان.
1: لبنان أبداً أبداً ما بيقدر يكمل بدون يعني ما يكون محاط بحصانة من دول كبيرة وخاصة الدول العظمى، لأن أنت مثل ما لك شايفي لبنان نحن نحس أنه في مطموع بلبنان، فلذلك على طول عم بتكون منتهك السيادة، مرات من الأصدقاء، مرات من غير الأصدقاء، مرات من العدو. فلبنان يعني بحاجة لحصانة، حصانة يجب أن تكون كاملة مع كل الدول اللي ممكن تقدم له حصانة. فلذلك أنت هلأ إذا بدك تيجي أنت بالتوازنات، طيب موجود بالتوازنات، إذا بدك تقولي أنت روسيا مش من الدول الأولى بس على الأقل الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة إذا بدنا نقول هيك، فلذلك فكيف أنت دولة عظمى مثل روسيا تتعاطي معها بهالخفة وبنفس الوقت ما بتراعي طموحات وأفكار وبنفس الوقت مصالح جزء مثل ما تفضلتي وحكيتي من شعبك وناسك؟ هذه هي المشكلة.
0: طيب هون في نقطة كمان معبلنا نسأل عنها أستاذ محمد، الجزء من اللبنانيين الذين يعلمون روسيا بيعلمون بما فيه الكفاية عن هذا البلد وثقافته وحضارته، ولكن حضرتك كمان بتعرف هالنقطة وهي موجودة كواقع للأسف على صعيد الرأي العام اللبناني. هناك جزء آخر كبير كمان منه صغير عنده فكرة مسبقة عن هذا البلد، عنده أفكار مسبقة مش فكرة واحدة بس، ولا أحد يبدو بأنه أو هناك يعني ناس قليلة كتير تعمل على تصحيح هذه الأفكار لأنها فعلا أفكار مشحفة تتعلق كان بروسيا أو بالشعب الروسي. كيف بتلمس حضرتك، يعني حضرتك تتنقل بين بيروت وبين موسكو وعواصم أيضا أخرى، كيف بتلمس الأفكار المسبقة الموجودة لدى الرأي العام اللبناني انطلاقا من البروباغندا التي يتم بثها وضخها ضد روسيا؟
1: روسيا الحقيقة عم تتعرض لهجمة لتشويه الحقائق إلى عمليا أنا شخصيا لامسها من حوالي 2004، من سنة 2004 عم تتعرض تقريبا أو قبلها، هي عم تتعرض روسيا لأبشع أنواع تشويه الحقائق اللي هي صورة روسيا، سياسة روسيا، توجه روسيا، بغض النظر عن يعني عن تحفظنا عن بعض الأمور على بعض الأشياء، ولكن هذا لا يعني أن نشوه الحقيقة. فلذلك بتلاقي هلأ حضرتك أنه الإعلام الغربي كله سوا موجه لتشويه صورة روسيا وتوجهها العام السياسي، ولا تطوير علاقات يعني ضد تطوير علاقاتها وضد خلينا نقول تطور مناهج روسيا الكيان السياسي أو الاقتصادي أو الصناعي أو غيرها مع الدول الأخرى وخاصة مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا ومع دول أمريكا اللاتينية. فالغرب عم بيقوم حرب شعواء ضد روسيا وخاصة بالإعلام، لدرجة أنه مثلا في بعض الدول الغربية حتى القنوات الروسية والإعلام الروسي عملوا عليه حظر.
0: صحيح.
1: نفس الوقت فهذه من يعني هذا نحن بنسميه الكيل بمكيالين والفعل بوجهتين نظر مختلفتين يعني متناقضتين، يعني من ميلي بنقول نحن مع حرية الرأي ومع الديمقراطية ومع كذا ومع كذا، نطلع بنفس الوقت خادعين شعوبنا. من هون بتشوفي أكيد أنا بحكيك بصراحة بلبنان بدي أحكي الحقيقة أنه في جزء من وسائل الإعلام لا عم بيحكي الحقيقة، عم بيعطي حق لروسيا. نحن المشكلة بلبنان مش على مستوى كان وسائل الإعلام أو على مستوى خلينا نقول نحن النخب المثقف أو على مستوى النقابات أو الهيئات الاجتماعية وغيرها أو حتى بعض الأحزاب. المشكلة عندنا أنه ترجمتها بالسياسة من خلال المؤسسات الحكومية اللي هي مجلس الوزراء باتخاذ قرارات تعطي حق لا المؤمن

0: إنين بالعلاقة مع روسيا أن يجب أن تكون إيجابية بخلفية مصلحة لبنان، هذه هي المشكلة الحقيقية.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: هاي المشكل أنتوا عم بتحاولوا تحلوه في مكتب التعاون الروسي اللبناني كما ذكرنا، يلي أنت حضرتك هو رئيسه. عندكم فعلا تحديات كثيرة على طاولة عملكم وجدول أعمالكم. يعني الصورة اللي أنت حضرتك عم بتقدمها حاليا في هذه المقابلة عن مشهد العلاقات الثنائية هي صورة، اسمح لي أقول إنها هي واقعية معك أنا، ولكن أيضا سوداوية. طيب شو اللي خليكم تنعوا بالعمل لإصلاح هذه الصورة؟ لماذا اليوم حضرتك وأيضا أشخاص آخرين في الفلك نفسه جاهزين يشتغلوا على هذا الملف؟
0: هي سيدتي إنه في ناس قبلنا كتير كانوا عم بيشتغلوا وما زالوا ويعطيهم العافية، وبنفس الوقت في هيئات وفي أشخاص على مستوى الشخصي والمستوى المؤسسات، مستوى هيئات تتعاطي وشخصيات تتعاطي الشأن العام، في أناعة متولدة بالماضي وما زالت عند اللي قبلنا واللي معنا ومستقبلا، إنه نحن إلنا مصلحة عميقة وقوية مع هيدا البلد. مثل ما حكينا وخلينا نكون واضحين وصريحين، بلد مثل بلد لبنان بده يكون علاقته إيجابية، وخاصة مع الدول العظمى، وروسيا دولة عظمى وقريبة. والحقيقة وين كمان في عندك قناعة راسخة، أنا مني شخصيا بشتغل مع هيئات حكومية واقتصادية وتجارية إلي حوالي 25 سنة لحد الآن يا سيدتي، ولا مرة بحياتي الروسي كان بده منا شيء خارج نطاق المصلحة المشتركة، ولا مرة. هاي وحدة. اثنين، نفس الوقت عندك أنت هلأ روسيا كل سنة تعطي منح لطلاب 180 منحة تقريبا من دولة روسيا الاتحادية ومشكورة من وزارة التربية الروسية، بتعطيها للطلاب اللبنانيين. بنفس الوقت في عندك حوالي 800 طالب بيجوا بيدرسوا بروسيا على حسابهم. هيدا دليل شو؟ ليش اختاروا روسيا برأيك؟ مش لأنه مقتنعين اللي كان بالعلم، اللي كان بالثقافة، اللي كان بالقرب، اللي كان بالمصلحة، اللي كان إن كان بمدى أنه أنا عدتهم بشكل أو بآخر. لأنه أنت بتعرف اللي بيجي بيتعلم ببلده بيعمل اختصاص بيضل على تواصل معه، بياخد ثقافته، بيصير نوع من تفكيره، طريقة تفكيره، بيجيب إشياء إيجابية على بلده وبيستمر بالإيجابية المعاكسة كمان. فهيدي المسألة هي أناعة أنه نحن علاقة الشعب اللبناني مع الشعب الروسي كانت جيدة ومبنية على الصداقة والمحبة، ويجب أن تبقى وتستمر، ويجب أن تترجم بشكل أو بآخر إلى المستوى المطلوب اللي هو الاعتراف بلبنان أنه العلاقة الإيجابية يجب أن تبدأ مبارح قبل اليوم مع روسيا الاتحادية، إن كان على مستوى الاتفاقيات يلي واقفة إلى زمان كتير بعدها ما عم تتوقع من الميل من الجهة اللبنانية، إن كان من ناحية تفعيل الاتفاقيات السابقة الموجودة. نحن برجع بقلك، نحن هيئات، نحن لا منمثل الحكومة الروسية ولا منمثل الحكومة اللبنانية.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: تم تكريمك بوسام الشرف من الرئيس بوتين شخصيا في بيروت، سلمك الوسام السفير روداكوف، وهذا يمثل مسؤولية كبيرة على عاتقك إلى جانب الشخصيات الأخرى اللي بدهم يقوموا بالمهام النفسها اللي عم تقوم فيها. شو هي آليات العمل التي تشوب مسار هذه المسؤولية الضخمة اليوم؟
0: على عاتقنا نوع من البرامج وخارطة الطريق بأكثر من الاتجاه، اللي هي اتجاه اقتصادي، اتجاه على العمل بالتواصل عبر المؤسسات السياسية والمؤسسات البرلمانية والمؤسسات الثقافية والحكومية للمطالبة بتفعيل وتطوير كل مين مع نظرائه بما يخص الاتفاقيات الحكومية. بما يخص الموضوع الاقتصادي، بدي أرجع لك بس للموضوع السياسي كمان، في عندي شيء بدي أقوله في موضوع الاقتصادي. نحن السنة الماضية كان لنا الشرف إنه والحمد لله عملناه بنجاح رغم الظروف. ما بعد حرب 2024 كان أول من بادر بلبنان وعملنا منتدى الاقتصادي الأول. كان التعاطي معنا من الجانب الحكومي من الجانب القطاع الخاص بلبنان كان جدا متحمس وكان فيه إقبال رائع وحضر عشرات الهيئات الاقتصادية والهيئات الاقتصادية والتجارية وغيرها وجزء منها كمان حكومي وله الطابع الحكومي حضر المؤتمر وبنفس الوقت بنوا علاقة مع نظرائهم الروس وبعدها مستمرة هالعلاقة وفي منهم وصلوا لمحل الاتفاق وبنفس الوقت هالسنة نحن عم نحضر هلأ لنعمل منتدى اقتصادي كمان اسمه بيروت 2. فلذلك بما يخص المشروع أو الفكرة صارت عنا بتقول نحن مش رح ننتظر المبادرات الحكومية نحن مكملين منا لحالنا يعني على تواصل نحن مع هيئات كبيرة كتير بروسيا الاتحادية وهيئات كبيرة كتير كمان على مستوى العدد والنوعية بلبنان يلي مؤمنة بتطوير وتفعيل العلاقة الكان اقتصادية والكان تجارية فنحن مكملين على مستوى يعني بشكل موازي مع التفاهمات والاتفاقيات الحكومية يلي ممكن تصير نفس الوقت مصرين على أنه الاتفاقيات الحكومية يلي نحن عم نسعى من خلال مؤسسات كان المجتمع المدني أو نواب بالبرلمان أو ناس مؤمنين بالدولة اللبنانية أنه لازم نطور هاي العلاقة ولازم تتوقع هاي الاتفاقيات يلي نحن نستفيد من القاعدة القانونية أو بتكون هي مظلة هاي الاتفاقيات بين البلدين لحتى تكوّلنا أرضية لنعمل ونستفيد لمصلحة بلدنا.
2: يعني اليوم فقدتم الأمل بالنية والإرادة والجاهزية السياسية على المستوى السياسي في لبنان وأنتم كهيئات غير حكومية كمكتب التعاون الروسي اللبناني وغيره في عندكم إيمان بهذه القضية وأنتم عم بتقوموا بتنشيطها والعمل من أجلها إن كان عبر الاقتصاد أو مجالات وملفات أخرى. طيب ماذا عن السياسة أستاذ محمد؟ كان عندك نقطة وتعليق على هذا الموضوع؟
0: أنا متفائل كتير بالدور اللي عم يقوم فيه هو بمرجعية الدولة والمؤسسات وبنفس الوقت يعني بخلفيته الأساسية اللي هي مصلحة لبنان أولا فلذلك هيدي أول فيك تقولي أركان السلطة رأس الهرم بالسلطة هو إيجابي جدا تجاه العلاقة مع روسيا مثل ما عرفنا وسمعنا ولمسنا ومتأملين كتير انه هيدا التوجه ياخذ منحى ايجابي وبنفس الوقت يعني الصراحه كمان دوله رئيس الحكومه انا شخصيا ما شفته ولكن عرفنا انه هو طامح لبناء دوله ليساهم بدوله الدوله يعني لكيان الدوله والمؤسسات واقتنع بمفهوم الدوله والمؤسسات.
1: هذا البرنامج برعايه ار تي.
0: يا سيدتي لدرجة أنه مسؤولين حكوميين لبنانيين بيزوروا روسيا مرات بينتقدوا المسافة الطويلة يعني عبر اسطنبول أو عبر القاهرة أو عبر دبي وعبر الأردن عبر قطر عبر بغداد وطبعا مشكورين كلهم هون العواصم لأنه فاتحين المجال وبنفس الوقت شركات الطيران الخاصة فيهم يعني بهول الدول كلها بتيجي على روسيا إلا من لبنان ما بتيجي الطائرة
2: على أمريكا أوكي. المشوار مش بعيد على أمريكا على كل حال المشوار مش بعيد على المسؤولين ولكن على روسيا يبدو المشوار بعيد
0: لا
2: والمشوار
0: صعب. أنا قصدت هون سيدتي لحظة أنا قصدت هون بينتقدوا المسافة والنطرة ليش؟ ما هو في سبب شو الانتقاد تبعهم انه ما في طيران مباشر وبتعرفي انت شو السبب ليه ما في طيران مباشر
2: انا بعرف وبعض اللبنانيين بيعرفوا هذا الموضوع
0: لانه لبنان لو كان عم بيترجم موضوع السياده والاستقلال كان الطائره يلي بتنزل ببيروت بيتجرأوا بيعبوا لها فيول المشكلة ما بيعبوا لها فيول يا ست ريمي. تصوري لدرجة معلش بدي أقولها مع أنه يعني بالنهاية ما في الواحد ما في يطلع من لبنانيته. تصوري طائرة المساعدات الروسية نزلت على بيروت رجعت راحت على يالطا. قال شو قال في عقوبات يعني؟ طيب في عقوبات، طيب العقوبات ليش منع طيران الإمارات ومشكورة، طيران التركي ومشكور، طيران المملكة العربية السعودية ومشكور، طيران الأردن ومشكور، القطري ومشكور، كلهم مشكورين. ليش ما عندهم هاي المشكلة؟
2: أنا هيدا اللي كنت بقصته أصلاً، إنه المشوار على أمريكا نطرة
0: بهذا الموضوع،
2: نطرة بموضوع المشوار الطويل على واشنطن مثلا بيستاهل. لأنه صحيح نحن كنا قد ذكرنا هذه المعلومة أستاذ محمد، ورح نخصص له حلقة لحالة لأنه هذا موضوع غير مقبول. في آلاف اللبنانيين في روسيا مش قادرين اليوم ينزلوا بخط مباشر مع عائلاتهم وأولادهم، حتى طلاب عم يدفعوا اللي فوق واللي تحتهم لينزلوا يشوفوا أهلهم، لأن عم بيعملوا برمة طويلة عريضة.
0: عم قلك عن لا عندك موضوع حتى طائرة المساعدات. أنا بتذكر بال2024 مشكورة دولة روسيا الاتحادية ووزارة الطوارئ والكوارث الروسية بأمن من فخامة الرئيس بوتين، نزلت ببيروت رجعت نزلت ببلد تاني لتعبي فيول مساعدات، وهلأ من شي 3 شهور أو شهرين مشكورة كمان ومشكور الرئيس بوتين، طائرة ببيروت نزلت المساعدات وكملت على يالطا عشان تعبي فيول وكملت على روسيا الاتحادية. عن جد يعني سوري ما تأخذيني بس شيء معيب.
2: أستاذ محمد، هو الحديث بطول، والمعلومات اللي عم تحكي عنها حضرتك فعلا بدها حلقات وحلقات. للأسف هو الوقت دهمنا كتير، نحن كرمال هيك عم نستغل هذه المنصة وعم نلتقي مع ناس مثل حضرتك كرمال نضوي على هذه النقاط التي هي خطيرة للغاية وتمثل أولوية بالنسبة للبنانيين لمصلحة كل لبنان. بدي أشكرك على كل حال رئيس المركز الدولي للتعاون الاقتصادي مع دول الشرق الأوسط شمال إفريقيا محمد نصر الدين، وأنت كما ذكرنا أيضا رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني. شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة. من موسكو إلى بيروت، في أمان الله.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
1: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحق.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04

0: بي دي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولاً، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانياً، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شمن البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

نحييكم من صوت كل لبنان، وهذه نشرة أخبار لبنان اليوم التي تذاع أيضا عبر راديو تومورو أستراليا مع محمد الحسن وسافيو بوصعب.

0: فسحة أوقات في هذه النشرة. الجنوب اللبناني يرزح تحت التفجيرات الإسرائيلية وتحليق منخفض في الضاحية والبقاع. رئيس سلام في حديث إعلامي: السلاح لم يمنع العدوان، والجنوب بحاجة لقوة دولية واتفاق الإطار سياسي وليس اتفاقية أو معاهدة تنتج التزامات قانونية. أسعار المحروقات إلى تراجع، والملف غدا في اجتماع حكومي. برلمانيا: قانون الانتخاب يعود غدا من بوابة أعمال اللجنة النيابية الفرعية. الوزير السابق النقيب درباس: تحديد المسؤوليات في ملف الفجوة المالية وإلا. باسيل: الاختلاف السياسي لا يمكن أن يتحول إلى استخفاف بتضحيات الآخرين. وزيرة البيئة تعد بحل قريب لأزمة النفايات في سرار ثم طرابلس. راعي غادرة إلى روما وعودة لا للكبرياء.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بقي الجنوب اللبناني الأكثر حضورا بعد سيل من الاعتداءات والتفجيرات والغارات التي طاولت البلدة والقرى المختلفة، ذلك على وقع تحليق شمل سماء الضاحية والبقاع. وفيما يدور حديث عن تأجيل إضافي لموعد عقد الجلسة المقبلة من مفاوضات الإطار، ترددت معلومات عن عقد اجتماعات ذات طابع أمني لا يشارك فيها السفراء. وفي الجنوب استهدفت بعد ظهر اليوم غارة المنصوري وطاولت أخرى أطراف حداثة جنوب لبنان، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط طريق عمل ليطان كفر رمان ووادي سلوقي لجهة شقرة وأطراف كفر تبنيت لجهة الجرمق وتفجير في بلدة زوتر الشرقية. وتعرضت سيارة تابعة للجيش اللبناني كانت متوقفة عند أوتوستراد كفر رمان الميدني لقذائف مدفعية سقطت في محيطها من دون تسجيل أي إصابات. كما سجل تفجير إسرائيلي كبير في وادي حسن في القطاع الغربي عند أطراف مجد الزون. مزيد من التفاصيل على تطورات النهار مع الزميل حسين معنا.
1: يسود التوتر والحذر الشديدان معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت المنصوري وكفر تبنيت وأطراف القنطرة ووادي الحجير، كما لا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى الساعة، وقد استهدف محيط حداثة وحاريس وأطراف الغندوري والقنطرة ودوحة كفر رمان والمنصوري وأطراف بلدة شقرة لجهة وادي سلوك، كما استهدف أطراف مجدل سلم وتولين وكفر تبنيت وأطراف ميفدون وزوتر الشرقية. تزامن مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة استهدفت وادي الحجير وأطراف زوتر الشرقية وميفدون وسربين ووادي زبكين ومجدل زون. أما في مسلسل التفجيرات اليومي فقد نفذت قوات الاحتلال اليوم سلسلة تفجيرات ضخمة طالت أطراف برعشيت والمنصوري ومحيط حولة وميس الجبل. إلى ذلك يسجل منذ ساعات الصباح تحليق مكثف للطيران المسير ولطائرات الدرون، وقد دخلت إحدى هذه الطائرات مسجد بلدة تولين على مرأى ومشاهدة المواطنين، كما يسجل طلعات للطيران الحربي بين الحين والآخر على مستوى منخفض في الأجواء الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: ومساء اليوم كان ملف مفاوضات الإطار من بين القضايا التي أثارها رئيس الحكومة نواف سلام في إطلالات إعلامية، إذ شدد على أننا يجب أن نفهم أيضا طبيعة هذا الإطار، وأن هناك من يتعامل معه كأنه اتفاقية أو معاهدة، وحيث أن الاتفاقية أو المعاهدة تنتج التزامات قانونية، أما هذا فهو إطار سياسي أو خارطة طريق ولا ينتج بذاته التزامات قانونية من هذا النوع. الرئيس سلام أكد حرصه على أن لا يحصل أي فراغ في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وأعلن رغبة لبنان في فتح صفحة جديدة للعلاقات مع إيران تقوم على الاحترام المتبادل، كما تناول ملف الزيادات والضغوط المعيشية.
2: قيل لنا هذا سلاح هدفه ردع العدو. اليوم اذا اسرائيل صارت عم تشارف النبطية، عم تشارف صوت، هيدا حماية طلع لنا. نحن بهمني انا ما يصير في اي فراغ بالجنوب بعد انسحاب يونيفيل. نحن لا نزال بحاجة لوجود قوة دولية بالجنوب، بس لان بعد في مهام مطلوبة منا بدها تجي بتفويض من الامم المتحدة. نحن هيدا اساس بالنسبة لنا، وهيدا اتفقنا عليه انا والامين العام للامم المتحدة. نحن اولا زدنا معاشات القطاع العام، صح أو لا؟ رجعنا أعطينا مجموعة من رزم جديد للمساعدات، لأن هيدي إمكانيتنا. ما أي ليرة عنده صرفة أنا عشان بدي نصرفها، هدول بدي نصرفها طلبية حاجات العالم، بس إمكانياتنا قليلة، وهيدي أمور يعني تضخم، هاي تضخم بالعالم.
0: في موازاة كلام رئيس الحكومة، تابع السفير سيمون كرام رئيس الوفد اللبناني المفوض زيارته للفاتيكان، والتقى أمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين في لقاء رتب بناء على طلب البابا. وفي المواقف من التطورات، أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله شيخ علي دعموش أن السلطة في لبنان لم تقدم خيارا سياسيا يحرر الأرض ويعيد السكان والإعمار، وما قدمته هو تنازل خطير عن جزء عزيز من أرض الوطن، ورأنا الخيار البديل عن هذا المسار هو العودة إلى مفهوم الدولة الحقيقي، أي الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وجمع اللبنانيين لدى أو بدل تفريقهم، والتراجع عن الخطوات التي اتخذتها السلطة ضد المقاومة، وعند ذلك نفتح أبواب الحوار الداخلي للتفاهم على موقف وطني. النائب جبران باسيل أكد من جبيل أن الاختلاف السياسي لا يمكن أن يتحول إلى استخفاف بتضحيات الآخرين. وفيما يتعلق بموقف التيار من قانون العفو، أوضح أن الرفض ليس لأنه يبرئ مظلوما، بل لأنه يبرئ كل المذنبين.
3: بقضيته بس يستشهد من جله، ونحترم شهادته، كيف اذا ابن الجيش اللبناني يلي عم يستشهد لكل الوطن؟ ولهيك لما نرفض قانون عفو مش لانه بيبري مظلومين، نحن عملنا اللازم تيتبروا، لانه بيبري كل المذنبين، بيبري يلي قتل العسكري بالجيش اللبناني والضابط ويلي عم يستخف بقتله، ويلي بمجرد تبرئته عم نقول هيدا الدم ما له قيمه وهيدي الشهاده ما لها معنى.
0: النائب حسن فضل الله اكد انه على السلطه تامين حضور الدوله في الجنوب قبل الحديث عن حصر السلاح.
4: نحن ندعو الحكومة إلى أن تتحمل مسؤولياتها وتقوم بواجباتها. في بعض الوزارات قامت بخطوات ونحن لا ننكر للناس ما يقومون به. طيب ليش بعده لحد هلأ قرض البنك الدولي لم يسيل إلى مشاريع للبنية التحتية؟ بموضوع المياه، بموضوع الكهرباء، بموضوع المؤسسات الدولية، بموضوع الطرقات، المستشفيات الحكومية، لم يتم إنجاز شيء أساسي منها.
0: الوزير السابق رشيد درباس قال لصوت كل لبنان إن ما حصل في لبنان يمكن تلافيه، بل يجب تلافيه، وأكثر ما يجب فعله الآن هو أن لا يتكرر وأن نتعظ من الدروس التي مررنا بها.
5: الدولة حتى تصير دولة بدك عدلية حقيقية، في تغيير بنيوي لابد منه. كيف يبتدي؟ بأنك تلحق العصر، التبليغ الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني، تجاوز التدوين، إنشاء معهد للمساعدين القضائيين. بدك تعمل تدخل تشريعي، تحط بلافون، الدعاوى اللي من نوع كذا بتخلص بحد اقصى كذا، ما بتقعد 20 30 سنه. في عندك مصانع الاسمنت لوحدها فيها تستوعب جزء كبير من النفايات للوقود وبيطلع كهرباء، وانا شفته لرئيس بلديه طرابلس وقلت له ارجوك اركب بالطياره وروح على اي دوله اوروبيه شوف شو عاملين، وكون عندك الجرأة انك تفخط هالحيط تعمل فيه ثقب واسع، تقول انا بدي اعملها بالبي او تي. وانا حكيت مع رئيس الحكومه وقال لي شو بيعملوا انا بايدهم.
0: برلمانيا تعاود اللجنة الفرعية المكلفة بحث قوانين الانتخابات النيابية عملها بشكل جدي ابتداء من يوم غد الاثنين لدراسة قانون الانتخاب. ونيابيا أيضا يعقد عدد من النواب عند الساعة 11:30 من قبل ظهر غد مؤتمرا صحفيا للمطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن والعمل على إبقاء قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. أما حكوميا وبدعوة من رئيس الحكومة نواف سلام ومشاركة وزراء الصناعة والطاقة والمال والاقتصاد، يعقد اجتماع يهدف إلى إيجاد صيغة لمقاربة ملف رسم 300 ألف ليرة على البنزين والبحث في تفاصيل الألية وإمكان اعتمادها. وعشية هذا الاجتماع توقع نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن تشهد أسعار المحروقات تراجعا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن نيته حظر تصدير الديزل من أمريكا. غادر البطريرك الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي بيروت متوجها إلى روما للمشاركة في الاجتماعات التي دعا إليها البابا لاون 14 حول الرسالة العامة التي أصدرها البابا الراحل فرانسيس بعنوان فرح الحب قبل 10 سنوات، والتي تتناول الزواج بشكل عام والحب الزوجي والحياة الزوجية بشكل خاص في ظل الأزمات والتحديات التي تواجهها العائلات في العالم. واليوم حذر المطران الياس عودي من أن الكبرياء دفع البعض إلى إدانة مواطنيهم وأذيتهم والإساءة إليهم بحجة أنهم أفضل منهم أو أكثر وعيا ووطنية.
6: الكبرياء دفع بعض اللبنانيين إلى إدانة مواطنيهم وأذيتهم والإساءة إليهم بحجة أنهم أفضل منهم وأكثر وعيا أو وطنية أو دراية، وأنهم يمتلكون المعرفة أو الحق ويعترفون بوطنية أعلى من كل وطنية، لكن الجميع في عيني الرب متساوون.
0: شدد وزير الثقافة غسان سلامي الذي قام بزيارة رسمية إلى الأردن على أن الحرب الأخيرة وضعت وزارة الثقافة أمام اختبار وجودي يتمثل في حماية الذاكرة والحفاظ على الآثار خصوصا في الجنوب، وكان الرهان على الدبلوماسية الثقافية وأنه جرى البحث عن شكل الحماية الأعلى الذي يوفره القانون. بيئيا أعلنت وزيرة البيئة تمر الزين عن البدء بالعمل على مطمر صحي في سرار وتأهيل المصنع الموجود حاليا، كما أشارت إلى حل قريب جدا لمشكلة النفايات في طرابلس.
7: لساعدنا البلديات فوق لأنه تاخد قرار وترجع تستوعب النفايات على القليلة بمنطقة عكار. صار 30 سنة لهيدا القرى اللي عم تستقبل نفايات وعم تعاني في أضرار بيئية. ومن هيك نحنا دفشنا صوب أنه لا، هو المفروض يكون عندهم على الأقل نوع من تعويض من حوافز من مشاريع تنموية بمنطقتهم، لأنه بيعانوا من إهمال مزمن وللأسف فقدوا كانوا الثقة بأنه الدولة عن جد رح تعمل لهم شيء. بس نحنا بالتوازي بلشنا عم نعمل مطمر صحي بإصرار، والمعمل الموجود واللي ما اشتغل عم نأهله حاليا كمان بشهر شباط ببلش بالشغل بالتوازي مع تطويره. طرابلس مشكلة الاتحاد انه ما قدر يصير في توافق ليلاقوا الارض، والحكومة ما بتقدر يعني ولا وزارة البيئة تفرض الموقع على أهل المنطقة. هذا الموضوع عم نشتغل عليه بعيدا شوي عن الإعلام. عنا اليوم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة اللي كتير عم تساعدهم تقنيا، ومفروض التنين عنا كمان اجتماع مع رئيس الحكومة، وان شاء الله بعتقد الحل على السكة قريب جدا.
0: رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل زمرلي وفي حديث لمندوب صوت كل لبنان في طرابلس شرح مسار أزمة مكب النفايات في المدينة والمقترحات.
8: في 4 مقومات أساسية لازم تكون موجودة: الموقع، الأرض المناسبة بيئيا، ولازم يكون في التمويل، الوقت الكافي لنقدر نحقق هيدا الخطة، ولازم يكون في عنا القرار. الأرض جغرافيا الكل بيعرف أنه بطرابلس وبمدن فيحاء هذا الشيء صار مستحيل ولا يمكن نقدر نلاقي أرض بيئية صالحة. لهالسبب كانوا عم يلجأوا سابقا من 40 سنة وجر يطمروا حد البحر، وبعدين طمروا البحر ووسعوا بقلب البحر، وهيدا الكل رافضه انه نحن نرجع من جديد نعمل مطبر بالبحر. فلا بالبر ولا بالبحر بقى فينا نعمل شيء بقلب طرابلس. كل الحلول، كل المقومات التانية بقى معنا، نحن هلأ ضروري نفايات طرابلس تطلع على منطقة برات طرابلس، لأنه بطرابلس مستحيل، خاصة انه المطمر هندسيا ما بقى يحمل ينزاد عليه أبدا. ونحكى بحلول معينة أخذ رئيس الحكومة على عاتقه، وكان جدا جدي بطروحات، ولكن من وقت لهلأ هالجدية ما ترجمت خطوات عملية على الأرض. للأسف فتنا بالمحظور وراح الوقت كله بدون ما حقق أي تقدم بهذا المجال.
0: أكد اتحاد نقابات الأفران والمخابز أن ما حصل خلال الأيام الماضية من تأخير في تنفيذ بعض ما تم الاتفاق عليه بين الاتحاد والجهات المعنية إنما يعود إلى ظروف لوجستية وأمور حالت دون استكمال الإجراءات بالسرعة المطلوبة. إلى الأحوال الجوية. يشهد لبنان نهار غد الاثنين أجواء غائمة جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا وتتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر، وتكون الأجواء مهيئة ليلا لتساقط بعض الأمطار بشكل متفرق خاصة شمال البلاد. وكان في النشرة الجنوب اللبناني يرزح تحت التفجيرات الإسرائيلية تحليق منخفض في الضاحية والبقاع. رئيس سلام في حديث إعلامي: السلاح لم يمنع العدوان، والجنوب بحاجة لقوة دولية واتفاق الإطار سياسي وليس اتفاقية أو معاهدة. أسعار المحروقات إلى تراجع، الملف غدا في اجتماع حكومي. برلمانيا قانون الانتخاب يعود من بوابة أعمال اللجنة النيابية الفرعية. الوزير السابق درباس تحديد المسؤوليات في ملف الفجوة المالية وإلا. باسيل: الاختلاف السياسي لا يمكن أن يتحول إلى استخفاف بتضحية الآخرين. وزيرة البيئة تعد بحل قريب لأزمة النفايات في إصرار ثم طرابلس. وكان في النشرة: الراعي غادر إلى روما وعودي لا للكبرياء. كانت هذه نشرة أخبار لبنان اليوم. إلى الملتقى في 12:15 مع العرض الأخير هذه الليلة. شكرا لإصغائكم.

رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في كلام يوصل: هل ما يزال الصندوق خط الأمان الأول للعامل، وهل سيتطور وسيصبح مظلة لكل اللبنانيين؟ لماذا تتهرب الدولة الراعي الأول من التصريح؟ وهل يعود الضمان إلى تغطية 90% من الفاتورة الاستشفائية؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: خشونة الركبة هل بتحتاج دايماً لجراحة أو في حلول تانية؟ الجواب بكلينيك مع دكتور أنتوني كامل ضيف روني الخوري التلاتة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. صحتك أماني والوقاية هي الحل.
1: بصفن أنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن لعيوني تغرق سفن لو فيها بحار.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا العرض الأخير لهذه الليلة للأخبار. أهلا بكم. شدد رئيس الحكومة نواف سلام في إطلالة إعلامية على أننا يجب أن نفهم أن طبيعة الإطار أو اتفاق الإطار، مشيرا إلى أن هناك من يتعامل معه وكأنه اتفاقية أو معاهدة، والاتفاقية أو المعاهدة تنتج التزامات قانونية، أما هذا فهو إطار سياسي أو خارطة طريق لا ينتج بذاته التزامات قانونية من هذا النوع. الرئيس سلام أكد حرصه على أن لا يحصل أي فراغ في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفل، مشيرا إلى

0: أننا سنبقى بحاجة إلى وجود قوة دولية في الجنوب، وما يهمنا أن تكون أي قوة تحت مظلة الأمم المتحدة وبتفويض من مجلس الأمن. وأعلن الرئيس سلام رغبة لبنان في فتح صفحة جديدة للعلاقات مع إيران تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون بعضنا البعض، مؤكدا بالتالي أن لا أحد اليوم لديه استعداد للدخول في مغامرة جديدة أو حرب، وقد عانينا جميعا ونتحمل الأعباء معا. اختتم وزير الثقافة غسان سلامي زيارته للأردن بلقاء الأمير الحسن بن طلال، حيث أقام مأدبة غداء على شرفه. وكان سلامي قد التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي، وتناول اللقاء الذي استمر ساعتا الأوضاع السياسية العامة والتطورات في المنطقة بشكل معمق ودقيق. كما زار الوزير سلامي نظيره الأردني الدكتور مصطفى الرواشدة في المركز الثقافي الملكي، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالإنتاج السينمائي المشترك وتبادل المشاركة في معارض الكتاب، إضافة إلى المهرجانات الثقافية. وعرض الوزير سلامي مع وزير السياحة والأثار عماد حجازين أفاق التعاون بين لبنان والأردن، بخاصة فيما يخص مجال ترميم المواقع الأثرية والتراثية. أفاد مصدر في حزب القوات اللبنانية للجديد بأن استقالة وزير الطاقة جو الصدي غير واردة، مشيرة إلى أن مطالب الحزب شملت اعتماد التعرفة المتحركة وتسديد الإدارات الرسمية مستحقاتها وتحميل الحكومة كلفة الإعفاءات بدلا من مؤسسة كهرباء لبنان. نفذ أهالي جبل محسن وقفة احتجاجية عند مدخل المنطقة اعتراضا على ارتفاع تعريفات اشتراكات المولدات الكهربائية، وطالبوا بضبط الأسعار ومراعاة الأوضاع المعيشية الصعبة. استضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة رباعية تشاورية مع رؤساء أريتريا، الصومال ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان. وأوردت الرئاسة المصرية بيانا أشارت فيه إلى أن الرؤساء أكدوا الحرص على التنسيق والتشاور، وشددوا على ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود ومنها نهر النيل، وأكدوا الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل. كشفت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بيزاشكيان قبل استقالة وزير النفط الذي قدمها لأسباب شخصية، معينا رئيس شركة النفط الوطنية قائما بأعمال وزارة النفط. الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستعزز قدراتها البحرية عبر الحصول على مزيد من الغواصات والسفن ووسائل قتالية أخرى، وخلال زيارة لقاعدة سلاح البحرية في أشدود برفقة وزير الدفاع قال إن قادات الأجهزة الأمنية أبلغوه بالحاجة إلى مزيد من الوسائل البحرية، وأن الغواصة السادسة وصلت بالفعل إلى إسرائيل، فيما تطلب المؤسسة الأمنية مزيدا من الغواصات والسفن ووسائل أخرى لم يحددها، وفق ما نقله موقع رئاسة الوزراء الإسرائيلي. كان هذا العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان لهذه الليلة. شكرا لإصغائكم، تصبحون على خير.
1: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.